يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم

فيبسطه فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله

الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى

شرابه وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم

يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله

لهم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

بهما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال

يصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

0: خيرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية المباركة تمثل عنوانا لمنهجية الفكر عند الإنسان المسلم بكل أمور حياته. هي خطاب رباني لكل البشر يقول لهم: كونوا على بينة في كل حياتكم ولا تأخذوا أي مسألة دينية أو علمية أو اجتماعية أو حياتية إلا من أهلها. وبالتالي يمكن لنا أن نقول هنا أن هذا الدين العظيم الإسلام هو أول من أرسى مبدأ التخصص ودعا إلى اعتماده. من لطائف هذه الآية الكريمة أن التزام الإنسان بها يمنع انتشار الفساد والزيغ والجهل والتخبط في المجتمع. انظروا من حولكم أيها الأحبة، حاولوا أن تتدبروا آثار هجر الناس لرقي هذه الآية المباركة. النتيجة شو؟ فساد عام وشامل في كل مجالات الحياة. اليوم شو يلي عم نعاني بمجتمعاتنا؟ نعاني من أنه كل الناس أصبحوا أطباء، وكل الناس صاروا محامين، وكل الناس صاروا اقتصاديين، وكل الناس صاروا محللين عسكريين، وكل الناس أصبحوا حتى علماء دين. اطرح أي موضوع أو افتح أي نقاش ستجد الناس يحللون ويحرمون ويطلقون الأحكام وكأنهم أهل اختصاص، بينما القرآن يأمرنا فيقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطورة غياب هذه الآية عن فكرنا وسلوكياتنا أنها أوقعتنا في دوامة كبيرة من الجهل الذي بات يحيط بنا من كل حدب وصوب. ومع وجود ما يسمى اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي ازداد الخطر أكثر. أصبحنا نرى من يتصدر للعامة بكلام خاطئ، بمعلومات مضللة، ثم نسأل عنه فتراه أبعد الناس عن حقيقة الموضوع الذي يتحدث عنه. لذلك لما نقرأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من عواقب غياب هذه الآية عن فكرنا. قال في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أيها الإنسان أن تكون في قولك أو في عملك أو حتى في عقيدتك تنشر بين الناس ما ليس بصحيح. إياك أن تكون أيضا من السائرين خلف ما لم يرتكز على أساس من العلم الصحيح والحجة الدامغة والحقيقة الواضحة. وأيضا إياك أن تسير في طريق ليس فيه الأخذ بأسباب العلم، لأنه حينها ستكون ضالا ومضلا. هيدي الآية أيها الأحبة تطلب من الناس جميعا تحصيل الوسائل الصحيحة التي تكون أساسا للمعرفة. أي ابتعاد عن هذا النهج هو في حقيقته جهل تنعكس آثاره على كل نشاطات الحياة وخاصة بأمور الدين. أخواننا الكرام، قد في عنا آراء وفتاوى وكلام ديني يعمم وينشر بين الناس من قبل أشخاص ليسوا متخصصين وليسوا أصحاب علم. قد في مفاهيم دينية وموروثات يتمسك بها المجتمع هي تتعارض مع الدين، ولكنها سطرت من أناس بزمن معين فاتخذها الناس من بعدهم وكأنها أصل من أصول الدين ولا مجال للنقاش فيها. قد في ناس من حولنا إذا طرحت أي موضوع ديني للنقاش معهم يطلقون الأحكام ويجزمون بصحة ما يقولون ويرفضون أي حوار حولها، بينما هم في الحقيقة لا علم لديهم وليسوا من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطاب رباني يدعو لتكون الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والدعوية والفقهية واللي بتكون إياه في واقع الفرد والمجتمع منطلقة من أساس العلم الصحيح الذي يصل بنا إلى النتائج الصحيحة. أما إذا رفضنا، إذا أبينا، إذا استمر الإنسان في كل حركاته غير ملتزم بهذا المبدأ القرآني الراقي، وأصر على أن يعتمد كل قول يستمع إليه في حياته وكأنه هو الحقيقة المطلقة، فالنتيجة بكل بساطة ينطبق عليه ما ورد في كتاب الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيها الأحبة، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذا الدين الحنيف، كفانا تشويها وتحريفا لتعاليمه الراقية. هدانا الله وإياكم لما فيه الخير والعلم الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود في هذا البرنامج إلى قرآننا العظيم الجليل الجزيل، نقطف زهرة في كل حلقة، نتناول زهرة قرآنية، كلمة قرآنية. هذه الكلمة قد تفهم فهما خاطئا لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع إلى واحد من أمرين. الأمر الأول والسبب الأول ربما يكون لطغيان العامية، على الفصيحة أثر كبير في ذلك، فالإنسان للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر في سياقها القرآني الذي وردت به. والمرد الثاني أو السبب الثاني نابع من روح العربية نفسها، فالعربية معروف لدينا جميعا ولدى المتخصصين أن الكلمة الواحدة أو أن الجذر العربي الفصيح الواحد يحمل معاني عدة في طياته، وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدينا، فيذهب الإنسان للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. فهذان سببان كفيلان بأن يذهب الإنسان للوهلة الأولى لسماع الكلمة إلى معنى غير المعنى المقصود. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نؤولها ونفسرها هكذا جزافا أو اعتباطا، وإنما نعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو السياق القرآني العظيم الذي وردت به، فلا روح للكلمة إن لم تكن في سياقها الصحيح وتخدم المعنى المقصود، وهذا ما سنتناوله ونتناوله في كل كلمة. الأمر الثاني والركيزة الثانية هو ما أجمع عليه المفسرون، والمفسرون هم لغويون في الأصل. والأمر الثالث وهو أهم هذه الركائز، وهو ما قالت به المعاجم العربية. المعاجم العربية القديم قبل الحديث، معروف لدى الجميع أن المعاجم هي البوتقة وهي الحاضنة التي احتضنت العربية عبر مئات السنين، فحملت الكلمات العربية منذ الجاهلية إلى القرن الواحد والعشرين إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. طبعا هذه في سورة الأعراف في آية 53، هل ينظرون إلا تأويله. يتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى المقصود بالتأويل التفسير، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود البتة. التأويل هنا أي ما يؤول إليه أمرهم، ما يرجع ويرد إليه أمرهم. بداية أحبتي انظروا معي في السياق القرآني، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق العظيم. أحبتي انظروا معي بتأمل بسيط، هنا السياق القرآني يتحدث عن المشركين، يتحدث عن الكافرين، فهل يعلمون مرد والمآل الذي يؤول إليه أمرهم؟ الحديث عن المشركين. فهل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا به في القرآن ما يقول إليه أمرهم يوم القيامة من جنة أو نار، وليس المعنى تفسيره. هذا طبعا بالنسبة للسياق. ما قاله المفسرون لا يبتعد البتة عن هذا، فيقال هل ينظر الكفار الجاحدون بآيات الله إلا ما يقول إليه أمرهم، أي ما يرجع إليه أمرهم من ورودهم عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه ذلك مما وعدوا به، وهذا ورد في كتب التفسير جميعها تقريبا، ولكن بكلمات مختلفة، لكن السياق أو المعنى المقصود أو الفكرة البؤرة الدلالية واحدة لدى المفسرين. أما في المعاجم فيقول ابن فارس الهمزة والواو واللام أولا أصلان، الأول ابتداء الأمر وانتهاؤه، والثاني الذكر من الوؤول اللي هو الأيل لأنه يؤول، لكن انظروا حتى الأيل لأنه يؤول إلى الجبل، أي يبتعد ويذهب ويختبئ ويحتمي في الجبل ويتحصن في الجبل، وآل يؤول أي رجع. وأيضا التأويل أحبتي بمعنى التفسير، لأننا نرجع الشيء إلى أصله، فأنا عندما أؤول الشيء أي عندما أفسره أنا أعيده إلى أصله. فالجذر اللغوي جذر واحد ويحمل معنى واحد تقريبا، لكن المعنى المقصود في السياق القرآني غير المعنى المقصود في ذهن السامع للوهلة الأولى من هذه الكلمة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا، نستمتع بها معا، نستفيد بها معا من برنامج أزاهير قرآنية. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم العليم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ولا بد من تعريف معنى الغيب. إن الغيب هو ما غاب عن حواس الإنسان الظاهرة وحواس الإنسان التي لا يدرك الإنسان نفسه حدودها. وأوضحنا أن الحس الإنساني لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة: التنفس، التذوق، اللمس، السمع، الرؤية. إن الغيب هو الذي يغيب عن الإنسان وعن البشرية جمعاء. فإذا علم واحد شيئا جديدا كان معلوما عند غيره فلا يقال عن ذلك علم الغيب. وإذا علم الإنسان شيئا كان مطمورا في الكون أو مستورا كاكتشاف البترول أو الكهرباء، فذلك أيضا ليس علما بالغيب، إنما هو اكتشاف إنساني جاء بعد أن أضمن الإنسان فكره وعمله ليصل إلى هذا الاكتشاف أو ذاك. فكل علم من علوم الدنيا يبدأ دائما بافتراض مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى نتائج، وذلك ليس غيبا. وما دام الشيء بذاته محسوسا أو بمقدماته التي تدل على محسوسه فليس ذلك بغيب، حيث إن الإيمان الحقيقي هو إيمان بالغيب المطلق، إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العليم، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الحكمة محورها مساوئ الشهوات. وقبل أن نمضي في الحديث عن مساوئ الشهوات، لا بد من تنويه إلى أن الشهوة أودعها الله في الإنسان وهي حيادية، بمعنى أنها يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى الله، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى الهلاك، لأنك مخير، هي حيادية. فحينما تصف الشهوة بأنها سبب الهلاك، هي في الحقيقة الذي اتخذ قراراً بالهلاك هو الإنسان. هل يمكن لمركبة من أرقى أنواع المركبات صنعت لخدمة الإنسان أن يقودها الإنسان وهو مخمور، فيهوي بها في أعماق الوادي ويقول هذه المركبة شريرة أهلكتني؟ لا، استعمالها بغير أصولها هو الذي أهلك الإنسان. فالشهوة ليست أبداً سبب هلاك الإنسان، بالعكس، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ من دون شهوة لا تتحرك، لا تفعل شيئاً. الشهوة ترقى بها مرتين، ترقى بها صابراً وترقى بها شاكراً. فإذا متعت نفسك بما أحل الله لك ترقى إلى الله شاكرا، وإذا امتنعت عن شهوة نهاك الله عنها ترقى إلى الله صابرا، شاكرا وصابرا. سلم ودركات، أنت المسؤول. الشهوة قوة محركة. هل تتصور مركبة بلا محرك؟ عندئذ ليست هي مركبة، لا بد لها من محرك، والعقل هو المقود والشرع هو الطريق. كلمات دقيقات وبليغات. يقول: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أعلى منصب في أمريكا زلت قدمه مع امرأة، فتحمل فضيحة لا تنتهي، واضطر أن يبكي، واضطر. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. سمعت عن إنسان سافر وزلت قدمه في السفر، وانتقل إليه مرض الإيدز. من أجل أن يخفي هذا المرض عن زوجته وأولاده بذل جهدا لا ينتهي، ثم فضح وانتهى عند أهله وأولاده. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة. الإنسان قد يكون في أعلى مكانه، فإذا خضع لشهوته سببت له هذه الشهوة آلاماً، وقد تسبب له عقوبات هو في غنى عنها. فإما أن توجب ألماً وعقوبة. لابد من ضرب مثل حتى أبين لكم كيف أن الإنسان يعاني من آلام نفسية لا تحتمل. لو أن قلماً ثميناً فقد في صف، فالمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب طالبا طالبا. في طالب له مكانته من عائلة محترمة، مظهر العام جيد، اشتهى هذا القلم وضعه في محفظته. فلما فضح أمره المعلم ما تكلم معه ولا كلمة ولم يضربه. لماذا يكاد يموت من الألم؟ هذا الألم النفسي. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما يقف العبد بين يدي ربه ويحاسبه، منحتك الوجود، منحتك النعم، منحتك الأمن، منحتك الغنى، ثم تفننت في إيذاء عبادي وبث الذعر في قلوبهم. هذه الحروب التي تجري، أشهد الله أن الذين يقررون ضرب هذه المدن وإلقاء هذه القنابل الذرية والله هم أشقى البشرية قاطبة، هم أغبى أصناف البشر، لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، ما أدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم. هذه الشهوة قد توجب ألماً وعقوبة. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إذا كانت المرأة يمكن أن تدخل النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولك بشعوب تدمر، بشعوب تفتقر، بشعوب تعاني ما تعاني من أجل قلة في العالم تتحكم بثروات العالم؟ أزكى إنسان هو الذي يجتنب أن يؤذي إنساناً أو مخلوقاً. عصفور اصطدته لغير مأكلة، هواية الصيد، يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني، لما قتلني. فإذا كان موضوع عصفور أو هرة توجب النار، فكيف بالذي يسحق شعوباً ويعتدي على حرمات ويبتز أموال الناس ويأكل ما ليس له بحق أن يأكل؟ قال الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. أول خطر من أخطار الشهوة أنها توجب ألماً نفسياً وعقوبة مادية، أو أنها تقطع لذة أكمل منها. يعني لما الطالب لا يدرس ويمضي وقتاً في دور السينما ومع رفقاء السوء، أما الذي درس ونال الشهادة بتفوق أقيم له حفل تكريمي يعلو في نظر الناس وتصيبه مشاعر الغبطة والفرح والسعادة أضعاف مضاعفة عن ساعات قضاها زميله في فيلم أو مع صاحب سوء. السوء الآخر للشهوة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. قضية بالحساب حتى في الأمور المادية، الإنسان الذي يأكل كل ما يشتهي ولا يرعى قواعد صحته، آلام الأمراض وآلام التخلف الصحي أضعاف مضاعفة عن لذائذ الطعام والشراب. قضية موازنة. وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة، إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة. تجد الذي ضبط نفسه وأطاع ربه يرفع الله له ذكره ويعلي قدره، تأتيه موجات من الفرح، موجات من الغبطة، موجات من السعادة تفوق ملايين أضعاف لذة الشهوة الآسمة. ومرة ثانية: ألا يا رب شهوتي ساعة أورست حزنا طويلا، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته في المجتمع، يعيش باستقامته، يعيش بعفته، يعيش بأمانته. إذا ثلم عرضه، العرض موضع الذم والمدح في الإنسان، يعني مكانتك. كل واحد منا له مكانة في المجتمع، وقد يكون في أدنى درجة لكن مستقيم. حاجب دخله 4000 ومهمته أن يأتي بالقهوة والشاي إلى المدير العام، هذا إذا كان مستقيم له مكانة. مرتبته الاجتماعية ما لها علاقة بمكانته، مكانته باستقامته. يده نظيفة، لسانه نظيف، ما أكل مالا حراما، ما ابتز إنسانا، ما كان سبب هلاك إنسان. فحتى أدنى مرتبة اجتماعية إذا رافقتها الاستقامة والعفة والصدق والأمانة بتلاقي هذا الإنسان كبير. والله أنا مرة ذكرت هذه القصة مرات عديدة، يعني إنسان محسن أراد أن يبني مسجد في حي فقير ليس فيه مسجد، فكلف أحد الإخوة الكرام بالبحث عن أرض. وجد أرض مناسبة جدا، مربعة باتجاه القبلة، سعرها معقول. أبلغ المحسن الكبير كي يرى الأرض ميدانيا، فلما جاء هذا المحسن الأرض أعجبته وسعرها مناسب، سطر شكا بنصف قيمتها. فسأل صاحب الأرض وهو مستخدم، ورثها قبل شهر، ورثها قبل شهر. قال له صاحب الأرض وقد أخذ شكا بنصف قيمتها: متى النصف الثاني؟ فقال له: عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال: هذه الأرض سوف تغدو مسجدا، فلا بد من أن تذهب إلى مديرية الأوقاف كي تتنازل عنها حتى أعطيك القسم الثاني. فأمسك الشك ومزقه وقال: أنا أستحي من الله أن أبيع أرضا لتكون مسجدا، أنا أولى منك أن أقدمها لله. هذا المستخدم دخله 4000 بالشهر، 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، يعني تحت الخط الأحمر بالفقر. يقول هذا المحسن: والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا المستخدم، كبير. فأنت حينما تستقيم ولو كنت في أدنى درجة اجتماعية كبير، وإذا انحرفت وخالفت مبادئ فطرتك وخالفت منهج ربك وكذبت ولم تكن أمينا واعتديت على أعراض الآخرين ثم افتضحت، تشعر أن هذه المكانة العالية أصبحت في الوحل. لذلك أخواننا الكرام، الآلام النفسية لا تحتمل. إن العارة ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، أعطيتك كل شيء، لماذا فعلت بعبادي ما فعلت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أحيانا يا أخوان إنسان يعني بيقصر مع محسن كبير، أسدى له معروفا كبيرا، يكاد يموت من الألم. لكن الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. الشهوات مثل مخدرات تماما، الشهوات في الدنيا كأنها مخدرات. متى يصحو الإنسان من خدره؟ عند الموت. عند الموت يعلم حجم خطائه. هذا الذي ركب مركبة وأعطى السائق مبلغا كبيرا، ورقة نقدية كبيرة، ورد له

والله حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن أتي إليك. فانتبه، وقع هذا الإمام مغشيا عليه، أغمي عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنسا. أيام في أعمال لا تحتملها. فالإنسان لما يستقيم يسعى لراحة قلبه، بتلاقي المستقيم ملك. المستقيم يشعر بنشوة، يشعر ببراءته، يشعر بطهارته، يشعر بسموه ولو كان مستخدما في دائرة. المرتبة الاجتماعية ما لها علاقة بالموضوع. هلأ الزوج الكبير يحتل منصب عريض، له دخل فلكي، إذا خان زوجته يصبح أمامها شيئا تافها، أمام أولاده شيء تافه، أمام من حوله شيء تافه. فلذلك سألوا مرة 1000 رجل: لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات متفاوتة من حيث القيمة. أول مجموعة قال: لا أستطيع، لأنها معي في المحل، معي في العمل. هذا أتفه جواب. وقسم آخر قال: لا أحتمل الشعور بالذنب. هذا أرقى. أما القسم الأرقى والأرقى قال: لا أحب الخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته، يعيش بسمعته. يعني هي الحاجة الثالثة، أنت بحاجة للطعام والشراب حفاظا على الفرد، وبحاجة إلى زوجة حفاظا على النوع. بعد أن تأكل وتشبع، وبعد أن تتزوج وتحصن، أنت أمام حاجة ثالثة أساسية تحتاج إلى أن تكون ذا قيمة في المجتمع. القيمة لا تأتي من المال، تأتي من بطولة، تأتي من استقامة، تأتي من علم. لذلك قالوا: رتبة العلم أعلى الرتب. أضخم ثانوية في دمشق وأعرق ثانوية قديمة جداً، الثانوية درست فيها، إذا دخلت مدخلها لوحة بأجمل خط في صدر البهو، كتب عليها: رتبة العلم أعلى الرتب. والآن الآية الكريمة: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني العظيم وصف فضله بأنه عظيم في أي موضوع؟ في العلم. لذلك الأنبياء جميعا هناك آية متكررة: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأن تعرف الله أنت المخلوق الأول، أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. قال: وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه. الشهوات تحتاج إلى أموال طائلة. يعني أحيانا الدخول إلى ملاهي يحتاج إلى مبالغ فلكية جدا، يعني يؤذي صحته ويغضب ربه ويفقد ماله ويشوه سمعته. قال: وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. الإنسان بيعيش بمكانته، بيعيش بنقائه، بيعيش بسمعته. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. دائما الشهوات وشيكة الانقضاء. نحن في رمضان

0: الذي يفطر ويعصي ربه ويتحدى خالقه ولا يعبأ، بل يفطر في الطريق، في الطريق يتحدى. هذا استمتع بالدخينة بضع مرات في اليوم، لكن حينما يأتي يوم العيد يشعر بدناءته. الذين صاموا أفطروا واستمتعوا بالطعام والشراب، وأبيح لهم ما كان مباحا لهم قبل رمضان، لكنهم فقدوا طاعة الواحد الديان. أخواننا الكرام، الشهوات تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، بينما الطاعات تنقضي متاعبها وتبقى خيراتها. وإما دقق الآن، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. الإنسان لو ارتكب معصية شائنة، قد يأتي إنسان وضيع يناله بالأذى، كان له مكانة كبيرة. أحيانا على مستوى قانون السير بتمشي بطريق ممنوع، بظن حالك ذكي، بيكون عامل لك كمين شرطي، كمين بيوقفك، بدك تترجى، بدك تصغر أمامه، ما لي عرفان، ما كنت بعرف، ما لك مضطر تظهر. طبق القانون وتبقى في أعلى مكانه. في إنسان مكانته أكبر من أن يرجو شرطيا، ما بترجى. أطبق القانون ولا أقف موقف ضعيف أمام إنسان، هي خدها قاعدة. لذلك إياك وما يعتذر منه، الشيء الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله وتبقى رافع الرأس. أنا أرى الذين يخالفون قوانين السير يقفون موقف ضعيف أمام إنسان بالمرتبة الاجتماعية أقل منهم بكثير، لكن تتضعضع أمامه أنه حيسحب منك الإجازة أو الأوراق، واسترجاعها بده وقت، بده جهد، بده أن تعطل زمن جيد. فأنت حينما تلتزم النظام تبقى في مكانتك. هلأ شوف المواطن المستقيم، حر طليق، بيسافر بيجي، ما عنده قيد. لما الإنسان يرتكب جريمة فقد حريته، أصبح رهن اعتقاله وسجنه. أنت لاحظ لما يقبضوا على مجرم، انظر إلى وجه المجرم، يخفض بصره، لا يستطيع أن يحد النظر في المصور من جريمته. فإذا الإنسان عليه أن يرعى مكانته. قال وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة. يعني في لاعب كرة اتهم بالشذوذ، سيق للمحاكمات وفي عليه سجن 30 سنة، وأمام المصورين والصحف والأخبار كان لاعب بطل، أصبح متهم بالشذوذ. مرة مناظرة بين رجلي دين، أحد الرجلين افتضح أمره في أمريكا بجريمة جنسية، صار يبكي على شاشة التلفزيون من شدة خجله من مكانته وما آل إليه عند جمهوره من فضيحة. قال وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة. قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، المعصية تنسي العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا. العدو يشمت والصديق يتألم. الإنسان إذا سقط من عين الله أو من عين الناس، الصديق يتألم والعدو يشمت. وأصعب شيء في الحياة أن يشمت بك العدو. لذلك الدعاء: نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. الإنسان قد يكون خط البيان صاعد، فهذه الشهوة المحرمة التي ارتكبها تقطع الطريق على نعمة، يعني خطب من أسرة محترمة والفتاة جميلة ودينة، ثم كشف أهل الفتاة أن له معصية كبيرة قبل أن يخطب فتاتهم، فرفضوا متابعة الزواج. فهذه الشهوة الطارئة منعت نعمة مقبلة، ضاعت منك. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. الإنسان قد يرتكب خطأ يسبب له مرض دائم، يسبب له مرض قد يستمر عشرات السنين، وقد يكون هذا المرض دليل انحرافه، وصمة عار بحقه. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. يعني الحقيقة تحليل عميق جدا لمن يؤثر شهوة في معصية الله. كيف يخسر؟ أنواع الخسارات لا تعد ولا تحصى. لذلك نقول: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والإنسان العاقل يخضع لتعليمات الصانع، وصانعك هو الله، وتعليماته القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوم

ذات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدم

يا ربي إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف كلمة قرآنية، زهرة قرآنية في كل حلقة. هذه الزهرة ننتقيها بعناية، ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، فمرد هذا الفهم الخاطئ إما أن يكون نابعا من طغيان العامية على الفصيحة، فالإنسان للوهلة الأولى عندما يسمع الكلمة يتوهم فيها المعنى العامي المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون. وعندما نقول المفسرون، المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي الركيزة الأهم والأولى، وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث، لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها
2: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
1: أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق. بعدها
2: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده. إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا. حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها، أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك. لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.

القابض الباسط. الله جل جلاله هو القابض الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته وقدرته، وهو الرزاق الكريم. الله عز وجل يقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته. تجد بلادا تنعم بأمطار غزيرة والنبات ينمو، وفي بلاد أخرى أمطارها قليلة والنبات يموت. ينبغي أن نقول إن الله قابض باسط، معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة المطلقة وبالحكمة. لا تقل ضار، قل ضار نافع. لا تقل مذل، مذل معز. لا تقل مانع.

0: أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن أردنا أن نعلل، يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، عندئذ نحن في طريق الصواب إن شاء الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على صدور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. لو باعك. روى ابن كثير في الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية أن يوسف بن يعقوب القاضي كان من أكابر العلماء وأعيانهم، ولاه المعتضد العباسي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد، وكان يوسف حازما عادلا لا يرى كبيرا في الحق. جاءه يوما بعض خدم الخليفة وأبدى الخادم غرورا ورفض أن يجلس مع خصمه لأنه من العوام، فغضب القاضي وقال: نادوا لي على أحد النخاسين أبيعه هذا العبد وأرسل ثمنه إلى الخليفة. فجاء حاجب القاضي وأخذ الخادم من يده وأجلسه مع خصمه وقال له: هنا مكانك وإلا باعك. فلما انفض المجلس عاد الخادم إلى الخليفة وبكى بين يديه، فقال له المعتضد: ما بك؟ فأخبره بالخبر وكيف أراد القاضي بيعه. فقال له الخليفة: والله لو باعك لأجزت بيعه ولما استرجعتك أبدا، فخصوصيتك عندي لا تزيل مرتبة الشرع ولا حكم القضاء، فإنهما عمود السلطان وقوام الناس. وإنك في هذه القصة لا تعلم ممن تعجب من جرأة القاضي في الحق وعدم محاباته لخادم الخليفة رغم أنه يعلم حظوته عنده، أم تعجب من الخليفة الذي حافظ هيبة القضاء وفهم قيمته للحفاظ على الدولة ولم يعتبر المسألة شخصية بينه وبين القاضي، وإنما شد على يده وأيده في حكمه على خادمه؟ لا أحد يحافظ على هيبة القضاء إلا القضاء، ولا أحد يريق ماء وجه العدالة إلا أهل العدالة، ولا أحد يقيم هيبة الدولة إلا رجال الدولة، ولا أحد يزيل هيبتها إلا هم. عندما يجعل الحاكم أمر القضاء فوق كل الناس لا يجرؤ أحد على انتهاكه، وعندما ينزل الأحكام على فئة دون فئة يستهين الناس بالقضاء، وكما يكون الأمراء يكون الناس. عندما جاء المسلمون بكنوز كسرى إلى المدينة المنورة قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بلطفك أو بحنان. فإني وهبتك روحي يا روحي فإني وهبتك روحي، وإن تك بعض عطاك. فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطاك ولم أخشى غير عذابك ولم أبغى غير جمالك ولم أبغى غير جمالك. تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك. تسبح

ويا البيوت تغاري بذكرك تسامي.

ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإكرام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي للصحابة، بيقول لما بدأت المعركة أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب قاتل حتى قتل، أراه الآن يطير بجناحيه في الجنة. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد حتى فتح الله عليه. ودي كانت شهادة من سيدنا النبي في المدينة ان اللي هيحصل دلوقتي ده فتح من ربنا وانتصار. المفروض ان فضلوا يقتلوا لغاية بالليل وانكسر في ايد سيدنا خالد 9 أسياف، كأنه بيحارب بيكفر عن عدوته للنبي اكتر من 20 سنة. لكن هنقعد نحارب لغاية امتى؟ احنا 3000 وهم 200 ألف. عايز اقولك على معلومة، قتل من المسلمين فقط في المعركة دي 12. عايزك بس تتخيل الرقم ده قد ايه انتصار ان احنا حافظنا على نفسنا وبعتنا رسالة لقبيلة الغساسنة اللي ذبحوا واحد مننا، ان احنا ان اردنا السلام لكن احنا لا ننتهك. فوقتها سيدنا خالد قعد مع الصحابة وعرض عليهم خطة ان احنا هننسحب من غير ما الجيش ده ينال مننا تاني، وكأن ليس الانفع استمرار الحرب. الرسالة وصلت وبقوة. فإذا بسيدنا خالد يعمل 4 حاجات. أول حاجة خلى جزء من جيش الفرسان يعمل غبار ورا يقعد يجري طول الليل، لدرجة أنك أنت لما صحيت الصبح لقيت الصحراء كلها غبار، كأن في مدد ضخم جاي من المدينة للجيش ده. تاني حاجة دهن الرايات المطربة وكأنها رايات جديدة، وخلى الجيش اللي في الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة واللي ورا قدام واللي قدام ورا، بحيث جيش الغساسنة الصبح يشوف جيش جديد فيتأكد ان في مدد جالهم من المدينة. اذا كانوا 3000 واحنا 200 ألف مش عارفين نقدر عليهم، اما لما يجي لهم مدد ايه اللي هيحصل؟ ومع بداية الصباح وبداية الحرب خلى في بعض الفرسان بعيد فوق تل كده يجروا في المكان اللي هناك حتى يثيروا الغبار فيتأكد وسط المعركة ان كمان لسه المدد عمال يجي لغاية دلوقتي. فأول ما بدأت المعركة بدأ سيدنا خالد بالانسحاب، فبدأ الغساسنة يقول ده بيجرنا للصحراء حيث المدد، ده كمين وإحنا من امبارح أصلا مش قادرين عليهم. فتوقف جيش الغساسنة عند حدود مؤتة وبدأ يتراجع سيدنا خالد لغاية ما غاب بالجيش في عمق الصحراء ورجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما تقرأ كده في كتب السير بعضهم يقول دي هزيمة ولا بعضهم يقول ده انتصار، فعندهم حاجتين كبار قوي يقولوا ده انتصار. الدليل الأولاني ان سيدنا النبي قال أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى يفتح الله عليه، وده معنى انتصار. الدليل التاني ضعيف شوية من حيث السند بتاعه، يعني مش متأكدين من صحة الكلام، ان أهل المدينة استقبلوهم يا فرار يا فرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، يعني هم المهاجمين مش الجبناء اللي فروا من المعركة، بل هم الكرار إن شاء الله. ولما رجعوا للمدينة استقبل النبي الجيش وبكى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حبيبه. زيد بن حارثة ده زيد بن محمد اللي النبي تبناه زمان، زيد اللي عاش متربي في بيت سيدنا النبي وجنب النبي سنين طويلة، جعفر بن أبي طالب اللي ضحى تضحية كبيرة وهاجر للحبشة، ابن عم النبي ابن أبو طالب اللي ليه فضل كبير قوي في رحلة النبي وكان حبيبه وصحبه وبعد عنه سنين طويلة قوي، وما صدق رجع له انتقل شهيدا. وبعدين عبد الله بن رواحة الصحابي برضه اللي النبي بيحبه جدا، فبكى النبي، فحد بيقول له أتبكي؟ قال نعم، هذا شوق الحبيب إلى حبيبه، أي وحشوني. ويبين سيد النبي مشاعر الرجل مكتمل الشعور اللي عنده القوة واللي عنده الرحمة لما يفقد حبيب وتخلص الغزوة. ونكمل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحلة حياته اللي كلها نور. 12 شهيد فقط هم حصيلة غزوة مؤتة، 3000 من جيش المسلمين ضد 200,000 من الغساسنة. خطة انسحاب سيدنا خالد خطة مؤيدة وموفقة من الله، عشان كده أغلب العلماء إن ده انتصار، انسحاب يساوي انتصار لحفاظه على أرواح الناس. وده شيء عجيب جدا، سيدنا خالد سخر كل علمه اللي كان بيحارب بيه النبي لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. والخطط والأفكار النيرة اللي بتدرس دي عبر العصور ده رزق من ربنا. بيجي البشر احنا بناخد بأسباب استجلاب الرزق، كلها عطايا ربنا، بس احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مني ان انا يبقى عندي ساعة اطلاع، اقرأ كتير واتفرج كتير واسمع كتير. جنب ساعة الاطلاع مطلوب مني الصدق في نية الخدمة، ان سيدنا خالد كان عايز ينجي الناس. الصدق ده هو السبب الاكبر للمدد، لو احنا بناخد بالاسباب ينزل المدد من ربنا. ان انا مش عايز اقول ان انا اللي عملت، لا، ربنا اللي عمل. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان الخلق، عشان الخلق انقذهم، ينزل المدد من ربنا. جنب كتر الاطلاع اللي بيخلي عقلك فيه افكار كتير والصدق في نية الخدمة، تواضع، العمل عمل ربنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفعل فعله، هو اللي عمل، هو اللي رزق، هو اللي مد بالمدد من عنده. وعشان كده الشخص المتواضع اللي دايما بينسب الفعل لربنا بتلاقي رزقه واسع قوي، لأنه يستاهل ولأنه خد بأسباب المدد من ملك الملوك. ويكفي أن ربنا اصطفانا وأكرمنا بأفكار تساعد الخلق، فبدل ما أقول أنا أقول ربنا. ساعتها البني آدم ده ربنا بيحافظ على الرزق ده، مش بيستبدل، لأنه شكر نعمة الرزق بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه.

0: تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: بعد أن سألنا الله الهداية على الصراط المستقيم استحضرنا الذين سلكوا هذا الصراط من قبل، لأن الإنسان بحاجة دائما إلى أن يكون له سلف على طريق الحق. حتى الله سبحانه وتعالى لما كتب الصيام على هذه الأمة واساهم بأنه كما كتب على الذين من قبلكم. فنحن عندما نسأل الله الصراط المستقيم ندرك أن سلوك هذا الصراط المستقيم ممكن بما أنه صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا يرد سؤال، من هم الذين أنعمت عليهم وما هي النعمة التي أنعم عليهم؟ نعم الله علينا كثيرة وأكثر من أن تحصى، ليس فقط بالمؤمنين بل على كل البشرية. مجرد الخلق والإيجاد هي نعمة امتن الله بها علينا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لكن هذه النعمة يشترك فيها كل البشر، وأكيد هناك نعم أخرى مميزة تعتبر علامة على هذا الصراط المستقيم. إذن ما هي النعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل؟ النعمة هي الكتاب، صحف إبراهيم وموسى، الكتاب الذي أخرجهم من الاستضعاف وفرق بهم البحر ونجاهم من فرعون. إذن صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين أخذوا هذا الكتاب بقوة وتفاعلوا مع كتبه. إذن الكتب السماوية هي النعمة الحقيقية التي أنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. أما وقد تعرضت باقي الكتب لما تعرضت إليه من تحريف، بقي لدينا هذا الكتاب المهيمن على باقي الكتب. حتى عندما قال العلماء أن الذين أنعمت عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يؤكد هذا المعنى أن هؤلاء المذكورين سابقا هم الذين تفاعلوا مع الكتاب واستعملوه في واقعهم وتحركوا به. وكأن الفاتحة تذكرنا بهذه النعمة التي بين أيدينا اليوم، هذا القرآن الذي نحن غافلون عنه. هذه النعمة نعمة الذين أنعمت عليهم.
0: التدبر في صراط الذين أنعمت عليهم تجعل المؤمن يستذكر سير المنعم عليهم من السابقين، وعلى رأسهم أسوة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ويتخلق بأخلاقهم ويتعرف على معالم سيرهم وتعاملهم مع ربهم بالليل والنهار، وأن يتدبر هذا القرآن ويتذكر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان، روح وريحان.

ثلاث لا يشبع منهن: العافية والحياء والمال. وثلاث تضر بأربابها: الإفراط في الأكل اتكالا على الصحة، والتفريط في العمل اتكالا على القدرة، وتكلف ما لا يطاق اتكالا على القوة. وثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الظلم، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له.

أمانة المجالس. تاه أحد السلاطين في البرية فانتهى إلى مكان فيه أعرابي فقال: هل تعرف السلطان؟ قال الأعرابي: نعم، إنه جائر فاجر. قال السلطان: ويحك، أنا هو. قال الأعرابي: لا حياك الله ولا قربك، أكلت مال الله وضيعت حرمته. قال السلطان: ويحك، أنا أضر وأنفع. قال الأعرابي: لا رزقني الله نفعك ولا دفع عني ضررك. فلما وصلت خيل حراس السلطان وتابعيه خاف الأعرابي على نفسه، ثم قال للسلطان: يا أمير، اكتم ما كان بيني وبينك، فالمجالس بالأمانات. فضحك السلطان وأنعم على الأعرابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة فمن يجود على العرش.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض.
1: اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب. فكلمة يكور تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري يشبه الكرة، وهذه الحركة المستمرة المنتظمة لليل والنهار دليل على كروية الأرض، وهذا ما قد بلغ به القرآن منذ 4000

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن جوهرة، واحدة من حبات العقد الفريد في البيت النبوي الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. لقبها ذات الهجرتين وكنيتها أم عبد الله. فيا ترى من هذه الجوهرة؟ اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. سلام عليكم يا أمي.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحب بيكي. فعلا هي جوهرة، هي السيدة رقية بنت الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحلوة الرقيقة العذبة ذات اللسان الطيب، لأنها نبتت في البيت المحمدي، نشأت في البيت المحمدي، تعلمت الحياة من البيت المحمدي، أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، فتعلمت الحكمة والصبر، وولدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلمت الرضا والقناعة. الجميل اللي يختلف عن بيوتنا كلنا إن البيت المحمدي كان مدرسة، وكان بيعلم أهل بيته قبل ما ينزل يعلم الناس ده برا، لازم يعلم أهل بيته الأول وينفذوا الأول وحي السماء. الجميل في البيت المحمدي إن الوحي كان مشاركهم في والدهم وفي وقتهم وفي بيتهم. الجميل في البيت المحمدي إن سكنته الأنوار المحمدية،
0: الله،
1: بعد ما التقى بوحي السماء فأصبح في كل جزء من هذا البيت نور من نور الله سبحانه وتعالى، الممثل في جبريل عليه السلام عندما كان ينزل في بيت حضرة الحبيب المصطفى. كل بنت فيهم بقت جزوة نورانية لوحدها، كل بنت فيهم فعلا لؤلؤة جوهرة، كل واحدة درس. اتعلمنا القيم والصبر والامتثال والرحمة والرضا والقناعة والحب وحب الحياة. لكن البداية جميلة قوي، البداية بيت دافي حنون، كل من فيه يحب الآخر. أربع بنات كل واحدة فيهم بتسعد بالأخرى. كانت زينب معهم في البيت قبل ما تتجوز، كانت ترعى أخواتها الثلاثة مع أمها، وكانت أم كلثوم رقية وأم كلثوم كأنهم توأم، لأن دي اتولدت واحدة في سنة والتانية بعدها بسنة على طول في نفس المعاد، فكانوا بالضبط كأنهم توائم. والصغيرة فاطمة، بيت كله ابتسامة وضحكة حلوة، وأب يجي من بره لاهف على أولاده. وفجأة الأب بدأ يتأخر قوي، الأول مفتقدين ومش عارفين في إيه، لحد ما بقى البيت نفسه كأنه الخلوة المحمدية. فبدأوا يحسوا ان لهم دور ولهم مهمة، انهم واقفين جنب رسول، جنب الحبيب المصطفى. قبل ما نخش في الموضوع العنيف، زي ما اقول لك البيت كان زي ما شافت السيدة خديجة رضي الله عنها، رأت الشمس في بيتها يخرج شعاعها الى الدنيا، وكان ده بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منه النور إلى الدنيا. وفجأة تحولت هذه الحياة من كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، قال لا راحة بعد اليوم يا خديجة. إمتى؟ لما أمر أن يجهر بالدعوة، فوقف على جبل الصفا ونادى يا كذا يا كذا يا كذا، نادى للجميع: لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا والله ما عهدنا عليك كذبا، أنت بتكذبش؟ قال لهم طيب أعلمكم إنني أنا نذير من الله بين يدي عذاب أليم. راح أبو لهب قال له ألي هذا جمعتنا؟ خطوة بقى قبلها كان لما كان لسه البيت في دفقة الحياة الجميلة، وبنات حلوة عمالة تتنطط هنا وتتحرك، وبقول لك زي الأنوار في البيت، ماله البيت سعادة وماله البيت حب. فكان كل أفراد الأسرة بيتمنوا يتجوزوا من بنات محمد. فحتى لما قريب السيدة خديجة رضي الله عنها أبو العاص خد البنت الكبيرة أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد قال طب احنا أولى بقى بالبنات دي ما نسيبهاش كده، إلى أن جاء أبو طالب عمه وقال له احنا عايزين البنتين. بدأوا يكبروا ويشبوا عن توقهم وتتجلى فيهم بقى مظاهر الأنوثة كده والجمال والحياء والرقة والعزوبة والمعاني الجميلة اللي واخدينها من أبوهم وأمهم. فطلب عتبة، طلب رقية وأم كلثوم لأبناء أبي لهب عتبة وعتيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم خجول ومهذب وخلوق ولا يحب أن يرد عمه أبدا، بالذات أبو طالب. فقالوا خلاص ننظر، لحد ما ايه يعني جلسة عائلية كده كشأنه كما فعل في السابق. المهم السيدة خديجة أسقط في يدها، لأنها تعلم أن أم جميل صليطة اللسان عابسة الوجه،
0: أم عتبة وعتيبة
1: اللي هي أم عتبة وعتيبة اللي هي مرات أبو لهب، وتعلم أن أبو لهب ليس له شأن كما كزوجته، يعني هي دايما غلبة كده. وبعدين هي برضو ست محترمة وحكيمة، قالت لو وافقت، لو ما وافقتش يقولوا شمعنا جوزت قريبها، يبقى أنا بقى معناها كده هبقى ست من اللي إيه زي اللي بيتكلموا عنه. لا، أنا حسلم قيادي لله. فالبنات ليس لهم دراية وليس لهم خبرة بالحياة، وشافوا الأب وافق يعني ما حبوش، خلاص اللي انت شايفه صح. فدعا ربنا اذا كان فيهم خير تكمل. شوفي دعوة الاب والام، لانهم مش راضين اصلا عن هذه الزيجة.
0: نعم.
1: وبعدين بقى حصل انه زي ما قلتلك بقى وقف على الصفا ونادى وقال هذا النداء، وابو لهب قال له قال تبا لك قال هذا جمعتنا، وبدأت الحرب بقى من هنا. اول قائد للحرب ابو لهب وأبو جهل وأم جميل. أم جميل كانت تضع الشوك في طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أم جميل خرجت غاضبة ودخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناوية أنها تأذيه، وبرضه ماسكة حجر وعايزة تضربه وهو بيصلي. فما لقيتوش، ما لقيتش غير أبو بكر الصديق. قالت له أين صاحبك؟ أين مش؟ فقام مستغرب، ما هو جنبه، وراحت ماشية. فقام قال له ألم تراك يا رسول الله؟ قال له قد أعماه، لا أعماه الحق سبحانه وتعالى عني، أنا قاعد بصلي جنبك. وبعدين بقى قيسي بقى على كده كتير قوي حصل لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. طيب اجتمعوا وحطوا رؤوسهم في رؤوس بعض المشركين، طب نحرق، نتعبوا ازاي، نعذبه ازاي، عارفين انه بيحب بناته قوي، وعارفين انه شغوف بلقائهم وشغوف بقعدتهم وشغوف باللقمة اللي تجمعهم. قالوا احنا اهم حاجة نكسر قلبه على بناته. وقالوا لأبو لهب خلي ولادك يطلقوه بسرعة ونردهم له فينكسر قلبه عليهم. فرح قال لهم رأسي من رأسكم حرام لولاده عتبة وعتيب إن لم تطلقه. وفعلا لم يكونوا قد دخلوا به، ما كانوش دخلوا به
0: الحمد لله.
1: ورجعوا البنات لكن كثيفات البال محزونات، ولكن راضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وبدأوا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة، وبدأوا يتأملوا الحال اللي هم دخلوا فيه. صحيح الدنيا بتحاربهم لكن جوا قلبهم فرحة، فرحة الإيمان اللي بدأت يعني شعلته تنور قلوبهم، جذوة نورانية في القلوب عمالة تكبر وتكبر وتكبر، وكأنه زيت سماوي يوقد هذا المسراج في القلب. الله، ده أجمل من أي حاجة تانية، أجمل من فرح وأجمل من زواج وأجمل من عرس.
0: وربنا أنقذهم من أم جميل
1: وإحساس بأنهم في صحبة الحبيب المصطفى اللي صاحب الرسالة، إحساس أنهم معادة كبير قوي، فكانوا لم يشعروا أبدا بالحزن، بالعكس كانوا في غاية الفرح. يجي التعويض الإلهي بقى، وبشر الصابرين، مش ربنا قال لنا كده وبشر الصابرين؟
0: نعم. تفضل يا أم.
1: هذه الراضية القانعة الجميلة الحانية كانت ارتضت وامتثلت وتأتي البشرى السماوية، يأتيها خير الرجال عثمان بن عفان، نسب وحسب ويسار وعزوبة في اللسان، لسانه طيب، الخلق يحبونه، الناس كلها بتشهد له بحسن الخلق، وكان يتمناها
0: من قبل.
1: من قبل، وكانت الهدية وكانت العطية.
0: الله.
1: وأسلم على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فجاءها خاطبا وتم الزفاف وتم الزواج. الزواج ده كانت مكة كلها بتتكلم عنه. يقول لك أجمل ما يرى إنسان رقية وعثمان.
0: الله.
1: أجمل ما يرى إنسان، كانت الأمهات يدلعوا أولادهم على كلمة أجمل ما يرى إنسان رقية وزوجها عثمان.
0: الله.
1: يعني يطبطبوا على أولادهم، من كتر ما اشتهرت بقت زي أغنية شعبية، الناس بقت ترددها. تم الزواج وانتقلت لبيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تفارق الحبيب ولم تفارق أمها، إلى أن جاء الأمر بالهجرة. تترك مكة، أيا مكة يا نقطة البدء ورمز المنتهى، من معين النور من نبع الصفا، من كؤوس أترعت زمزمة، شربت ما ظمئت بعدها. أترك مكة، لكن هذا أمر، ومدام أصدر الأمر لابد من الطاعة. راحت احتضنت أمها قوي، تعلقت بيها قوي، وكل ما تفك إيديها تحضنها تاني وتبصلها مع هدور ولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لديهم الشفافية. حست إنها مش هتشوف هذا القمر مرة أخرى، حست إنها هتحرم من الحضن ده، مش هتعرف تقول أمي تاني. تقبلها وتحتضنها وتذهب لوالدها وتقبل وتحتضن وتذهب لأختها أم كلثوم، ثم تعود لأمها مرة أخرى. وتعلقت بها السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم تكن تعلم أنه الوداع الأخير وأنه الحضن الأخير بين الأم الصبرة المجاهدة الممتثلة لأمر الله السيدة خديجة رضي الله عنها. وزوجها كان حزين، فقالت له لابد أن نصبر لحكم الله، وربنا يفرج كرب الأهل الذين بجوار بيت البيت العتيق. وسافرت وكلها ألم وكلها حزن على فراق الأحباب، وخاصة أمها. الشاهد قعدوا هناك وحصل اللي حصل ده كله، وقامت
0: سافرت إلى الحبشة سيدنا رقية وسيدنا عثمان.
1: سافرت الحبشة مع المسلمين اللي كانوا هناك، وحصلت كلمة جعفر بن أبي طالب لما قال له كنا كذا وبقينا كذا على يد رسول الله، واتكلم عن السيدة مريم والحكاية اللي حكيتها لك قبل كده. فوقف معاهم النجاشي وساعد بهم جدا وحماهم جدا، لكن كان له ابن عم بيكرههم قوي، بيكره المسلمين، وكان يحاول جاهدا أن يسرق السلطان والسلطة. وقامت حرب شرسة بينهم، وبقوا من المسلمين خايفين، لأن ده لو قامت الحرب معناه أنه حيرميهم في البحر أو يبعت لهم ياخدوه. فكانوا كان بيفصلهم عن المكان اللي فيه المعركة زي نهر، فما كانش حد عايزين يعرفوا الأخبار. فالزبير بن العوام كان مقدام وجسور، نفخ إربتين وحط إيديه عليهم واتنقل الناحية التانية، عملهم زي عوامات، اتنقل الناحية التانية وبدأ من وراء الحجر يرقب إيه المعركة راحت لحد فين. وبقوا هم قاعدين يبتهلوا ويصلوا ويدعوا الله أن ينصر النجاشي، وتم النصر للنجاشي، ففرحوا فرحا شديدا بهذا الانتصار. ثم علمت رقية وعثمان بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب، وكانوا دول يعني مش عايز أقول من سادة قريش وأتباعهم كتير قوي. فتهلل عثمان وقال لها يا ريتنا نرجع، فرجعوا مع بعض المهاجرين إلى مكة. وأول حاجة عملتها جريت بسرعة تشوف أمها وكانوا يدوبك خارجين من الحصار، لكن كانت الأم توفيت ووجدت سرير الأم خالي. تسأل الأب يبكي، تسأل أخواتها يبكين، علمت أنها فارقت الحبيبة، وعلمت أنها فارقت الأم الغالية.
0: نعم.
1: واستسلمت لقدر الله، وبعدها تمت الهجرة إلى المدينة. هاجر الحبيب المصطفى أولا، ثم هاجرت، ورزقها الله بعبد الله، رزقها الحق سبحانه وتعالى بولد جميل الصورة اسمه عبد الله، كان خير عوض لها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاعبه، وكان فرحا ليهم كلهم، إلى أن وهو بينما كان نائما نقره الديك في عينه فأصابه تسمم فمات من فوره.
0: كان طفل وقتها،
1: طفل. حزنت عليه قوي قوي قوي. والبني آدم لما بيسلم نفسه بيسلم قياده للأحزان يبقى لا سلامة. وبالفعل مرضت مرضا شديدا، وكان أيامها غزوة بدر، وجلس بجوارها عثمان بن عفان. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول مرات عثمان يخرج للمعركة، الرسول يمنعه، وهو كان يبكي عليها. صحيح فقد ابنه واستشعر بكم من الحزن على ولده، لكن فقده كان يخشى أن يفقد رقية، لأنه أحبها وأحب عشرتها، ولأن فيها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي ببيته كسراج النور، كالمسراج في داره. ولكن إنك ميت وإنهم ميتون، والموت قدر وكتب علينا، وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال فقد قرب الملتقى، ولا دار للإنسان بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أما هي فجادت بروحها الطاهرة، وقد بنت كل لحظة في حياتها بخير، سلمت قيادها لله، فقدت ضناها وصبرت واحتسبت، فقدت الأم وصبرت واحتسبت، اتغربت وصبرت واحتسبت، وهي هي تجود بروحها الطاهرة، ويتلقاها رب كريم لكي تسكن الجنة بينما يرقد الجسد في السرى ليعود كما كان. وهذه قصة الإنسان، لكن إنسان له قيمة، إنسان حياته لها معنى، إنسان عرف طعم الإيمان وحلاوة الصبر، وتجرع سقاء الابتلاء، وانتهت حياة السيدة العظيمة رقية بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
0: رضي الله عنهن جميعا آل البيت. ولما توفيت يا أمي وبقوا من النسان يبكين، كان في قصة كده لسيدنا عمر بن الخطاب.
1: يعني هو طبعا بتختلف طبيعة عمر بن الخطاب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما وجد النساء ينتحبن، شابة صغيرة، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش يعني وقت قصير ما بين زينب ورقية، وقت قصير ما بين خديجة ورقية.
0: نعم.
1: فالأحزان تتوالى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان رقيق يدرك أن الحزن له وجعه، له ألمه. فلما حاول عمر بن الخطاب أن يمنع النساء بقوة منعه، ولكن بين لهم ألا يكون غير البكاء من العين، ولا يجوز شق الهدوم أو شيء من هذا القبيل، فهذا من الشيطان.
0: نعم.
1: وسلم قياده إلى الله سبحانه وتعالى، واستكمل رحلة المعاناة
2: حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
0: عليه أفضل الصلوات. شكرا يا أمي، جزاك الله كل خير. ومن خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة رقية بنت الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم في أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: عبد المطلب يحفر بئر زمزم. لما خرجت جرهم من مكة ردموا بئر زمزم وطمسوا مكانها فاندرس، وظلت كذلك زمنا طويلا حتى جدد حفرها عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد المطلب نائما في حجر إسماعيل فرأى في منامه صوتا يقول له احفر طيبة، فقال عبد المطلب وما طيبة؟ وفي اليوم التالي رأى أن صوتا يقول له احفر برة، قال عبد المطلب وما برة؟ وفي اليوم الثالث نام في حجر إسماعيل فرأى في نومه أن صوتا يقول له احفر المضنونة، قال وما المضنونة؟ وفي اليوم الرابع نام فسمع الهاتف هذه المرة يقول له احفر زمزم، فقال وما زمزم؟ فقال لا تنزف ولا تذم، تروي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم. وقام عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وأخذ معوله وذهب إلى حيث الكعبة، ووقف يجيل بصره في المكان بحثا عن العلامات التي سمعها في الرؤيا. وبينما هو كذلك جاء أناس ومعهم بقرة ليذبحونها عند صنمي إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما، ولما ذبحوها سالت دماؤها ثم أخرجوا أحشاءها، فعلم أن هذه هي أول علامة وهي بين الفرث والدم. ثم أخذ يتأمل في الأرض يبحث عن قرية النمل، فوجد قرية كبيرة من النمل، فعلم أن هذه هي العلامة الثانية. ثم نزل غراب أعصم، وهو غراب على جناحه ريش أبيض، ونقر في الأرض. وهكذا حددت الرؤيا المكان الذي يحفر فيه عبد المطلب، واجتمعت عليه قريش وحاولت منعه، وذهبوا به إلى كاهنة بالشام، ولكنهم أذنوا له بحفر زمزم، وعادوا قبل أن يصلوا إليها، فاحتفر بئر زمزم وحقق الله رؤياه، ووجد غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتهم، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا، فجعلت الأسياف بباب الكعبة، ووضع الغزالان في جوفها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يوم الدين. وحياكم الله معنا في هذه الحلقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم بعدما نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. لنا وقفات مع أناس جددوا حياتهم مع الله سبحانه وتعالى، أناس غيروا من حياتهم مع الله سبحانه وتعالى فتغيرت لهم أشياء كثيرة. ونأخذ أناس منهم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم في صحيح مسلم. هذا رجل ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن نعتبر وننتبه. استمعوا أيها الإخوة أيها الأخوات، كيف هذا الرجل جدد حياته، وكيف الله سبحانه وتعالى يوم أن علم صدق هذا الرجل أنزل له الملائكة، كيف يوم أن علم الله صدق هذا الرجل جعل الأرض الطيبة تتقارب سبحانه لا إله إلا هو. عندما علم صدق هذا الرجل، هذا الرجل الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، رجل قتل 99 نفس، لكن هذا اللي قتل 99 نفس مل من الذنوب، مل من القتل، مل من السرقة، مل من هذه الأمور كلها، أين يذهب؟ حياته صار ظلام في ظلام. وهكذا يا إخواني يا أخوات، اللي يعرض عن نهج الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون حياته كلها ظلام في ظلام، ظلمات بعض وفوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا الرجل سأل: أيها الناس قتل 99 نفس. قتل كم؟ 99 نفس، هل لتوبة؟ يسأل الناس. قالوا: ما ندري. وهذا الصحيح، اللي ما يعلم ما يفتي، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما الفلاح؟ سأل الناس: أنا قتلت 99 نفس لتوبة؟ قالوا: ما ندري. لكن فيه عابد في جبل، اذهب إليه في صومعة في جبل يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل. ما تردد، انطلق تلقائيا وصعد الجبل حتى وصل إلى ذلك العابد ودخل عليه. أيها العابد، التفت، نعم، أيها العابد، مع حسيف، وهذا قاتل مجرم، قتل 99 نفس لتوبة؟ العابد قال: لا، ليس لك توبة. 99 نفس وغتوب؟ اطلع. قال: مالي توبة. قال: مالك توبة. قال: طيب تعال، ماذا تفعل؟ قال: أتمم بك المئة، أريحك بعد أنت. إذا كان مالي توبة يبغي يجدد حياته. فأخذ الرجل وتمم به، كم قتل الآن؟ 100 نفس. ينزل من الجبل ويأتي إلى الناس: أيها الناس، قتلت 100 نفس، لا إله إلا الله، قتلت 100 نفس، هل لتوبة؟ قالوا: ما ندري، ما نعلم. الله يقول توبتك، ما يقول توبتك، الله أعلم. لكن فيه عالم، وهذا يا إخوان فرق بين العابد وبين العالم. فيه عالم، وإحنا نستفيد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم وعابد، ثنتين، النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أدري. اذهب إلى ذلك العالم. فقام الرجل لم يتردد، يا إخواني يا أخوات، لم يتردد، يريد التجديد ويريد التغيير. لو جلس مكانه ما تغير، لو قال: لا خلاص الله، خلاص أنا الله ابتلاني بالشيء هذا، كحال بعض الناس قال: أنا مبتلى، خلاص مع زقارة، قال: أنا مبتلى، ما يبغى يتغير، هو جالس مكانه، محل السر يسمونه، ما غير شيء. لكنه قرر هذا الرجل، ثم دل على العالم فانطلق ودخل عليه: أيها العالم، قاتلت 100 نفس، هل لتوبة؟ فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وش اللي يمنعك من التوبة؟ من اللي يمنعك من الله؟ أنت وأنت، من يمنعكم من الله سبحانه لا إله إلا هو؟
من يمنعنا نسجد ونركع بين يديه سبحانه لا إله إلا هو؟ من يمنعنا؟ جواب عجيب. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ارتاح، سحب الغضب اللي فيه والهيجان اللي فيه، سحب العالم بكلمة جميلة، اعرف كيف تتعامل. جلس الرجل قال: لكن بشرط، إن أردت أن تريد التجديد والتغيير، شوف الشرط هذا جميل، أن تترك أرضك. يا أختي إن أردت الراحة والنوم أن تتركين البنات المراهقات اللاتي لا ينفعنك بشيء، لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كوني أنت صاحب القرار. قال: بشرط أن تترك أرضك فإنها أرض سوء. لا إله إلا الله، أن تترك أرضك فإنها أرض سوء، وأنا أروح وانطلق الأرض الصالحة، انطلق الرفقة الطيبة، أهل القرآن، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الحجاب، المتسترات العفيفات، الحافظات للغيب ما حفظ الله، اتركيهم، جددي، لا تقولين أنا سويت، اتركي، لا تبكين على الماضي، تحلطمي على الماضي بحوقلات. أن تترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق أرض الصالحة. قام الرجل ما تردد، قام وخرج، خرج من العالم يريد الرفقة الصالحة، يريد الرفقة الطيبة، وهو في طريقه نزل عليه الموت. الموت يأتي فجأة، الموت يأتي بغتة، يأتينا فجأة بغتة. هو الموت ما منه مناذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. يمكن الفجر ما نصلي مع الجماعة، يمكن الظهر ما نصلي مع الجماعة، قد يصلى علينا ما ندري. الرجل مات، وتأتي ملائكة العذاب تريد أن تأخذ هذا الرجل، وتأتي ملائكة الرحمة تريد أن تأخذ هذا الرجل، ويتخاصمون الملائكة.

أدخله الجنة. وفي رواية عند الحسن البصري بأن الله جل وعلا أمر الأرض الطيبة أن تقاربي تقاربي والأرض السيئة أن تباعدي تباعدي، فماذا تنتظرون؟ ألا ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله يحب، شوف، يحب التوابين ويحب المطهرين، الله يجعلنا وإياكم منهم. فيبدأ الواحد فينا يجدد حياته بالتوبة الصادقة ويرتاح، أن الله يفرح، الله سبحانه وتعالى يفرح أم تقبلين عليه، الله يفرح، الغني عنا يفرح، يفرح يوم تتوب، يفرح أم تعود إليه سبحانه، لا إله إلا هو، وهو الغني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني العميد سبحانه، إيه شيء يذهبكم ويأتي بآخرين سبحانه، لا إله إلا هو، ما عز شيء. فيفرح يوم نتوب إليه. أختم بقصة حدثت أيضا باختصار شديد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قبلت امرأة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. خاف الصحابي تنزل عليه آية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وذكره بالآية، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هذا لي يا رسول الله؟ قال: لأمتي، اللهم صل وسلم. فولى الرجل وهو يكبر. فأسأل الله نجعلنا من التائبين، وأسأل الله جل وعلا نجعلنا من الذين قال فيهم في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وبارك على نبينا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن تدبره والاعتصام به، وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد تحدثنا عن هذه الآية من قبل وتساءلنا في حديث سابق: ما السبيل لجمع كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله كما أمرهم الله؟ ذاك ما بينه القرآن ودعا إليه وحذر من مخالفته أو الإعراض عنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ذاك ما أوجبه الله على هذه الأمة لكي تظل معتصمة بحبل الله ولا تتفرق، وإن هي فرطت في ذلك وتفرق المسلمون فيما بينهم شيعا وأحزابا من بعد ما جاءهم البينات فإن سنن الله لا تجامل ولا تحابي. وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ذاك ما يصون وحدة الأمة ويحفظها من الفرقة والاختلاف أن تنفذ أمر الله فيما دعا إليه وأن تجتنب ما نهى عنه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ينهى الله المسلمين أن يكونوا كالأمم الماضية في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تقوم به أمة راشدة تعتصم بحبل الله ولا تتفرق، أمة تدرك العواقب ولا تأسرها الأهواء والرغائب. فإن من فرط فيما أمر به وضيع ما فرض عليه لقي ما لقيت الأمم التي تفرقت واختلفت من قبل. والله عز وجل لم يذكر حالهم وما وقع بهم إلا لكي يكونوا عبرة لمن بعدهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إن الأمة لا تفلح إلا أن يسود فيها الخير ويكون المعروف معروفا والمنكر منكرا وهذا واجب الأمة في المقام الأول أن ترعى هذا الحق وأن تصونه وأن تبذل في سبيله كل مرتخص وغال وألا تدع لشهوات الناس ونزواتهم سبيلا للفساد والإفساد وفيهم من ينكرون المعروف ويعرفون المنكر وإذا لم تفعل الأمة الإسلامية ذلك تكون قد رضيت لنفسها الفرقة المذلة والاختلاف المشين الذي يحقق للأعداء غايتهم وينفذ كيدهم وينتهي بهم إلى سوء العذاب وسوء المصير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عذاب وتبكيت وتأنيب على ما وقع من فرقة واختلاف من بعد ما جاءهم البينات وجدير بما عرف المصير بمن عرف المصير على هذا النحو ألا يكون في سعيه إمعه يطيع أهل الشر في شرهم دون مبالاة بعاقبة أو مصير ولنذكر ما بدأت به الآيات وما تضمنه النداء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فذاك مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب الذين نهى الله أن يطيعهم أهل الإيمان وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فهل من متعظ ومعتبر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فيرد أمة الإسلام إلى الاعتصام بكتاب ربها والقيام بما فرض الله عليها من دعوة الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتحقق لها ما ترجو من فوز وفلاح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: مصالح النفوس في مكروهاتها، ومضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. الحب هو الميل، فلحكمة أرادها الله جعل حاجات الجسد محببة، وجعل منهجه العظيم متوافقاً مع فطرة النفس. فهناك حاجات للجسد، وهناك فطرة للنفس، ولحكمة بالغة بالغة أراد الله أن تكون حاجات الجسد إلى حد ما متناقضة مع حاجات النفس. وهذا التناقض بين حاجات الجسد وحاجات النفس هو ثمن الجنة. كيف؟ طبعك يأمرك أن تنام، الجسم يحب النوم، يحب النوم المديد، والنفس مكلفة أن تعبد الله، ومكلفة أن تستيقظ، وقد ينهض الإنسان من فراشه بصعوبة. الجسم يروق له أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والنفس حينما توافق هذا الجسم تحجب عن الله. لذلك حينما تغض البصر عن محاسن النساء ترتاح النفس وترقى إلى الله. فإطلاق البصر وغض البصر متناقضان، واحد تابع للجسد وواحد تابع للنفس. النفس أمرت أن تنفق المال، وطبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال، هذا تناقض آخر. الإنسان يرغب في الخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمره أن يكف لسانه عن مشكلات الناس. يبدو من هذه المقدمة أن هناك ميلاً حسياً، وأن هناك ميلاً عقلياً. هذا الشيء توضح لي مرة أن طبيب جراح قلب قدم له طعام نفيس جداً لكن دهونه كثيرة، فأبى، ثم قال: أنا أحب هذا الطعام حباً جماً، ولكن عملي في جراحة القلب، فكم أجد من شرايين قد سدت من قبل هذا الطعام. فلذلك يكره هذا الطعام كراهية عقلية. الآن نحن كمسلمين المعاصي محببة شئنا أم أبينا، لكن الذي ذاق طعم القرب من الله يؤثر طاعة الله على حاجات الجسد فيرقى. هذا هو ثمن الجنة. لذلك الإنسان البعيد عن الله يحب بحواسه ويكره بحواسه، ينساق مع هوى نفسه، ولكن المؤمن يحب بعقله ويكره بعقله ويستجيب لنداء فطرته فيرقى. فالقضية في النهاية هناك حاجات للجسم وهناك حاجات للنفس. الجسم فاني، النفس خالدة إلى أبد الآبدين. فمهما كان التعامل مع ميلك العقلي كنت أرقى، وعندما يكون التعامل مع ميلك الحسي اقترب الإنسان من مستوى البهيمة. البهيمة تتحرك بحواسها فقط، بينما الإنسان يتحرك بقيمه ويتحرك أيضاً بمبادئه. لذلك مصالح النفوس في مكروهاتها، دعك من الآخرة تعال إلى الدنيا. هذا الذي ارتقى في السلم الاجتماعي ونال شهادة كبيرة جداً وعالية ونادرة وله دخل فلكي، هل وصل إلى هذا الشيء مع راحة الجسم؟ لا، بذل جهد كبير جداً. كم استيقظ في منتصف الليل ليقرأ، كم ألغى لقاءات ولوزة كثيرة جداً ليدرس. فهذه الثمرة اليانعة التي قطفها في الأربعين ثمنها دفع في العشرينات. وهذا الذي مال إلى النوم وإلى تأجيل الإنجاز وإلى الراحة والاسترخاء دفع الثمن باهظاً في عقود حياته القادمة، بلا عمل، بلا دخل، بلا وظيفة، بلا شهادة، بلا زواج. إذاً أيها الإخوة الكرام، بطولتك أن تحب بعقلك وأن تكره بعقلك. أحياناً إنسان يعني يأكل الأكل المناسب، يتمتع بصحة، يتمتع بلياقة بدنية عالية جداً، يتمتع بشكل مقبول، يتمتع بأناقة في اللباس، هذا مقابل ترك الطعام الطيب. فإذا ساق مع هوى نفسه وأكل ما يشتهي عانى من متاعب في قلبه وفي ضغطه وفي شرايينه وفي. فهي القضية واضحة جداً، إما أن تحب بعقلك وإما أن تحب بحسك. كلما تدنى مستوى الإنسان واقترب من مستوى البهيمية يحب بحواسه ويكره بحواسه، وكلما ارتقى الإنسان إلى مستوى إنسانيته التي أرادها الله له يحب بعقله ويكره بعقله. بالمناسبة أيها الإخوة، الواقعية في الموضوع ضرورية جداً. مرة ثانية، المعاصي محببة، لكن من ذاق طعم القرب من الله ضحى بهذه اللذائذ الطارئة الآنية المحدودة من أجل قرب من الله مستمر. لذلك قيل: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وبالعكس: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يعني الإنسان أعظم ما في عقله، وعقله هو الذي مكلف أن يختار بين البدائل. أنت مخير وممد بقوة من الله عز وجل، عندك بدائل. فحينما يهديك عقلك إلى الشيء الذي يرضي الله تكون أعقل العقلاء، وحينما يهديك عقلك إلى الشيء الممتع الحسي تكون أجهل الجهلاء. الدليل: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جهل ما عند الله من سعادة أبدية وآثر لذة طارئة. في بعض الأقوال: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أناس كثيرون تزل أقدامهم إذا سافروا، يصابون بمرض الإيدز. هذا المرض يجر لهم فضيحة في أسرتهم وعند زوجته وعند أولاده، والقلق واليأس والهم إلى أن يموت. واللقاء الذي زلت به قدمه ساعة: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أنا أعرف رجل سافر وفي هذه السفرة زلت قدمه، من أجل أن يخفي مرضه الناتج عن هذا الخطأ عن زوجته وأولاده بذل جهدا فلكيا، ثم كشف أمره وسقط من عين أهله ومن عين أولاده ومن عين زوجته. ألا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. فأنت اجهد أن تتعامل في الحب والكراهية تعامل عقلي، واجهد أن تتوافق حركتك مع فطرتك. الآن في عنا طبع متعلق بالجسد، وعنا فطرة وعنا صبغة. الفطرة بين الطبع وبين الصبغة. الفطرة ليس معناها أنك خير ولكنك تحب الخير. الفطرة ليس معناها أنك منصف ولكن تحب الإنصاف. الفطرة ميل النفس إلى الكمال، وقد تكون ليست كاملة إلا أنها تميل إلى الكمال. الدليل، لو أن عصابة سرقت بيتاً، كيف يقتسمون هذه السرقة؟ بالعدل، بالعدل. أنت كل عملك ما في عدل، يقول له اعدل، لأنه الإنسان ولو كان منحرف ولو كان مجرم يميل إلى الكمال. هذا الميل الذي فطره الله عليه هو الذي يعذبه إذا أخطأ. لو أن الإنسان لم يفطر هذه الفطرة لا يعذب، لا يعذب أبداً. هلأ مثلاً أقرب من ذلك، أنت مفطور على حب الروائح الطيبة وتكره كراهية لا حدود لها الروائح الخبيثة، بينما الخنزير يتلذذ بأكل الجياف وكأنها أنفس طعام. معنى ذلك في حقيقة خطيرة، أنت مبرمج على الكمال، مبرمج، مولف، مفطور، مجبول. فإذا أخطأت نفسك وحدها تعذبك. هذه الكآبة. الآن أكبر مرض نفسي في العالم الكآبة، أكبر مرض نفسي بالعالم. لأنه أنت شئت أم أبيت، علمت أم جهلت، مبرمج وفق منهج الله. فإذا خالفته وأنت تجهل منهج الله لكن نفسك مجبولة عليه تصاب بالكآبة. هي الكآبة عقاب ذاتي للإنسان. إذاً الفطرة ليس معناها أنك كامل لكنك تحب الكمال. أما حينما تنعقد الصلة مع الله عز وجل تدخل في الصبغة، تصطبغ بالكمال الإلهي، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فبين الطبع وبين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة صفات أصيلة ثابتة عميقة لا يمكن أن تزول. يعني الكريم كريم، لكن الذي نراه في العالم أن الذكي أحياناً ببراعة فائقة يمثل ويبدو لك أنه أخلاقي، ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك الذكي فهو أخلاقي. أما إذا هددت مصالحه لا بد من أن ينقلب إلى وحش كاسر، وهذا نراه رأي العين، نراه رأي العين واضحا جليا عقب أحداث أيلول. هذه الحضارة وهذا الرقي وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص والعولمة، هذه القيم الرائعة التي طرحت من قبل الغرب، تنكر الغرب لها أيما تنكر وسقط كحضارة وبقي كقوة غاشمة. إذن في عنا استثناء، يمكن للذكي أن يسلك سلوك الأخلاقي ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك. أما إذا هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. نحن بين الطبع، الطبع يقتضي النوم، الطبع يقتضي الفردية، أن تستمتع بالحياة وحدك ولا تعبأ بأحد. الطبع يقتضي النظر إلى النساء، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، الطبع يقتضي أن تنام. التكليف معاكس للطبع. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة هو التناقض بين الطبع والتكليف. التكليف ذو كلفة متعب، في ممنوعات، في محرمات، في منهيات، في مكروهات، لكن الصبغة هي قمة الكمال البشري. حينما تتصل بالله عز وجل تصطبغ النفس بكمال الله. هذا الكمال غير الكمال الناتج عن سلوك ذكي، هذا الكمال أصيل لا يتبدل لا بتحقيق مصالحك ولا بتعطل مصالحك، ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، ولا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالشباب ولا بالكهولة. لذلك قالوا، دققوا في هذه الكلمة، من أبرز علامات الإخلاص ألا تتأثر لا بمديح الناس ولا بذمهم. عملك هو هو، ما دام العمل يتأثر ويتبدل ويتغير عقب الذم والنكران فأنت لست مخلصا. ما دام العمل لا يتأثر إطلاقا لا بمديح الناس ولا بذمهم ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، فهذه من علامات الإخلاص. الآن العمل لا يزيد أمام الناس ولا ينقص وحدك في خلوتك، هذه علامة ثانية من علامات الإخلاص. المخلص عمله هو هو، لا يزيد في جلوته ولا ينقص في خلوته. والمؤمن الذي اتصل بالله عز وجل عمله هو هو، لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أيها الإخوة، قضية أن تفكر قبل أن تتحرك قضية مهمة جدا، لأن ساعة الندم لمن عصى الله آتية، وآتية لا محلة، وآتية لا محالة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف لكل إنسان يلاقي ربه، مسلم غير مسلم، وثني ملحد، عابد صنم، بوذي، سيخي، هندوسي، عفريتي، أي إنسان حينما يأتيه الموت يرى الحقائق. ولكن بعد فوات الأوان، وعلى قمة هذه القصص فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن امتحن نفسك، هل تحب بعقلك أم تحب بحواسك؟ إن أحببت بحواسك فهذا مستوى متدني جدا يقترب من البهيمية، أما إن أحببت بعقلك إذن تحب الطاعات، تحب إقامة الصلوات، تحب إيتاء الزكوات، تحب الصيام، تحب غض البصر، تحب ضبط اللسان، تحب فعل الخير، تحب العطاء. أما إذا عطلت عقلك تحب الراحة، تحب أن تأكل وحدك، أن تستمتع بالحياة وحدك، وهذا دليل البعد عن الله. أيها الإخوة الكرام، تعليق صغير، قال من ظفر بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. والرضا جنة الدنيا، أن ترضى عن الله هي جنة الدنيا. دائما الكافر ساخط على الله، دائما يشكو، بينما المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت النعمة تعظم عنده. فلذلك أيها الإخوة، جنة الدنيا في القرب من الله، والقرب من الله في الرضا عن الله. والرضا عن الله يتأتى من أنك تحب بعقلك وتكره بعقلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. تاريخ بيت المقدس 2.
1: مريم، لو بتعرف اليوم كم أنا مستمتع، لأني كنت بطالع كتاب في تاريخ القدس العريق ومبسوط جدا في التعرف على الحضارات الكثيرة اللي مرت فيها.
2: حلو كتير، احكي لي إذن كيف كان وضع القدس في العهود الإسلامية المختلفة؟
1: بدأت قصة القدس في الإسلام من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت وقتها القدس تحت حكم الرومان المسيحيين اللي أهملوا المسجد الأقصى نكاية باليهود. ومثل ما بتعرفي، فأول مسلم دخل الأقصى كان سيدنا محمد بليلة الإسراء والمعراج، وبعد وفاته وجه أبو بكر جيوشه تجاه القدس، لكن الفتح الإسلامي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما بدأ الحكم الأموي وفي عهد معاوية بن أبي سفيان بالتحديد، تم إصدار أول عملة بتحمل اسم إيلياء، وهو أحد أسماء القدس.
2: وبهاي الفترة بنيت قبة الصخرة والجامع القبلي، صحيح؟
1: نعم، ثم لما جاء العباسيون ظهر لأول مرة اسم القدس وجددوا بناء الجامع القبلي، وبعدهم جاء الفاطميين ثم السلاجقة. وفي هاي الفترة انعدم الأمن في المنطقة ووقعت القدس تحت الحكم الصليبي، لكنه ما دام، فتم تحريرها بالعهد الأيوبي. وبعد الحكم الأيوبي كان حكم المماليك، وسميت فترتهم بالفترة الذهبية للقدس، حيث كان حكمهم من أكثر الفترات أمان واستقرار. وبعد المماليك جاء العثمانيين، وكان إلهم أثر كبير في المسجد الأقصى والحفاظ عليه إلى أن جاء الاحتلال.
2: الله يرجع أيام العز للمسلمين في القدس والمسجد الأقصى.
0: معلومة مقدسية

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة
0: سطعت،
1: سطعت، سطعت،
0: فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: للإعلام بريقة، تألقت،
1: تألقت
0: شمسا،
1: شمسا،
0: والكل نجوم في سمائها،
1: كل نجوم في سمائها،
0: إنها،
1: إنها
0: صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق،
0: تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ايش بدي اقول يا ابو بدر؟
2: يا نظير ايش في؟
1: انت بتروح دكان ابو حسام صحيح؟
2: اكيد بروح، صاحبي على العظم ابو حسام وابنه كمان صاحبي.
1: طب ايش بخصوص حسام؟
2: من اي ناحية؟
1: بقولوا انه بيشتغل في الامن صحيح؟
2: بدك الصراحة لحتى الان والله ما بعرف ايش بيشتغل.
1: اوف، كل هالصحبة اللي بينك وبينه ما قدرتش تعرف ايش بيشتغل؟
2: والله حاولت بس والله ما قدرت اعرف ايش بيشتغل، بس هو قال لي محل الكمبيوتر اللي في العمارة عندهم إله
1: اللي قاعد فيه أخوه. طبيعة حيقول لك إله، ما هو أخوه.
2: شوف أبو حسام وحسام غامقين كتير وبتقدرش تجيب منهم أي معلومة.
1: شوف، ولك أنا لو صاحبهم وعامل علاقة معهم لا أجيب لك خطرهم.
2: طب عادي جرب حظك.
1: حجرب وحسبت لك.
3: علوش يا علوش.
4: ايوه يا معلم.
3: الراجل اجى 3 مرات على المحل عشان ياخد الرسيفر تبعه. يا راجل ايش قصتك؟ خلص له اياه.
4: يعني انت يا معلم مش شايف كم راديو عنده وكم تلفزيون وكم شاشة؟ شوف تعال ادهن.
3: شايف يا علوش، شايف بقول لك، بس في نفس الوقت شايفك بتلعب في الجوال، وكل ما بفوت عليك بتخبي الجوال.
4: لا لا لا يا معلم، اصحك مخك يروح لبعيد، خذ هاي الجوال وفتشه، وفيش اصلا فيه عليه رمز.
3: علوش انا لا بدي افتش جوالات ولا بدي افتشك، انت الك كم من يوم مش عاجبني، مخك سارح. الله يرضى عليك، بدي اياك تخلص شغلك، خلصني مع الناس.
4: ماشي يا كبير ماشي.
3: علوش بدك مصاري؟
4: مش قصة مصاري يا معلم، يعني لا.
3: اسمع خذ هاي 200 شيكل.
4: لا يا معلم لا والله ما هي قصة مصاري.
3: يا عمي خلاص خدهم امشي.
4: ما انت يا معلم قاعد لقيت بتعطيني مصاري، ولما يجي اخر الشهر مش راح الاقي ولا شيكل، على الحديدة راح الاقي حالي.
3: اعتبر كل اللي اعطيتك اياه هذا بخشيش، ما لهوش علاقة في الشغل، حلو؟
4: كثر خيرك يا معلم، الله يسعدك يا رب.
3: عن اذنك يا علوش بدي اطلع فوق، بدك حاجة؟
4: لا لا سلامتك يا معلم.
3: علوش بهمش، ما تطلعش فوق ولا تخلي اي واحد يطلع فوق، بدي اخلص شغلي.
4: طب افرض اجا واحد يا معلم وبديك ضروري؟
3: ما تطلعوش فوق بقول لك، انا بنزل له.
4: حاضر يا معلم ولا يهمك. ايش بدي اقول يا معلم؟
3: قول يا علوش.
4: ضايل يا معلم. بتخش على اللي بالي بالك.
3: شو قصدك؟
4: قصدي يا معلم اخترق جوالات وتصوير النسوان. والله انت مكيف.
3: ولك يخرب بيتك، ولك قلت لك لنفسك تحكيش.
4: وانا مين بحكي؟ بحكيش لنفسي، بحكي لك يا معلم.
3: علوش اذا تاني مره بتفتح تمك والله ما بخليك يومان.
4: اوف اوف لهالدرجه يا معلم؟ يعني
3: لهالدرجه ونص كمان. لسانك اذا بضل يلبلب بدي اقص لك اياه.
4: مالك يا معلم قلبت وقاعد تحكي معي زي هيك؟ ايش انا حكيت؟
3: علوش انا شربت عليك من الاول، المره هذه كلام، المره الثانيه مش كلام.
4: مالك يا معلم لهان وبس؟ حسسني انا اللي غلطان وانا اللي قاعد بصور النسوان.
3: انا ما صورتش نسوان، هدول صور من النت.
4: كيف من النت؟ فهمني. يم احمد هذا المحترم اللي اخر الشارع بدها تنزل صورها على النت بشعرها وكات لهالدرجة يعني؟
3: ومين قال لك انه هذه ام احمد؟ ولك يخلق من الشبه 40، النت مليان صور.
4: سيبني يا معلم، طول عمرك انت نسوانجي، على الدرجة انا بديش اعرف من محمد طول عمرها بتمرق من هنا عن باب المحل. ايه؟
3: ولا يا معفن يا زبالة يا رخيص، ولك انت كنت تشحت اللقمة وانا اللي جبتك على المحل وخليتك بني ادم، وهلقيت بتقولي في وجه نسوانجي؟ ولك هدول الصور موجودين على النت، وانا ما اخترقتش لا جوالات ولا غيره، وانا اصلا كنت بنكش عليك راس عشان اشوفك ايش بدك تقول، بس انت طلعت دابة وحيوان وخسارة فيك القرش.
4: هيه هيه ومالك قاعد بتغلط وقاعد بتشبر بيدك؟ ها
3: ما هو انا عشان اجيت امزح معك وورجيك الصور واقولك شوف الصورة هذه وعملها نكشة راس معك، رحت انت حضرتك قلبتها جد.
4: وال200 دولار هذول اللي اعطتني اياه وسكتتني برضو مزح يعني؟
3: ولك طول عمري كريم معاك يا شحات يا معفن، ولك هم هذول اول 200 دولار اعطيك اياهم؟ ولك الأكل اللي بتاكله من وين؟ مش من الدار؟ والمصاري اللي بعطيك إياهم آخر الشهر من وين؟ من التبرع؟ ولا تفكر بعدين شغلك والوصلات اللي بتبيعهم هدول بيجيبوا المصاري اللي بعطيك إياهم؟ ولك أدخن شاشة أنت بتصلحها قديش باخد عليها؟ 15 شكل؟ أكبر وصلة في المحل قد بتبيعها؟ بأربع شكل؟ احسب براس مالها وقديش بدها تربح؟ ولك أنا المفروض ابني اللي يكون مكانك ويتعلم الصنعة علشانك ما خليتوش يخش المحل.
4: ماشي يا معلم حقك عراسي. آسف أنا آسف والله ما هو قصدي.
3: اسمع يا علوش، إذا تاني مرة بتفتح تمك وبتحكي مع نفسك في الموضوع هذا أنا اللي راح أحبسك. أنت بتشوف الناس الشرفة، بتجيب سيرة أم أحمد ومرت عبد الحافظ.
4: بدك تحبسني يا معلم يعني؟
3: إذا ما عقلتش والله لحبسك.
4: ماشي يا معلم ماشي ولا يهمك.
5: آه يا لؤي كيف الشغل؟
6: كويس.
5: المهم أبوي كيف معك؟
6: والله أبوك راجل طيب، والله بعتبره زي أبوي.
5: لا يكون مغلبك.
6: لا هو بغلبنيش بس أكره عليه إنه يشوفني قاعد.
5: ما كل اختيارية زي هيك، بحبه الواحد يشتغل على طول.
6: مش مشكلة أنا قوي، أنا مستعد أظلني واقف واشتغل لأنه هاد أول درجة في الطموح.
5: حلو، إن شاء الله بتحقق طموحك وبتصير صاحب سوبر ماركت كبير.
6: شف هو أنا بشغل السوبر ماركت عشان أصير صاحب سوبر ماركت؟
5: ها يا فالح، إيش بدك تصير؟ سواق مزليق ولا سواق كرة يد؟
6: أنا برسم على كبير، أنا طموحي مراحل، أول مرحلة لازم يكون عندي مصاري.
5: واللي بعديها؟
6: بالمصاري بصير قراري مستقل.
5: كيف يعني مستقل؟
6: يعني بصير أخذ القرارات اللي في راسي، وهذا هو مفهوم التمرد.
5: بدك تخش اللي في التمرد. روح كمل شغلك. طيب في قلان الزيت اللي هناك، روح شيلهن. يلا
6: حاضر يا حسين.
5: بدك اشي يابا؟ بدي أروح. عشان
2: وين بدك تروح؟
5: بدي أصل مشوار صغير.
2: كيف وضع الجماعة اللي تحت؟
5: تمام تمام يابا، هم لحتى الآن ما طلبوش حاجة، ولو بدهم أي إشي حيبلغوني.
2: طيب فيش إشي جديد يا بنية؟
5: لسه يابا، ما ظنيش لسه.
2: يلا على خير إن شاء الله.
5: يلا هاي جايك علوش، بدي يستلم الوظيفة بدل أبو بدر.
2: وينه؟ مش مبين في الكاميرا.
5: رقم 6 يابا.
2: والله هاي جاي بتمرجح، هذا وراه شغل، يمكن جاي يشتري حاجة، مش زي أبو بدر.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. هلا يا علوش. هلا.
4: كيف حالك يا عم ابو حسام؟ كيف حالك يا حسام؟
2: الله يسلمك يا علوش.
5: كيف الراديوهات وكيف الرسيفرات عندكم؟
4: ماشي ماشي يا حسام، هينا طول اليوم في شغالين. يا بي ايش هدول كاميرات؟ كم كاميرا على الشاشة؟
2: عادي يا علوش، كل المحلات ركبوا كاميرات عشان السرقة.
4: طب هن هدول يا عم ابو حسام مشبوكات على النت؟
2: انا بعرفش عن النت وغير النت، هذول عشان السوبر ماركت ما ينسرقش.
5: مشبوكات على النت، ليش بتسأل؟
4: والله ديروا بالكم يا حسام، في بيخترقوهن.
5: ايش يخترقوهن؟ هبل هذا، هو في حد بيخترق هالجيت؟
4: والله انت نايم على روحك يا حسام.
5: ليش؟ في حدا يعني اخترق؟
4: لا لا انا ايش دخلني، بس بسمع كلام يعني هيك وهيك.
5: مشكلتك يا علوش انه انت جاهل، معلش تزعلش مني. فيش حدا بيقدر يخترق كاميرات، لا كاميرات جوال ولا كاميرات شوارع، وانت المفروض تفهم هذا الاشي. انا مستغرب انه انت جاهل في الامر هذا.
4: مالك يا عم ابو حسام، بشوفك قاعد احكي لك كلمة، ابنك حسام مسعى الارض فيه قدامك، انا جاهل بقول انت جاهل؟
2: ما هو يا عم عشان ابن حسام عنده محل كمبيوتر وبفهم في الشغلات هذه، والامور هاد بصيرش فيها اختراق. ولما قال لك جاهل صح كلامه، فش فيها غلط هذا.
4: اي كيف جاهل؟ اي انا بدي اعتبر انا المجنون وانتو اللي بتفهم، اسمعوني.
2: طيب غرد غرد يا علوش، هينا بدنا نسمعك.
4: بس اسمع عم ابو حسام، انت وحسام كلام سر ما يطلعش.
2: حاضر يا علوش قول.
5: بدك تقعد تهبل في اشي وانت بتفهمش فيه، بس انا حسمعك.
4: يا زلم واحد الله يا حسام، ايش يا عم ابو حسام فكرني بالمرة ابنك؟ الاختراق يا عم ابو حسام قدامي، ورب الكعب صار قدامي عيني اللي بدي اكل هندود.
5: مشكلتك انه انت بتهاتي. اسكت يا راجل اسكت، انا لي 12 سنة في الكمبيوترات هدول، اكيد انت حلمان لك حلم او متفرج على فيلم.

0: قدامي ورب الكعب قدامي، في واحد بدون ذكر اسم اخترق ثلاث جوالات قدامي وجاب صور النسوان وخزنهن على سطح المكتب.
1: على فكرة علوش، في شيخ بيعالج من الجن، بنصحك روح عليه.
0: ليش يا حضرة حسام، شايفنا مجنون انا؟
1: لانه انت بتحكي كلام بخشش العقل. اساسا في حارتنا كلها ما حدش بفهم في الكمبيوتر، واذا لقيت واحد هلقيت بدي اديك $1,000,000.
0: طيب اسمع، واذا جبت لك اياه وخليتك تتفرج؟
1: بتكون قاصصها من النت وجاي تقول لي تعال اتفرج، ما هو النت مليان صور.
0: يا زلمة جننتني انت، دخيل الله يا زلمة، صدقني مرة عبرني مرة، كيف بدي اقص من النت صورة واحد بشعرها ولابس كاب؟ كيف بدك تجنني انت يا زلمة؟ كيف انا فهمني، كيف بدي اروح اجيب صورة مرت عبد الحافظ ومرت ابو احمد اللي ساكن اخر الشارع؟ اي هم هلا في جيزان ان لهالدرجة يعني نزلوا صورهم على النت؟
1: وين هذا الحكي؟ اهبل انت
0: ابو حسام، انا بدي اقوم ماليش قاعدة هان ورب الكعبة ما لي قاعدة. السلام عليكم.
2: استنى يا عمي، استنى انت الثاني. حسام اسحب حالك وروح، هات لك قليل عصير خليه يروق. ما هو انت يا عم احكي كلام مقنع عشان احنا نقتنع، اما بتقول لي شفت واحد، طب مين هو؟
1: يابا هذا واحد كذاب مخه ضارب، هذا علوش مخه ضارب. علوش اذا ضليتك تكذب بصير عندك مرض، بصير مجنون.
0: انا مريض، انا مجنون، انا تافه، انا هلس. حلو؟
1: لا مش هيك القصد.
0: لا يا حبيبي هيك القصد، بس تعال على المحل عندي في الليل وما يكونش المعلم هناك، وبدي افتح لك اللابتوب وافرجيك الصور وارجيك كيف الاختراق.
1: حبيبي قلت لك روح تعالج عند الشيخ تبع الجن. وتاني حاجه، هل قلت انا بفوتك على المحل تبع الكمبيوتر تبعي وبدي اخش لك على مواقع واجيب لك 100 صوره للنسوان واقول لك هذا ام فلان وهذا ام علان؟
0: يا راجل انت عامل حالك بتفهم؟ انت عامل حالك تبع كمبيوتر يا زلمه؟ طلال النص يا زلمة، قدامي قدامي اخترق الجوالات وخش عن النسوان وصورهن وترجعني، ترجعني ما احكيش ولا كلمة، واعطاني كمان $200 عشان اضلني ساكت. ايش بدك كمان؟
1: طلال النص يا راجل، هذا طلال النص واحد اهبل، بضحك عليك يا راجل، جايبه من النت وبضحك عليك.
0: طيب ماشي، ومرت عبد الحافظ ومرت ابو احمد هدول كل يوم فوجه وبمرقن علي وهن رايحات وهن جايات، وبعرفهن زي ما بعرف امي وزي ما بعرف اختي. ايش رايك يا استاذ حسام؟
1: بضحك عليك، بضحك عليك يا اهبل، اسكت بنكش عليك راس.
0: معقول المعلم طلال النص بنكش علي راس؟ طب ليش اعطاني $200؟
2: انا بقول لك ليش اعطاك $200؟ اي واحد بشغل واحد عنده بكون ماصص دمه، ولما بدي اعطيك $200 هذا ربع حقك.
0: معقول يا عم ابو حسام؟
2: معقول ونص.
1: وانا بدي اقول لك كمان ليش عمل هيك طلال النص.
0: ليش؟
1: بده يثبت لك انه هو اكبر واحد واحسن واحد خبير في النت وفي الراديوهات.
0: الله يخرب بيتك يا طال النص، مستهبلني لهالدرجة؟
1: علشان هيك انت لازم تصحى، ما تصدقش ولا حاجة.
3: كابتن ميخائيل، في 3 عملاء احنا اسقطناهم، هدول عندك ولا عند الكابتن روني؟
4: اسحاق، العملاء اللي اجداد هدول يروحوا على الكابتن روني، إخنا شغالين بالملف السري والعملاء تبعينا هدول مش لازم يتغيروا.
3: أنا كمان قلت هيك، لأنه الملف السري بتاع الجنود هذا مهم جدا.
4: يعين عليك يا إزحاق، إخنا وصلنا لطرف خيط مش لازم نفلته ونمسك خيط جديد.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آية تدعون بشكل واضح ومباشر لحسن التفاعل مع هذه الأدوات التي تكرم بها المولى تعالى علينا حتى نكون من الشاكرين والعاملين. من لطائف هذه الآية المباركة أنها تمثل صرخة في فكر كل إنسان ليكون حرا وكريما يعمل بهذه الوسائل والأدوات في أمور دينه وحياته وإنسانيته، ولا يرضى بما ينعكس إذلالا أو إهانة عليه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المولى سبحانه وتعالى يعيب على هذا الصنف من البشر أنهم عطلوا عطاء الله سبحانه وتعالى وأصبحوا في كل أمورهم تابعين. هذه التبعية ستجعل منهم مجموعة من المقلدين العمي، والتقليد الجاهل في أمور الدين بالتحديد هو جريمة. أول ضحايا هذه الجريمة العقل، هذا العقل الذي أكرمنا به المولى سبحانه وتعالى وميزنا من خلاله عن سائر المخلوقات. من نتائج جريمة تعطيل العقل أنها تدخل هذا التابع بنفق اسمه نفق الخرافات والأوهام، حتى تصل به بعد ذلك إلى مرحلة تقديس الأفكار والأشخاص ولو على حساب الدين نفسه، لأن من الأساس هو عطل كل أدوات التمييز يلي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها، يعني ألغى الشخصية الإيمانية في حياته، وبالتالي صار إمعة. شو يعني إمعة؟ يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. طيب ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان الذي يصر على تعطيل هذه الأدوات، شو النتيجة اللي راح يوصل لها؟ نكمل الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. النتيجة: أولئك كالأنعام. يعني هؤلاء الذين يصرون على تعطيل هذه الطاقات وهذه الأدوات وهذه النعم الربانية أصبحوا في حقيقة نفوسهم وحركتهم مثل شو؟ مثل البهائم، لأنهم ماثلوا الأنعام في عدم إعمال العقل وترك الوعي والسير خلف الغرائز. أولئك كالأنعام، منكمل بل هم أضل. هون بيسأل الإنسان: هل معقول أن يكون الشخص البشر الإنسان أضل من البهائم؟ نعم. ليه؟ لأن البهائم صحيح أنها تعيش معتمدة على الغرائز، ولكن ليس هناك طريق أمامها، ما عندها طريق تاني. أما الإنسان الذي يهجر هذه العطاءات الإلهية ويعطل دورها في الحياة هو أضل من البهائم، لأنه ترك سبل العيش بحرية وبفكر وبعقل، واختار طوعا طريقا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق العقاب الوارد في أول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم. أيها الأحبة الكرام، لما نقرأ هذه الآية الكريمة ونشوف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. علينا أن ندرك أن هذا الدين العظيم يريد من تابعيه أن يكونوا أمة عالمة، أمة واعية، أمة تسير على بصيرة في كل أمورها، مش للأسف مثل ما عم نشوف اليوم عند بعض الناس الجهل والتقليد الأعمى والانفعالية والتبعية العمياء لكل من هب ودب. ومن هنا نقول نحن بحاجة وعلى كل المستويات إلى إعادة تصويب البوصلة عند هؤلاء حفاظا على مستقبل البلاد من خطورة التبعية العمياء التي تحول هؤلاء الناس إلى ما يشبه الآلات الميكانيكية. يصبح هذا الإنسان وكأنه آلة لا يعمل إلا وفق ما برمجها عليه صانعها. ومشان هيك إذا استمر الوضع كما نرى عند البعض، تقليد أعمى، تعطيل للعقل، توقيف لكل العطاءات الربانية، لا نستبعد أن نرى في مجتمعاتنا أشباه اللات والعزة على شكل بشر، لأن هذه التبعية المقيتة التي تعطل العقل والفكر وتهجر كل سبل الارتقاء عند الإنسان هي بكل تأكيد الطريق الأول لصناعة الطغاة والجبابرة في المجتمع. اللهم ارزقنا نعمة العمل بما وهبتنا ولا تجعلنا من السائرين في طريق الإماعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة والمباشرة من الميادين حول الرد الإيراني على التمادي الإسرائيلي بحق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وحدة الجبهات أمر واقع. حرس الثورة الإسلامية أعلن بدء عملية نصر مؤكدا أن وحداته القتالية والعملياتية في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق، في حين حظرت القوات المسلحة اليمنية الملاحة البحرية بشكل كامل على الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر. في هذه الساعة مشاهدينا نرحب بمدير عام المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبد الرحمن الهنومي، إضافة إلى محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية الزميل محمد فرج. ونبدأ هذه التغطية من إيران، حيث أعلن حرس الثورة بدء عملية نصر تحت شعار يا حيدر الكرار، إهداء إلى شهداء الحرب التي استمرت 12 يوما عبر استهداف مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين الإسرائيليتين، قاعدة نيفاتيم الجوية وقاعدة تل نوفا الجوية. بيان حرس الثورة أكد أن هذه العملية تأتي ردا على العدوان الصاروخي الذي شنه الاحتلال على عدة مواقع رادارية في ثلاث نقاط في إيران. وأضاف بيان حرس الثورة أن السرعة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية واتساع بنك الأهداف كان من جملة إجراءات المجموعات المنفذة في هذه المرحلة. وأكد البيان أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية التابعة لحرس الثورة في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق على مختلف الجبهات، وأن الخطط اللازمة قد أعدت بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة للعدو. هذا وتواصل الرد الإيراني على التمادي الإسرائيلي في عدوانه على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، إذ أطلقت إيران عدة موجات صاروخية منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودوت صفارات الإنذار في القدس المحتلة والنقب وبئر السبع ومحيطها، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات في صفوف المستوطنين عقب سقوط صاروخ إيراني على إحدى المستوطنات في الضفة الغربية. وتوقفت الحياة في الكيان الإسرائيلي بعد فرض قيود مشددة على ما تسمى الجبهة الداخلية، فيما جرى إغلاق مطار بن غوريون عدة مرات وتعطيل الحركة فيه.

0: في اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواجه التصعيد بالتصعيد وأن عملياتها ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة.
1: قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة.
0: نجدد الترحيب بالزميل محمد فرج، محلل المدينة للشؤون السياسية والاستراتيجية، معنا من بيروت. مرحبا بك محمد. إذن بالأحداث المتلاحقة التي تجري حاليا، بدءا مما حصل بالأمس استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتنفيذ إيران لتهديدها بالرد على هذا الاعتداء وقصفها لشمال فلسطين المحتلة، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، وصولا إلى المؤتمر الصحفي قبل قليل للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، تسلسل الأحداث الحالي محمد هل يضعنا أمام جولة كما يقول الاحتلال الإسرائيلي أو الإعلام الإسرائيلي تمتد لعدة أيام، أم أننا أمام معركة ربما تكون أوسع؟
2: تحية طيبة لك أحمد، للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. بداية، دعنا نحاول أن نضع تعريفا أو إطارا لمجمل هذه التطورات، وربما يكون العنوان الأساسي أننا أمام موجة جديدة من الصراع، ولكن عنوانها الأبرز هو لجم التغول الإسرائيلي على أي بنية أمنية على مستوى المنطقة، Security Framework، التي تحاول إسرائيل أن تضع لنفسها تغولا واسعا فيها. والعنوان الموازي طبعا المشتق من هذه الصيغة العامة هو شمول بند وقف إطلاق النار في لبنان، وليس فقط على مستوى العنوان العام العريض، ولكن أيضا على مستوى كيف استثناء الضاحية فقط، وقف كل إطلاق النار، وقف إطلاق النار شامل، وقف الأعمال العدوانية الإجرامية لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، الانسحاب من الأراضي. نحن في معمعان الوصول إلى هذه الصيغة الأمنية المتعلقة بهذا البند تحديدا. وهنا يجب الإشارة بأن الدعم الإيراني للبنان في هذا السياق دعم منقطع النظير. هذا يؤكد ما ذهبت إليه التصريحات الإيرانية في أكثر من مرة بأن إيران قادرة على الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطريق الوصول إلى هذا الاتفاق بطبيعة الحال أقصر لولا هذا الدعم، ولكنها متمسكة على مستوى عقد الوفاء في جبهة المقاومة ووحدة الجبهات في هذا البند تحديدا. الجانب الثاني الذي يمكن الإشارة إليه في إطار تعريف هذه التطورات هو تسمية هذه العملية عملية النصر، وهذا يعطيها إشارة على أنها ذات هدف محدد، والإشارة إلى الإهداء إلى شهداء حرب 12 يوما تأتي في سياقين. السياق الأول التوقيت على أبواب الذكرى الأولى لهذه الحرب والصمود الإيراني الكبير، والجانب الثاني هو النمط. نحن نعرف بأنه هنالك شكل من مستويات مختلفة، وكان كان من الملاحظ بشكل واضح بأن مستويات الانخراط الأمريكي كانت مختلفة في حرب 12 يوما عن هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي حدث في 28 من فبراير. قاعدة الدعم موجودة، ولكن مستويات الانخراط مختلفة. الآن في هذه الموجة الجديدة، في هذه التطورات الكبرى، الذي سيحدد مآل والصيغة القادمة في القادم من الأيام هو مستوى الانخراط الأمريكي. هل سيكون على شاكلة حرب 12 يوما؟ هل سيكون على مستوى الانخراط في 28 من فبراير؟ هل سيكون صيغة ثالثة؟ هذا عنوان أساسي. طبيعة رد الفعل الأمريكي وتعاطي واستجابة ترامب لهذه التطورات بصرف النظر عن مستوى الضوء الأخضر الذي أعطي لنتنياهو سوف تحدد الصيغة القادمة في الأيام القادمة، وعنوانها الأساسي بأن ما ذهب إليه نتنياهو وكان الرد الإيراني واضح في هذا الاتجاه هو لجم هذا التغول الإسرائيلي على البنية الأمنية في المنطقة، لجم التغول الإسرائيلي على أي نتائج محتملة لأي اتفاق محتمل. هذا هو العنوان الأساسي، والذي سيكون عامل أساسي فيه هو طبيعة الانخراط الأمريكي في التجاوب والاستجابة معه.
0: طيب، من جديد أيضا نرحب بضيفنا من صنعاء مدير عام المؤسسة اليمنية لإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن الأهنومي. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. الانخراط اليمني في هذه المعركة كان سريعا، ودخول اليمن على خط المواجهة لم يستغرق سوى دقائق وساعات قليلة من الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف تقرأ بداية هذا الدخول السريع لليمن في ظل وحدة الجبهات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم جميعا. هذا الدخول اليمني في هذه المعركة وفي هذه الجولة من التصعيد وفي مواجهة هذا التصعيد طبعا في هذه الجولة، هو أولا يأتي في إطار التنسيق الذي أكده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قبل أيام قليلة، وقال نحن على تنسيق تام وكامل مع الأخوة في محور المقاومة في إيران وفي لبنان وفي كل الجبهات. وبالتالي دخول اليمن بعد ساعات هو يعكس هذا التنسيق القوي والفاعل. في نفس الوقت أيضا نحن أمام مرحلة جديدة اليوم عنوانها وحدة الساحات، حيث يعني محور المقاومة يؤكد بأنه اليوم أن أي اعتداء على أي جبهة من الجبهات سيرد عليه من كافة أركان المحور، من اليمن ومن إيران ومن لبنان ومن كل الساحات. وهذا ما حصل خلال أمس واليوم. بعد تصعيد العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية دخلت الجمهورية الإسلامية إلى الحرب، واليوم دخل اليمن أيضا.
0: عذرا على المقاطعة أستاذ عبد الرحمن أهنومي، ولكن ننتقل الآن إلى متابعة المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل بقاء.
4: والصهيونية الكيان الصهيوني أيضا هاجم عدة نقاط في إيران. أيضا أريد أن الجمهورية الإسلامية أريد أن تقول ماذا هذه الإلقاءات التي تريد تحاول إلقاءاتها أمريكا والكيان الصهيوني على بيئنهان، كيف ترد وزير الخارجية وفي حين أنهم يقولون لم تكونوا على تنسيق مع الكيان الصهيوني؟ لم يكن أحد يصدق أن عملا من الكيان الصهيوني يصدر دون تنسيق مع والتعاون المسبق مع الكيان الصهيوني أولا. اثنين، نحن لا نتوقع أن وزارة الخارجية تصرح بالدليل الرئيسي لتحليل هذه الحرب على إيران وتقول أن دفاع عن هذا، وما يقولون موقفهم الرسمي أنه يدافعون إسرائيل. والنقطة الثالثة، الآن بالرغم من مزاعم المسؤولين الأمريكيين نحن نعرف أن سنتكام الآن في الدفاع الجوي والهجوم أيضا تعاون مع ما ويتناسق مع الكيان الصهيوني، وأن يفسر قد يفسر أن الكيان الصهيوني أنه لم يستمع حتى لنصائح أمريكا ويعمل بشكل مستقل ولا يلبي مطالبات أمريكا، ولم يكن يلبي طلبات أمريكا ليرتكب بعض الجرائم. لا، هذا دائما يمكن أن نتحدث عنه لأنه مغالطات هذه كلها، وأن مسؤولية أمريكا باعتبارها الطرف الأول باعتبار حول التفاهم في وقف اطلاق النار مع إيران، وقلنا لها أن كل ما يحدث هي أمريكا كانت وراءه وكانت هي التي انتهكت وقف اطلاق النار أو من خلال مهاجمة السفن الإيرانية أو التعرض للمناطق الجنوبية في إيران أو من قبل الكيان الصهيوني يكون في لبنان أو التعاون مع أمريكا في التعاون في منطقتنا. هذه كلها تعتبر من مسؤولية أمريكا وهي التي تؤدي إلى تجديد التوتر في المنطقة وضد أمريكا. ملاسات ايرنا السلام عليكم. نظرا لما تطورات ليلة البارحة واليوم ترامب يقول لأنه لا يريد أن تأثر هذا الاتفاق مع إيران، برأيكم أنتم هذه المفاوضات ماذا تترك من أثر على الاتفاق المزمع مع أمريكا وأنه طلبوا إيران بتوقف هجماتها، وهل أن إسرائيل ستتوقف بحق هجماتها أم لا؟ بالتأكيد أن هذه التوقعات تشدد وتزيد من التوقعات، ونحن الآن لدينا تبادل باعتبار رسائل بين أمريكا، وما لا شك فيه أن خطوات الكيان الصهيوني في المنطقة لا يمكن جعلها أنها واعتبارها مفصولة عن السياسات الأمريكية، أن المزاعم الأمريكية المتناقضة وإعلاناتها التي تزعم أنها تحاول دهشة إيران أو باعتبار إغواء الأطراف الإيرانية هي التي كانت تعبث بالمسيرة الدبلوماسية، وهذه هي التي لم تصل فقط إلى هذه، وهي التي تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة وتؤثر على المسيرة الدبلوماسية. كما تعلمون ليلة أمس وجدنا اشتباكات بين إيران والكيان الصهيوني، وإيران بعد هذه التوترات وهذا التصعيد إلى أين تتمكن إيران من الذهاب في هذا التصعيد؟ فهل يمكن أن نقول أن التفاوض والمفاوضات قد انتهت عمليا؟ إلى أي مكان يكون لازما، وإلى أي مكان توفر أمننا ظروف أمننا؟ نحن سنواصل العمل، نحن ولم نتمكن من أن نسمح للكيان الصهيوني أو أمريكا يستغل الأوضاع السائدة، ويوم كل يوم يكرر التزاماتهم وتعرضاتهم ويوسع تعرضاتهم، ظنوا بالتأكيد يصرحوا ببيان شامل لكي نحن نلتزم بوقف إطلاق النار. نحن دائما كنا ملتزمون بوقف إطلاق النار، ولكنهم هم دائما كانوا يخترقونه، وبالتأكيد أن قوات المسلحة والجهاز الدبلوماسي وكل أركان النظام الجمهوري الإسلامية اللي بإيران مستعدين لأي أوقات لأوضاع للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية. وقلت بالتأكيد ومن الطبيعي وبشكل طبيعي أن المسيرة الدبلوماسية التي تريد إنهاء حرب مفروضة، وما هو كان فلسفة المفاوضات منذ البداية؟ كنا أردنا أن ننهي الحرب التي فرضتها أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، ومنذ البداية ثبتنا هذا العنوان. ومرات ومرات الوسيط الباكستاني قال أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من هذا الحرب، من هذا الاتفاق. فلسفة وجود هذه المفاوضات إذا انتهكت من قبل الكيان الصهيوني أو أي من الطرفين، أي مثلا أمريكا وإسرائيل، بالتأكيد أن مسيرة الدبلوماسية تتأثر بذلك. أنا أريد أن أؤكد هذه النقطة، أن الدبلوماسية والميدان هما متزامنان، وكم يعملان والكل يعملون على توفير المصالح الوطنية لإيران، وفي أي وقت وإلى أي مجال كان لزاما تتقدم قوات الإيرانية التي هي في تنسيق كامل مع الدبلوماسية الإيرانية. مراسل تسنيم،
5: عرض السلام واحترام.
4: السلام عليكم. نحن على اعتاب اعتقاد انعقاد اجتماع مجلس خبراء وحكام الوكالة الدولية ليدرسوا النووي لإيران، وبالتأكيد أن الطرف الأمريكي يريد تقديم مسودة اتفاق ضد إيران وقرار ضد إيران، فإذا ما كان صادق على هذا القرار وهذه المسودة في ذلك الاجتماع، فما هو كان ماذا سيكون الرد الرسمي الإيراني؟ بالتأكيد نحن لدينا رد جواب لكل خطوة، وسنقدم الرد المناسب، ولدينا النقطة المهمة هنا هي أن الذي يكون مرشح باعتبار يكون أن يكون مرشح لأمين عام للأمم المتحدة يجب أن يكون في سلوكياته وفي مواقفه وفي أداء مهامه أن يكون مسؤولا في منظمة دولية، أن يعمل بمسؤولية تامة. ومدير العام للوكالة الحالي هو ما زال يركز على توجهه غير المناسب وغير البناء ويصر على ذلك، ودليل ذلك والدليل الرئيسي في ذلك هو يتغاضى عنه ويحاول فقط ينظر إلى ما بعض الإشارات. فإذا الوكالة كانت قلقة حقا فيما يخص ملف النووي الإيراني، عليها المنظمة أن تجب أعمال أولئك الذين كانوا قد تسببوا بهذه الوضعية. أمريكا والكيان الصهيوني الذين هجموا منشآت إيران النووية هم الذين أبرزوا وكانوا العامل الرئيس في بروز هذه التوترات، وباعتبار الوكالة الدولية لم تجب أعمال هذين النظامين، وهناك مواقف كثيرة كانت أمين العام إذا ما وقعت أي موقعات من هذه مثل هذه الموقعات كان يسافر لها ويذهب إلى هناك، ولذلك مع بالغ الأسف العام للوكالة الدولية لم يكن توجه فني بل أنه غير فني وسياسي ويتابع قضايا سياسية فقط، وهذا ما زاد من باعتبار حرمانه من هذه الحظوة، وهو الذي لم يسمح ولم يحرس هذه المهمة للوكالة لعدم انتشار الأسلحة النووية. هناك تقارير بأن البنتاغون رفعت باعتبار مستوى تهديدات إسرائيل، وقيل أن إسرائيل حتى تجسست على إسرائيل تجسست على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فهل يمكن أن نؤكد أن هذا التجسس هو عامل من العوامل التي أدت إلى توقف هذه المفاوضات بين إيران وأمريكا؟ ولأن الأمريكيين دائما يضعون الإسرائيليين في خضم المفاوضات، لا يمكن أن يمكن أن توقع كل شيء من الكيان الصهيوني، وهذا الكل يعرف أن أمريكا التي تعترف بأنها وتزعم أنها على مستوى عالي قبل المفاوضات وبعد المفاوضات هي التي تعلن وتعطي كل الأخبار للكيان الصهيوني وتنسق معه مع الكيان الصهيوني. هؤلاء نرى أن الكيان الصهيوني ما زال يتجسسون عليها، وهذا هو ذريعة أخرى تدل على أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يحترم أي مسيرة دبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى نوع من الاستقرار في منطقتنا. ومنذ بداية المسيرات الدبلوماسية التي مضت على ملف النووي الإيراني خلال العقدين الماضيين، لو راجعتموها تشاهدوا أن الكيان الصهيوني علنا يكون على مستوى يهدد ودائما يدمر أي مسيرة دبلوماسية في هذا المجال، في حين أن هذا العمل هو الذي كان سائدا بين الكيان الصهيوني وأمريكا، ولكن الرأي العام والرأي العام الإقليمي بالتأكيد أنهم يعرفون من هذه التقارير وسيأخذون الدروس والعبر من هذه التقارير، وأن أي موجودية تعمل للعبث بأي مسيرة دبلوماسية في منطقتنا. مراسلة العالم.
5: السلام عليكم.
4: هناك تقارير تؤكد أن مصر بدأت بتثبيت بعض الدفاعات الجوية والصاروخية في الإمارات، وحتى أنهم وقفوا إلى جانب هذه المنصات والتقطوا صورا ويتبعون الآن وتيرة من الكلام والمواقف باعتبار متشددة ضد إيران، وهم يريدون أن يوجدوا نوع من الوحدة العربية ضد إيران. وما موقفكم بالنسبة لهذا الموقف؟ أعتقد أن زملائنا في مصر أن الاعتبار لا يتأتى من مجرى باعتبار هو يتأتى من خلال المعرفة على التعرف على الصديق والعدو، لا من خلال تهديد بلد إسلامي هو الآن يتصدى للكيان الصهيوني. نحن نعم سمعنا ورأينا هذه التقارير، ولم يكن لدينا أي مشكلة مع مصر وحتى مع كل بلدان المنطقة والدول العربية والإسلامية في المنطقة. نحن مرات ومرات أكدنا نحن مصممون على أن نحافظ على علاقات حسن الجوار وفي دول المنطقة، ونأسف بأن بعض دول المنطقة هي سمحت أن تستخدم أراضيها وإمكانياتها وحتى من سيادتها وعزتها لضرب وارتكاب جريمة وارتكاب عدوان، عمل عدوان من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا ضد أحد البلدان الإسلامية في المنطقة. إذن أنا أوصي كل الدول التي هي يقلقها التضامن والاعتبار الإسلامي والعربي أن يكونوا حذرين، أنهم شاء وام أبوا لا يكونوا باعتبار في خدمة الأعداء، والاعتبار يمكن اكتسابه من سبل مختلفة ومن خلال إخوتكم. انظروا إلى إخوتكم في غزة يمثل بهم وهم يتعرضون لإبادات علنية، ومع بالغ الأسف أنكم أنتم وإخوتهم وأخواتهم في خارج الحدود لا يتحركوا من أجلهم. أنا أرى هذا من في بالغ الأسف.
6: وقتكم بخير أي دكتور.
4: كان في عونكم. إذا ما استمرت الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية، فهل أن إيران سترد بشكل رادع فقط؟ هذا السؤال يجب أن يقدم للقوات المسلحة الإيرانية، ولكن أنا أتوقع أنهم أيضا في العمل ساحة العمل سيكون، وهم لا يتحدثون كثيرا وسيثبتون خلال أعمالهم أنهم سيدافعون عن مصالح إيران ومن عن مؤسسات إيران بكل قدراتهم. السلام عليكم. هناك أخبار أن أمريكا تريد أن تصادر بعض الأموال الإيرانية المجمدة في دول المنطقة. ورأيكم في ذلك؟ وعندما يوم أمس ليلة أمس ادعت أمريكا أنه لن تطلق إصلاح أموال إيران قبل أي اتفاق. هذه المزاعم هي جزء من الضغط والحرب الإعلامية للأطراف الأخرى، وبالتأكيد جزء من هذه الإعلام الحرب المعرفية والدعائية تنشأ من تستمد من الكيان الصهيوني ومزاعم مضحكة، ونحن بشكل جدي. نحن نطالب من كل الأطراف الإقليمية بأي شكل من الأشكال أن لا يشاركوا في ارتكاب الجرائم ضد إيران من قبل كان صهيونية أو أمريكا، وهذه المطالبات نحن بأي نوع وبأي طريق وبأي أسلوب سنتابعها. وأما أموال إيران هي جزء من أجزاء الاتفاق الذي هو الآن قيد التفاوض، ولم يكن من المقرر أن نحن أن نكون نأخذ بعض الملاحظات في هذا المجال.
5: السلام عليكم.
4: في الآونة الأخيرة على مستوى البلاد بعض باعتبار تأملات حول الوفد المفاوض في المجلس وزارة الخارجية وكيفية التعاون والتنسيق بين هذا الوفد وبعض باقي أركان البلاد، كيف يكون وهذا التعامل كيف يكون وهذا التنسيق
7: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
8: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
9: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشيخ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أضع بين أيديكم هذه المشاهد. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجاء بجيشه صلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا مكة من أطرافها ووصل إلى الكعبة الشريفة، كان في داخل الكعبة وفوق الكعبة 360 صنما. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الكعبة من هذه الأصنام، وأراد أن يجعلها كما كانت بيتا خالصا لعبادة الله تعالى. كان باب الكعبة مقفلا، وصاحب المفتاح هو عثمان بن طلحة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، وإذا بعثمان يتوارى مع مفتاحه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان يومها مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالمفتاح. أسرع سيدنا علي بن أبي طالب ولحق بعثمان وقال: يا عثمان أعطني المفتاح، أعطني المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطيت المفتاح. قال: فلوى علي رضي الله عنه ذراع عثمان وأخذ منه المفتاح. ذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتح باب الكعبة، أخرجت الأصنام، نظفت الكعبة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، ثم إنه خرج منها. الآن جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أعطيتني مفتاح الكعبة لأجمع السقاية إلى سدانة البيت. كان العباس وكان بنو عبد المطلب مسؤولون عن سقاية الحاج، وها هو الآن يريد سدانة البيت وخدمته. صمت النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لون وجهه وجعل جبينه يتفصد عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه، وأنزل الله تعالى على رسوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا المفتاح عثمان، لأن الله تعالى أنزل علي الآية. قال: فأخذ علي المفتاح ومضى إلى عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان هاك المفتاح. قال عثمان: يا علي، آذيت وأزعجت والآن جئت ترفق؟ قال يا عثمان: لقد أنزل الله فيك قرآنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: في نزل القرآن، أشهد أن محمدا رسول الله. لقد آمن عثمان من تطبيق آية

ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة تعلموا من نبيهم كيف يقرؤون القرآن الكريم. أتذكرون حادثة الإفك؟ حدثت حادثة عجيبة، تكلم ناس في حق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة السيدة عائشة. كان من جملة من تكلم في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا رجل فقير، كان أبو بكر الصديق التاجر الغني الموسر قد أعد له مبلغا شهريا ينفق عليه وعلى أهل بيته، وكان أبو بكر ينفق على مصطح، وإذا بمصطح يتكلم في حق عائشة من غير حق، ونزلت آيات القرآن الكريم تبرئ السيدة عائشة. حلف أبو بكر بالله ألا ينفق على مصطح بعد الذي فعل، وحق لأبي بكر أن يفعل هذا. رجل أنت تنفق عليه وتحسن إليه وتعيله وتعيل أولاده، حتى إذا تكلم الناس في حق ابنتك من غير وجه حق راح يتكلم مع المتكلمين، إن أقل عقوبة ينالها هذا الرجل أن تمنعه النفقة. حلف أبو بكر ألا ينفق على الرجل، وإذا بالقرآن الكريم ينزل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح وحلف أن لا ينزعها عنه أبدا. هكذا قرأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القرآن الكريم. وهذه هي السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما انتظرن أن يعدن إلى بيوتهن، شققن مروطهن يعني أطراف الأثواب فاختمرن بها. إنها سرعة في تنفيذ أمر الله تعالى. عنوان حلقة اليوم: كيف تقرأ القرآن؟ يا أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن سبب لنقلة هذا العالم، لنقلة هذه الكرة الأرضية من سوء إلى خير، من ضيق إلى سعة، من ظلمة إلى نور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن الآن يا أيها الإخوة، كيف يقرأ أحدنا القرآن؟ أينفعه قراءة الهذر؟ أتنفعه قراءة يعد فيها الصفحات تلو الصفحات تلو الصفحات؟

اليوم لتكون عنوانا لكل واحد فينا ودليلا لكيف تقرأ القرآن. إذا كان بالإمكان أن تسجل هذه الملاحظات عندك لأنها ستعينك في قراءة القرآن. بداية، سيدنا عثمان بن عفان كان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. النصيحة الأولى: اقرأ القرآن كل يوم. هكذا ضع في عقلك الباطن: مطلوب مني أن أقرأ القرآن كل يوم، ولو أن تقرأ صحيفة، ولو أن تقرأ نصف صحيفة، ولو أن تقرأ سطرا من القرآن. المهم لا يكن بينك وبين القرآن فصال، لا يكن بينك وبين القرآن جفاء، لا يكن بينك وبين القرآن بعد. اقرأ القرآن كل يوم حتى لا تدخل في قول الله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النصيحة الثانية: اختر فترات صفائك الذهني والروحي واغتنمها لقراءة آيات كتاب الله. يعني لتكن قراءتك للقرآن عندما تكون مرتاحا بعد صلاة الفجر، أو بعد وقت المغرب، أو في وقت أنت مرتاح فيه تستطيع أن تفهم عن الله تعالى أوامره. النصيحة الثالثة: اقتني مصحفا خاصا بك. أنا أريد لك مصحفا خاصا بك مختلف عن مصحف العائلة، لأنك بمصحفك هذا ستضع إشارات، علامات، خطوط، دوائر بقلمك الرصاص، تعلم الكلمات التي تريد أن تؤكد عليها، والمواقف التي تريد أن تحفظها وتكررها. الملاحظة الرابعة: توضأ استعدادا للقراءة. طبعا هذا نشاط جسدي لأجل أن تقبل على نشاط ذهني روحي. نصيحة الخامسة: اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتخيل بأن الله

يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، لأن الله يناديك. قال مسلم ابن ميمون كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله. قال ففعلت فجاءت حلاوته. ثم أردت أن أستزيد فقلت اقرئيه وكأنك تسمعينه من جبريل، فزادت الحلاوة. فقلت لنفسي الآن اقرئيه وكأنك تسمعينه من رب العالمين. قال فجاءت حلاوته كلها. اقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. والد محمد إقبال كان يقول لولده، محمد إقبال يقول يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. وهذه نصيحتي لك، أن تقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. النصيحة السادسة، اقتني تفسيرا لمفردات القرآن حتى تفهم، إذا عرضت لك مفردة غير جيدة تفهم ما يقال لك. النصيحة السابعة، بعد أن تفهم الآيات اتخذ قرارا بعمل شيء ما، قرر أن تفعل شيئا واحدا حدثتك به الآيات. النصيحة الثامنة، تحدث مع من حولك فيما قرأت وفيما فهمت وفيما قررت أن تعمل. النصيحة التاسعة، اسأل نفسك في آخر النهار هل فعلت شيئا مما قررت أن تفعله؟ ثم

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.
1: قم بنا في الدرب نمضي نحو آفاق الشروق، نطلب الفجر حثيثا علنا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الساعة من التغطية المفتوحة عبر الميادين للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والإسرائيلي على لبنان. وفي جديد التطورات تثبت إيران معادلاتها في أرض الميدان على قاعدة التصعيد بالتصعيد، تطلق إيران موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة على وقع إعلان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أنه بعد صمت ساحة المعركة زادت القوات المسلحة الإيرانية من عناصر قوتها، مضيفا مستعدون للرد وقوة جاهزيتنا تفوق ما كانت عليه في 28 من شباط فبراير، ولن نصمت حتى اللحظة التي يندم فيها العدو. إذن عملية نصر مستمرة وبقوة مع حضر القوات المسلحة اليمنية الملاحة البحرية بشكل كامل على الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وتصدي المقاومة الإسلامية في لبنان للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية، وتتبدى وحدة الجبهات بصورة واقعية خالطة الأوراق على نحو معاكس للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لهذه المنطقة. مشاهدينا نرحب بكم من جديد في هذه الساعة من التغطية، ونرحب بضيفينا. سيكون معنا من رام الله مدير مركز وطن للدراسات وأبحاث المستقبل الأستاذ معمر عرابي، كما ينضم إلينا من لندن مدير مركز التفاهم العربي البريطاني الأستاذ كريس دويل. مرحبا بكما. والبداية مشاهدينا من إيران، حيث أعلن حرس الثورة بدء عملية نصر تحت شعار يا حيدري كرار، إهداء إلى شهداء الحرب التي استمرت 12 يوما عبر استهداف مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين الإسرائيليتين، قاعدة نيفاتيم الجوية وقاعدة تل نوف الجوية. بيان حرس الثورة أكد أن هذه العملية تأتي ردا على العدوان الصاروخي الذي شنه الاحتلال على عدة مواقع رادارية في 3 نقاط في إيران. وأضاف بيان حرس الثورة أن السرعة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية واتساع بنك الأهداف كان من جملة إجراءات المجموعات المنفذة في هذه المرحلة. وأكد البيان أن جميع الوحدات القتالية والعمليات التابعة لحرس الثورة في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق على مختلف الجبهات، وأن الخطط اللازمة قد أعدت بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة للعدو. مشاهدينا الآن إلى ضيفينا مباشرة. أستاذ دويل نبدأ منك مباشرة من لندن. إذن إسرائيل باعتدائها على ضاحية بيروت الجنوبية دفعت هنا أيضا بالإيراني ليثبت المعادلات التي تحدث عنها، وهي الضاحية مقابل شمال فلسطين المحتلة. هل نحن أمام مشهد متدحرج إلى حرب إقليمية على غرار الحرب التي توقفت بوقف لإطلاق النار مفترض هكذا بوساطة باكستانية، أم هي معركة بين الحروب؟
1: Well, it's really difficult to know now for sure.
2: من الصعب جدا أن نحدد الآن. أعتقد أنه من الواضح أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قد انتهى، وأعتقد أننا سنرى تصعيد كبير بين هذين الطرفين. أعتقد أن إسرائيل ستواصل قصف لبنان، وذلك لإثبات أنها لن تتوقف عما تقوم به هناك في الاجتياح، ولكن إيران أيضا ستقوم بالتصعيد على ما يبدو بناء على التصريحات أو البيان من أنصار الله. سيجري استهداف الملاحة الإسرائيلية أو الملاحة التي تتوجه إلى إسرائيل في البحر الأحمر، والسؤال هو هل هذا سيجر الولايات المتحدة إلى الحرب مجددا، إلى نزاع شامل مع إيران، أو هل تقرر الولايات المتحدة أن تحاول دفع كلا الطرفين بعيدا عن هذا المشهد، لأن هذا لن يؤدي إلى شيء. وأعتقد أنه ظاهريا من الواضح أنه في نهاية المطاف هذا لن يؤدي سوى إلى المزيد من التدمير في لبنان وإسرائيل وأيضا في إيران، وألحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي. بالتالي أعتقد أن الأمل يجب أن يرتكز على العقول السليمة، أن تدرك هذه العقول بأن ما يحصل لن يحقق أي شيء في النهاية سوى المزيد من هدر الدماء، وربما قد يعقد أكثر موضوع إنهاء الحرب بشكل عام. وفي الختام، إنه لأمر مأساوي أن المفاوضات التي كانت تجري لم يجد التعامل معها بالجدية الكافية، لم تبذل المساعي المطلوبة، خاصة الإدارة الأمريكية يبدو أنها اعتمدت مواقف متناقضة من دون الدخول بالمقاربة الدبلوماسية الجادة المطلوب من أجل إنهاء هذه الحرب السيئة والمروعة جدا.
0: طيب أستاذ معمر عرابي، يعني هل فعلا إسرائيل الآن لوحدها في الميدان بعد المواقف الأمريكية، أم ما يعلن في الإعلام أو بالتصريحات هو خلاف ما على أرض الواقع؟ يعني الإيرانيون يتحدثون عن معلومات لديهم بأنه القيادة المركزية الأمريكية عمليا تساعد إسرائيل في الاعتداءات وأيضا في عمليات صد الصواريخ.
3: يعني علينا ألا نبالغ بأن هناك خلاف إسرائيلي أمريكي، سواء فيما يتعلق في لبنان أو فيما يتعلق بإيران أو في الاعتداء على فلسطين. نحن منذ اليوم الأول، منذ 7 أكتوبر وما تلاه من اعتداء على لبنان وإيران واليمن، قلنا أن هذا عدوان مشترك يقوم به الإسرائيلي والأمريكي. ربما يجب علينا ألا نلتفت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي عندما طار يقول أنا أريد ضربات دقيقة إلى لبنان، وطار يقول لم يتم التنسيق معنا. هذه جزء من الألاعيب، ولكن نحن متفقين أن هذا العدوان هو عدوان أمريكي إسرائيلي، وأن هناك ترابط عضوي ما بين الأمريكي والإسرائيلي في موضوع استهداف المنطقة. لذلك يجب ألا نبالغ بأن هناك خلاف بين الأمريكي والإسرائيلي في هذا الموضوع.
0: طيب لا يوجد خلاف، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي هذه المرة مغايرة. يعني بعد الاعتداء على ضاحية بيروت الجنوبية تحدث عن عمليات دقيقة ضد حزب الله، وكأنه كان هناك ضوء أخضر أمريكي لما حصل في الضاحية، لكن تبعات ما حصل في الضاحية والرد الإيراني كأنه ترامب بدأ بموقف مغاير. هو قال أنا غير قابل على ما حصل، وأيضا تنصل أنه لم يتم التنسيق مع الولايات المتحدة على عكس ما قيل إسرائيليا.
3: هذا ما أود قوله، أنه علينا ألا نلتفت إلى هذه الفقاعات والتصريحات الإعلامية المتناقضة لترامب ولا غيره. نحن نتحدث عن وحدة عضوية ما بين الأمريكي والإسرائيلي ليس منذ اليوم. لذلك الموضوع هو ليس موضوع ترامب أو موضوع بن غفير أو سموتش أو نتنياهو. حتى عندما قال نتنياهو عندما قال بالأمس ترامب أنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد، كنا نقول بالضرورة وليس بالرغبة الإسرائيلي عليه أن يرد لما قامت به إيران، لأن هذا جزء من تغيير قواعد الاشتباك التي لن تسمح به إسرائيل، لأن إسرائيل وأمريكا تدرك ماذا التداعيات الاستراتيجية للضربة الإيرانية التي حصلت بالأمس. لو إسرائيل لم ترد اليوم على إيران، هذه نقطة إضافية تسجل في ميزان إيران، ولها تداعيات استراتيجية لا يفهمها إلا الإسرائيلي والأمريكي. أنا أعتقد يجب أن ننظر إلى الموضوع بشكل عميق وبشكل أعمق، لا نلتفت إلى تصريحات هنا وهناك متناقضة من ترامب وغيره. هذا العدوان هو عدوان مشترك، هذا عدوان مترابط، هذا لا يمكن فصله لا موضوعيا ولا عضويا من حيث الاعتداء على لبنان أو فلسطين أو اليمن أو إيران. طيب. هذا نتاج سنوات طويلة من الترابط العضوي الأمريكي الإسرائيلي.
0: سيد دويل، هل تتفق بأنه حتى اللحظة ما زال هناك ترابط عضوي كبير وانسجام لأبعد الحدود بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل؟ وإذا كان الواقع هكذا، فهل يعني بالضرورة نحن سنتدحرج شيئا فشيء أمام مواجهة كبرى على اعتبار الولايات المتحدة طرف، وبالتالي سيترتب على ذلك أيضا ضربات إيرانية لمصالح أمريكية؟
2: أتفق جزئيا فقط. الولايات المتحدة وإسرائيل، ترامب ونتنياهو، نعم هناك هذا التحالف القوي جدا، وسيكون من الصعب جدا للولايات المتحدة أن تكسر هذا التحالف وأن لا تدعم إسرائيل، ونتنياهو يدرك ذلك. ولكن هذا لا يعني أن كل ما يفعله نتنياهو وكل موقف يتخذه وكل ضربة يأمر بها نتنياهو، هذا لا يعني بالضرورة أن إدارة ترامب تريد أن ترى كل ذلك. وأعتقد أنه بات من الواضح أن إدارة ترامب ونتنياهو هذه الأطراف تنظر إلى إيران بشكل مختلف. بالنسبة لترامب هو ينظر إلى الحرب على إيران على أساس أنها خطوة لنيل جائزة نوبل للسلام أن ينهي هذه الحرب في غضون 24 ساعة أو أن تكون حرب قصيرة، ومن ثم يستدير لأبرام صفقة كبرى واتفاقيات تجارية كبيرة للولايات المتحدة. وبالنسبة لنتنياهو وبدعم حكومته هذه الأطراف لم تعتبر أن هذا هو الهدف، هو يريد تدمير وتجزئة إيران وأضعاف إيران، لا يريد أي صفقات تجارية مع إيران. وهناك مقاربة مختلفة، ولكن بالطبع هناك ارتباط قوي. هل أعتقد أن رئيس ترامب كان يريد من نتنياهو لكان أراد من نتنياهو أن لا يقدم على التصعيد في لبنان؟ نعم أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك مصلحة لترامب للدخول للتوصل إلى صفقة، ربما ليست تلك الرغبة القوية بما فيه الكفاية، ولكن نتنياهو دائما ما أراد تقويض ذلك. نتنياهو لا يريد على الإطلاق أي اتفاق، وهو يحاول جذب الولايات المتحدة إلى وضع حيث سيكون الاتفاق مستحيل. أيضا أعتقد أنه يجب أن نذهب أعمق من أجل رؤية الأهداف المتناقضة بين الإدارتين، وفي نفس الوقت ندرك أنه في نهاية المطاف لا تزال العلاقات قوية. في حال تعرضت إسرائيل للهجوم، الولايات المتحدة ستأتي للمساعدة، ستزود الآليات أو الأسلحة المضادة للصواريخ البالستية، ويمكن لإسرائيل أن تجر الولايات المتحدة إلى الحرب، بحيث يشعر ترامب أنه ليس أمامه أي خيار آخر. بالتالي أعتقد أن المشهد معقد، ولكن يجب أن ندرك بأن هناك خلافات، ولكن أتفق بأن هناك الكثير من الضجيج على صعيد الخلافات الكبيرة بين ترامب ونتنياهو. وبعض ما يقال في هذا الإطار نعم عبارة عن علاقات عامة، وربما هناك أفراط ومبالغة، ولكن إذا ما نظرنا عن كثب هناك خلافات جوهرية والتي يمكن أن نراها من البداية حتى النهاية. وإسرائيل تريد هذه الحرب أكثر بكثير مما تريدها إدارة ترامب.
0: أستاذ معمر، بالتالي يعني الولايات المتحدة شريك لإسرائيل، نستطيع القول ذلك حتى خلال هذا العدوان الجاري حاليا وما ترتكبه إسرائيل سواء في لبنان أو على إيران. لكن هنا سؤال، إذا كان الواقع هكذا، يعني لم تكن هذه الضربات هي لتحسين الموقع التفاوضي لإسرائيل أو هذه الاعتداءات، هل هذا هو التوقيت المناسب للرئيس الأمريكي على بعد 3 أيام فقط من حدث عالمي كبير وهو استضافة كأس العالم؟
3: يعني بالتأكيد يحاول ترامب أو الإدارة الأمريكية أن تظهر بمظهر أنه يكون بدور الوساطة وأننا لسنا جزءا من هذه الضربات، ولكن الإيراني يعي جيدا. أنا أعتقد في ضربة الإيراني بالمناسبة عودة الحرب ليس خيارا سيئا بالنسبة لإيران، ربما يكون الخيار الأمثل في ظل هذه المفاوضات وفي ظل الضغط التي تتعرض له إيران. لذلك كانت إيران بهذه الضربة وبهذا الوقت بالذات هي رسالة استراتيجية بامتياز، لأن واضح أن العقيدة الإيرانية تحولت من ما يسمى الصبر الاستراتيجي إلى التموضع وإعادة التموضع الاستراتيجي. اليوم الضربة الإيرانية كان مفادها بالأمس قولا واحدا أنه هناك ترابط عضوي ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية، واليوم دخول اليمن على الخط هذا إعادة التموضع لمحور المقاومة ووحدة الساحات، وهذا أكثر ما يقلق الاستراتيجي ما يقلق الإسرائيلي والأمريكي بالمعنى الاستراتيجي. لذلك أعتقد الأمريكي ربما يدرك وبخبث تداعيات هذه الضربة الإيرانية ودخول إيران على الخط، وأن عودة الحرب ليس خيارا سيئا بالنسبة لإيران. أما بما يتعلق بالتأكيد يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمريكا بعد 3 أيام على أبواب كأس عالم، ولها تداعيات اقتصادية، هذا رجل صفقات ورجل اقتصاد يحسبها بالمعنى الاقتصادي، ولكن أنا أعتقد إسرائيل عندما ضربت الضاحية كبالون اختبار وكانت معظم التقديرات الإسرائيلية تقول أن إيران لم ترد، وجاء هذا الرد جزء من معادلة الردع وإعادة التموضع ووضع قواعد اشتباك جديدة. أنا أعتقد لا أحد يتنبأ ما هو غدا وما هو اليوم التالي، ولكن أعتقد بميزان الربح والخسارة مجرد عودة الحرب بكل تكلفتها وبكل تداعياتها ليس خيارا سيئا لإيران في ظل ما يجري من مفاوضات مع الأمريكي، وفي ظل التغيرات واللهيب والحريق ما يجري في المنطقة، ودخول اليمن على خط اليوم، وبالإضافة للجبهة اللبنانية، هذه نقطة إضافية لتموضع وحدة الساحات، وأن يكون هناك محورا بأكمله في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي.
0: سنتحدث أكثر حول اليمن واستراتيجية هذه الخطوة بعد قليل مشاهدينا، نقلا عن التلفزيون الإيراني في هذا العاجل سماع دوي انفجار في غرب طهران. ونتابع أيضا بعض الأخبار خلال الساعات الماضية مشاهدينا، حيث تواصل الرد الإيراني على التمادي الإسرائيلي في عدوانه على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أطلقت إيران عدة موجات صاروخية منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودوت صفارات والإنذار في القدس المحتلة والنقب وبئر السبع ومحيطهما، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات في صفوف المستوطنين عقب سقوط صاروخ إيراني على إحدى المستوطنات في الضفة الغربية. وتوقفت الحياة في الكيان الإسرائيلي بعد فرض قيود مشددة على ما تسمى بالجبهة الداخلية، فيما جرى إغلاق مطار بنغوريون عدة مرات وتعطيل الحركة فيه. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي إن القوات المسلحة الإيرانية عززت عناصر قوتها وعملت على معالجة نقاط ضعفها. وشدد رضائي في منشور على منصة أكس على جاهزية القوات المسلحة الإيرانية واستعدادها للرد، مؤكدا أن مستوى القوة والجاهزية لديها بات يفوق ما كان عليه في أواخر شباط فبراير. كما أضاف رضائي أن إيران لن تصمت حتى يحين الوقت الذي يندم فيه العدو وتتغير الحسابات الذهنية والإدراكية له. مشاهدين، هذا ونشر الإعلام الإيراني مشاهد لإطلاق المسيرات وظهرت عليها شعارات لا نترك لبنان.

0: وفي اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواجه التصعيد بالتصعيد وأن عملياتها ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة.
1: قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة.
0: سيد دايل في لندن، في خضم ما جرى خلال ساعات ويجري الآن وربما يجري خلال الساعات والأيام المقبلة، ما مصير المفاوضات؟ ما مصير الاتفاق الذي حتى قبل ساعات أعرب الرئيس الأمريكي أنه متفائل بالوصول إليه؟ هل ذلك ممكن؟ وكيف تقيم تعاطي ترامب مع المفاوضات والاتفاق؟
2: كل السيناريوهات ممكنة، العودة إلى حرب شاملة لفترة معينة. أعتقد أن هذا السيناريو ليس السيناريو الأكثر ترجيحا. أعتقد أننا سنعود إلى المفاوضات، وأعتقد أنه في الوقت الراهن هذا التصعيد محدود. كون الولايات المتحدة لن تنضم بشكل مباشر، هذا يفيد بأن ترامب لا يريد الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن الوضع في غاية الخطورة. وإلا في حال سيطرة ترامب على نتنياهو سنكون أمام مشكلة، إذ أن نتنياهو ليس لديه أي مصلحة ورغبة بالتوصل الاتفاق على الإطلاق. ليس أمامه انتخابات، وغالبية الشارع الإسرائيلي وخاصة الكتلة التي تدعم نتنياهو، هذه الشريحة لا تعتبر أنه جرى تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي هو بحاجة إلى إيجاد طريقة معينة كي يتأكد من أن فرصة توصل الاتفاق هي فرصة مع دوما بالكامل. ولكن بالنسبة لترامب الوضع يختلف، لديه مصالح سياسية، هو أمام انتخابات نصفية، وهناك اقتصاد أمريكي حيث نشاهد ارتفاع في الأسعار، وبالتالي هو يعرف أنه بحاجة بشكل ما إلى التوصل إلى اتفاق فتح مضيق هرمز وتحرير الملاحة وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. إذن هذا هو الضرورة بالنسبة لترامب.
0: طيب أستاذ عرابي، الآن اليمن في الميدان على شكلين: الأول إطلاق الصواريخ صوب فلسطين المحتلة، والثاني فرض الحصار البحري على إسرائيل من خلال البحر الأحمر ومضيق باب المندب. بالمناسبة هذه الورقة لم تستخدم للمرة الأولى، سبق وأن استخدمت في إسناد غزة، وفي وقتها أغلق ميناء إيلات. إذن كيف يمكن أن نفهم هذا الدخول اليمني بهذا الشكل؟
3: يعني بالتأكيد اليمن منذ اليوم الأول كان حاضرا، ولكن كان جزء من الاستراتيجية الإيرانية اليمنية أنه دخول اليمن سيكون في الزمن المناسب والوقت المناسب، ولكن نحن لم نكن نستبعد هذا الدخول اليمني والتطور اليمني. ولكن ما حدث بالأمس من تطورات من خلال الضربة الإيرانية للكيان ودخول اليمن على الخط، أنا أعتقد هذا بعد أكثر من شهرين من وقت إطلاق النار. إيران هي تدرك أن مصالحها الوطنية هي أولا، رغم البراغماتية التي تحلت بها في موضوع المفاوضات مع الأمريكي، ولكن هي دائما تنطلق من قاعدة أساسية أن ما لم يأخذه العدوان أمريكا وإسرائيل بالحرب لن تأخذه بالمفاوضات. لذلك إيران بحاجة إلى إعادة تفعيل بعض الأوراق الضاغطة التي كانت لم تستخدمها بعد. لذلك الضربة الاستباقية لإسرائيل عادة كانت إيران ترد على الضربة الإسرائيلية ودخول اليمن على الخط، هذا جزء من إعادة التموضع الاستراتيجي الذي ذكرته من أجل تحسين، لأنه في النهاية لن يكون هناك إلا الذهاب إلى التفاوض، ولكن التفاوض بالنسبة للإيراني لا يعني الاستسلام، التفاوض بالنسبة للإيراني يعني أن يكون مسلحا بأوراق ضغط كبيرة حتى يحافظ على مصالحه الوطنية. لذلك أنا أعتقد دخول اليمني على الخط، وربما تشتعل الجبهة اللبنانية أكثر وهناك ضربات متبادلة، هذا جزء لا يتجزأ من تحسين الشروط التي يجب أن تعود لديها لها إيران أمام الأمريكي وأمام حالة الابتزاز التي يحاول الأمريكي أن يقوم به من خلال ابتزاز الإيراني بأوراق مختلفة. لذلك أنا أكرر وأقول أن عودة الحرب والتصعيد هو ليس خيارا سيئا بالمعنى الاستراتيجي لإيران.
0: هو ليس خيارا سيئا لإيران كما تقول، لكن البادئ هي إسرائيل، وهنا أيضا سؤال.
3: لا، أنا ما ذكرته أن الكل كان يتوقع أن إيران لن ترد الضربة عودة على موضوع الضاحية.
0: إذن هو بالون اختبار، اتفقنا على ذلك.
3: اتفقنا، ولكن طبعا. كانوا يقولوا أن إيران لم ترد. إيران لأول مرة ترد على العدوان الإسرائيلي، ولكن الرد كان عندما يكون عدوان على إيران، ولكن الآن كان هو تنفيذ للوعد الذي قامت به إيران أن أي مساس بالضاحية سيكون هناك رد على شمال فلسطين المحتلة. وهذا هو الربط الموضوعي ما بين الساحة اللبنانية والإيرانية، وهذا بالمناسبة بعد فقدان سوريا وبعد التغييرات الجيوبوليتيك السياسية في منطقة الشرق الأوسط، لبنان هي ورقة مهمة والمقاومة هي ورقة مهمة بالنسبة لإيران. لذلك واهم من يعتقد أن إيران ربما تفرط بالورقة اللبنانية وبالمقاومة وتتخلى عن المقاومة في لبنان. طيب. بل بالعكس، سيكون هناك دعما أكثر سواء للمقاومة في لبنان أو المقاومة في فلسطين في غزة أو في
0: أفلسيك. إذن أستاذ عرابي، آسف على المقاطعة، وفقا لما تتفضل به إيران تبدو مصرة وجادة على تثبيت مفهوم وحدة الجبهات. هنا ترامب أو إسرائيل، هل هناك قبول بهذا المبدأ؟ يعني إيران تثبت بالنار مبدأ وحدة الجبهات وتفرض الشروط على الإسرائيلي ثم على الأمريكي أيضا.
3: هذا ما ذكرته لك، أن أكثر ما يقلق الإسرائيلي بالمعنى الاستراتيجي ليس الموضوع الصواريخ أو موضوع على أهميتها أو موضوع السلاح النووي والدور الإيراني. أكثر ما يقلق الإسرائيلي بعد سنوات من الغياب للقضية الفلسطينية هو تشكل وعودة المحور ووحدة الساحات. منذ 7 أكتوبر كان أكثر ما يقلق الإسرائيلي أن يكون هناك ربط ما بين لبنان وما بين اليمن وما بين فلسطين. لذلك نحن نلاحظ الاستماتة الإسرائيلية وما لاحقه الأمريكي بأنه يريد أن يفصل الموضوع اللبناني عن الموضوع الإيراني بكل السبل، لأنه يدرك ما معنى تداعيات الربط الموضوع ما بين لبنان وما بين إيران وتشكل وحدة الساحات. إسرائيل بعد 80 عاما من الوهم الذي باعته للعالم والعالم العربي أنها هي الأكثر أمنا والأكثر استقرارا، تدرك ماذا يعني وحدة الساحات في ظل الترهل العربي والنظام الرسمي العربي وتصهين النظام الرسمي العربي وتحييد دول الطوق. كانت تعتقد إسرائيل بالمعنى الاستراتيجي أن القضية الفلسطينية انتهت أو في طريقها إلى الانتهاء. أما اليوم أن يكون هناك وحدة للساحات ما بين اليمن وإيران ولبنان، هذا هو أكثر ما يقلق الإسرائيلي. والإيراني بالمناسبة يعي جيدا أن هذا هو العصب الصعب بالنسبة للإسرائيلي، لذلك هو يفاوض بالنار من خلال تثبيت وحدة الساحات. دخول اليمن على الخط هو تأكيد لهذا المبدأ، ضرب الكيان ردا على اعتداءه على الضاحي وتأكيد لهذا المبدأ. لذلك الإيراني يعرف أن هذا الموضوع عندما يكون هناك وحدة للساحات سيكون في المفاوضات متسلحا بأوراق إقليمية قوية وبأوراق جيوسياسية على الأرض تمكنه من انتزاع حقوقه وأن يكون بموقع الندية مع الأمريكي. وهذا بالمناسبة الإسرائيلي يدرك تماما هذه الاستراتيجية وتداعياتها على مستقبل الكيان.
0: بالعودة إليك يا أستاذ دويل، ما هي الحكمة التي يجب أن يظهر بها الرئيس ترامب الآن وهو على بعد أيام قليلة فقط كما ذكرنا من استضافة حدث عالمي كبير أي هو كأس العالم، وكيف سيستثمر؟ يعني الآن نحن أمام موقف صعب جدا في المشرق العربي أمنيا على الحليف الأقرب أو عمليا تسمى نجمة في العالم الأمريكي وهي إسرائيل، وبين إيران، وهناك خطورة للعودة للحرب من جديد بالتزامن مع حدث عالمي كهذا. كيف سيوظف ترامب هذا الحدث وكيف وما عليه أن يفعل الآن؟
4: Well, you're asking me to predict the unpredictable.
2: أنت تطلب مني أن أتكهن بما لا يمكن التكهن به بالنسبة للرئيس ترامب. ما الذي يجب أن يفعله؟ عليه أن يستفيد من هذه اللحظة من أجل ممارسة ضغوط أقوى للحصول على صفقة، لأن هذا ما تحتاج إليه الولايات المتحدة إذا ما أراد أن يستفيد من منصبه لمصلحة الولايات المتحدة، هذا بكل تأكيد. ولكن هو مضطر، كما قلت سابقا، سيتعين عليه أن يتأكد من أن نتنياهو لا يستمر، أن يتأكد من أن لا يواصل نتنياهو تقويض ما يجري. قرار نتنياهو بقصف بيروت وقصف الضاحية وتوسيع اجتياح لبنان، كل هذا يهدف إلى التصعيد مع إيران، وأيضا يهدف إلى محاولة تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق. هذا بالضبط ما يريده نتنياهو من جانبه. للعودة إلى المشهد السابق، الآن نتنياهو سيحاول استدراج الولايات المتحدة إلى حرب شاملة، وعلى الرئيس ترامب أن يتجنب ذلك، وعليه اغتنام هذه اللحظة من أجل الدفع باتجاه اتفاق مقبول. اتفاق وقف إطلاق النار يؤدي إلى اتفاق نهائي. نعم، لدى إيران خيارات ولديها الكثير من الأوراق حاليا، ولكن في نفس الوقت على القيادة الإيرانية أن تتوخى الحذر بعدم المبالغة. في حال عادت الحرب الشاملة، هذا سيؤدي إلى تدمير كبير في إيران بالإضافة إلى أماكن أخرى. إذن هنا نتحدث عن
5: نقلا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: رجاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
7: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
7: وعبر الأثير صفاء.
9: ما جئت ألوذ به إلاك يا سندي.
7: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.
1: يرشدنا القرآن الكريم إلى حسن تربية أولادنا، فالقرآن هو كتاب الله يربي الآباء ويربي الأبناء ويربي الراعي ويربي الرعية. في القرآن الكريم آية يتحدث فيها الله تعالى عن يعقوب عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل في اللغة العبرية، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد وإيل الله في اللغة. فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، والد، هو والد 12 ولدا من بني إسرائيل الذين تفرعت منهم كل بطون وقبائل بني إسرائيل. وفي القرآن حديث عن 12 ولد، عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام سألوه الماء فضرب موسى الحجرة كما أخبر تعالى، فانبجزت منه 12 عينا، انفجرت من الصخر 12 عين من الماء، كل قبيلة لها عين، قد علم كل أناس مشربه. يعقوب عليه السلام كان حريصا على دين أولاده. عندما كان على فراش الموت جمع أولاده، أحس بأن أجله قد انتهى، جمع أولاده حوله وقال كما أخبر القرآن: ما تعبدون من بعدي، ماذا ستعبدون من بعدي؟ قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الموت جاء إلى يعقوب، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. إذن يعقوب لم يشغله المرض ولم يشغله الموت عن أن يسأل أولاده عمن يعبدون من بعده، لأن أهم قضية عند المسلم من تعبد، أهم قضية في حياة المسلم من أعبد ومن ستعبد يا ولدي، من ستعبد يا تلميذي، من ستعبد يا تعبي، هذا أهم قضية في الإسلام. إمام الراعي مسؤول عن الرعية، يعني الإمام إن كان خليفة المسلمين يقول للمسلمين: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أب تقول لأولادك: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أستاذ تسأل تلاميذك: ما تعبدون من بعدي. لأنه أهم سؤال وأهم جواب هو هذا السؤال، والجواب وعلى أساس الجواب يتحدد مصير الإنسان في آخرته عند الله. ما تعبدون من بعدي. يوسف أحد أولاد يعقوب، يوسف أحد الأسباط 12، عندما وصل إلى مصر تقلبت به الأحوال كما تعلمون، من خادم عبد رقيق في بيت العزيز إلى سجين الظلم إلى عزيز وملك في مصر. شوف الأحوال كيف دخل مصر وكيف انتهى به الحال في مصر. عندما جاء بيعقوب عليه السلام، عندما جاء البشير إلى يعقوب وكان في أرض كنعان ببلاد فلسطين، جاء البشير يحمل قميص يوسف. يوسف علم بأن أباه قد فقد بصره، بيضت عيناه من الحزن، فيوسف قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يرجع بصير، شوف، فتح عيون، يفسر النور من جديد. وكانت هذه من كرامات الله تعالى ليعقوب أكرمه كثير، والكرامة في الآخرة إن شاء الله أكبر لنا ولكم وله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يقال بأنه سأل البشير يعني الحامل القميص، قال له كيف تركت يوسف؟ قال له تركته ملكا على مصر. قال ما عن هذا أسألك، كيف تركته؟ كيف كان دينه؟ قال دينه الإسلام. قال الحمد لله. الملك ما بيهمني، موضوع الملك لا قيمة للملك، لأن الملك سيزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا الملك بده يزول. بس الدين، إن الدين وطاعة الله هي الباقية. قال له كيف تركته؟ قال له ملكا على كل مصر. قال له ما عن هذا سألتك، كيف هو دينه؟ قال له ما زال يعبد الله الواحد الأحد. قال الآن هذه متوافقة مع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. شفت وين تلتقي حديث النبوي مع الآية الكريمة وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ما بيدخل هوني لأنه منه من آبائه، ليس من آباء إبراهيم وإسحاق. أم كنتم يعقوب الذي يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن يا أخوان لما بدنا نوصي أولادنا يجب أن تكون الوصية الأولى ما تعبدون من بعدي. الواحد منا عندما ينال ابنه شهادة من الشهادات يعمل له عرس وفرحة، بيجمع الناس حتى يهنئوه بفوز ابنه في الدنيا بشهادة من الشهادات بإجازة من الإجازات. لكن هل سأل أحدنا ولده ما هو دينك يا بني؟ ماذا ستعبد بعد أبيك؟ هذا السؤال يا أخوان تقريبا مفقود في حياة الآباء للأبناء. أهم سؤال هذا لا نسأله. عم تدرس يا ابني؟ كيف دراستك؟ رح تنجح السنة ولا رح تسقط؟ هذا السؤال المعتاد. إذا رح تسقط رح ندبر لك كم أستاذ خصوصي علموك. بس هل سأله يوم بصلي يا ابني؟ هل ما زلت على صلة بالله؟ كيف ستلقى الله غدا؟ هل ستفوز غدا عندما تلقى الله؟ أم أنك سترسب في امتحان الإيمان والكفر؟ هذا السؤال يا أخوان يجب أن نطرحه أولا على أنفسنا. ماذا نعبد نحن؟ ماذا يعبد أولادنا؟ ماذا تعبد نساؤنا؟ إن كنا رعاة ماذا تعبد رعيتنا؟ إنه ما في راعي اليوم عم براعي جانب الله. الرعاة اليوم بيجيبوا كل أسباب الفساد للرعية. فعلينا أن نعلم أن حق الله مقدم على حقوق أنفسنا، على حقوق آبائنا وأمهاتنا، مقدم على حقوق حكوماتنا، مقدم على حقوق زعمائنا وأغنيائنا وفقرائنا. حق الله أولا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله. وعبادة الله ألا تقطع أمرا دون أن تسأل الله، ألا تقطع أمرا صغيرا أو كبيرا حتى تسأل الله ماذا يقول الله في هذا، هل هذا مسموح به، هل هذا واجب، هل هذا مشروع، هل هذا حرام، هل هذا خير، هل هذا شر، هل يجوز أن أفعل، هل يجوز أن أترك. هكذا تكون مسلما، تكون عبدا. أما أن تفعل كل شيء ولا تسأل الله فأنت متبع هواك، والذي يتبع هواه يهوي في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره وجعل سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إذا واحد ما عمل البصر والبصيرة البعيد لا بيعرف رب العالمين لا بالكبيرة ولا بالصغيرة فمن يهديه من بعد الله؟ فيا اخواننا السؤال اللي طرحه يعقوب على اولاده ما تعبدون من بعدي، خلينا نطرحه على اولادنا، نطرحه على اولادنا، على نسائنا، على تلاميذنا، على العمال اللي بيشتغلوا تحت ادارتنا وامرنا، ما تعبدون من بعدي، على الشعب يلي بنخاطبه كل يوم من خلال ممارسة علاقاتنا به، يا ناس ماذا تعبدون؟ ربنا بقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وانت بس ذكرهم بالآية، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس هذا النداء العام، تبدأ من نفسك ثم تنطلق من الاقرب الى الابعد، وانذر عشيرتك الاقربين، هذا هو كلام رب العالمين. قال له كيف رأيت يوسف؟ كيف حال يوسف في مصر؟ قال له يوسف سيد مصر وملك مصر. قال ما عن هذا أسألك؟ كيف دين يوسف؟ قال له دينه الإسلام. قال له الآن أرجع إلى مصر وأزور مصر. فجاء يعقوب بخضه وقضيضه، هو وأولاده وأحفاده والغنم والمال، دخل عليه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف إن شاء الله، هذه بتملي قلب يعقوب وبتملي قلب يوسف وبتملي قلب كل واحد بيقرأ القرآن الكريم، يمتلئ قلبه إيمانا. ما قال له ادخلوا تحت زعامتي وتحت جناحي، لا، ما هو تحت جناح، هو في ظل القدرة الإلهية، هو وصل إلى ما وصل إليه بالعناية واللطف الإلهي. مش معقول الإنسان ينتزع من الله هذا السلطان لينسبه إلى نفسه. في ناس بيقول لك برعاية فلان بدنا نعمل احتفال، أقول برعاية الحضور فلان أهلا وسهلا، بس برعاية الله لشو بيقدر يرعى حاله؟ ومن قادر يرعى حاله المعتر المسكين؟ وقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا سجدوا سجود عبادي. قال لا، هذا السجود كان من عوائد تلك العصور، أن التحية والإكرام والإجلال يتجلى بهذه الصورة. فيا إخواننا دائما اقرأوا ولنقرأ القرآن معه، هذا هو الدواء، وبتركه الداء. عندما تركت الأم هذا القرآن أصابتها كل الأمراض، أمراض عقائدية صار عندهم شك بالله، أمراض اجتماعية صاروا بيحسدوا بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اليوم لا يكفر أحدكم حتى يكره لأخيه ما يحب لنفسه. تعمل مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، لا يكفر أحدكم حتى يكره للآخرين ما يحب لنفسه. لا، الإيمان بدك تحب، تحب الخير لنفسك، تحب للآخرين. فاسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن نور أبصارنا وبصائرنا، أن يجعله نور طريقنا على الصراط المستقيم، حتى نلقى الله تعالى وقد رضي عنا وعنكم. واسألوه أن يعلمنا السؤال الذي بدأه أنبياء الله لكل شعوبهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، اللهم إنا نسألك أن تعلمنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكذلك القرآن الكريم جاءت بذلك الآيات هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال التي جاء فيها الآيات والأحاديث والآثار في فضلها وفي عظم شأنها. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وذلك في مطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان، وفي أن يشاهد الإنسان عيب نفسه، ومهما بلغ الإنسان من أعمال ومن عبادات وما إلى ذلك فإنه يظل مقصرا في حق الله عز وجل. وأيضا يكون مع الناس، وذلك بأن يبذل المعروف لهم، وأن يكف الأذى عنهم، وأن يعينهم على ما هو فيه صالح لهم. بعض السلف عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وبالفعل إذا الإنسان صار صاحب بشاشة وصاحب إذا رأى أخاه بش في وجهه وهش ورحب به، هذا يعتبر من حسن الخلق. وأيضا طلاقة اللسان وعذوبة الكلام مع الناس هذا يعتبر من أنواع حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سورة القلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه صفة مدح وصفة يود المسلم أن يتمثل بها، بأن يكون صاحب خلق حسن اقتداء بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أيضا موجها إلى التعامل بالتي هي أحسن وبالقول الحسن، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام الحسن هو يجعل الإنسان بعيدا عن الشرور، بعيدا عن العداوات مع غيره. الكلام الطيب، الكلام الحسن الفاضل الذي لا تجريح فيه ولا نقد وما ولا فيه أيضا إساءة إلى أحد، هذا من الكلام الذي يبعد العداوات ويقرب الإنسان المسلم إلى من معه في حياته. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فالدفع بالتي هي أحسن يعتبر من حسن الخلق ومن أنواع الخلق، أن الإنسان يدفع السيئة يدفعها بماذا؟ بالحسنة. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وصححه الترمذي قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، خالقهم بتعامل طيب وبتعامل حسن. وحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن قولا وعملا، وهذا جاء في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل البر، ما هو البر؟ هو جميع الأعمال الطيبة، فقال: البر حسن الخلق. فجعل حسن الخلق كله في البر، هي الأعمال الطيبة الفاضلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أن ما من أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث وله مواقف كثيرة تدل على حسن خلقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي أحد الأيام جاء أم خالد أو خالد بن سعيد رضي الله عنه، جاءت ابنة له صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد سنى. وسنى أيها الأحبة هو لغة باللغة الحبشية يعني حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمدح لباسها. فكانت بنتا صغيرة وكانت تعبث بخاتم النبوة، فنهاها أبوها عن هذا العبث، فقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. هذا دعاء لها بطول العمر. فيقول الراوي أنها عاشت مدة من الزمن. هذا يدل على عظم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين ومع الأطفال ومع أيضا مواقف كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل حتى مع أعدائه بالتعامل الطيب والتعامل الرائع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، لا تغضب على أحد ولا تحقد ولا تحمل في نفسك على الآخرين حقدها. أيها الأحبة، حسن الخلق آثاره وفوائده عظيمة جدا، من أعظمها أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأنه أثقل ما في الميزان يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهو في الحقيقة سبب لمحو السيئات وتكفير المعاصي والآثام، وأيضا أنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأنه سبب للقرب من الناس والتعايش معهم، وأن يؤثر فيهم الإنسان. لا بد أن يكون ذا خلق حسن وذا خلق طيب لكي يحسن التعامل مع غيره، ولكي يتكيف مع من معه في مجتمعه وفي بيته. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين حسنت أخلاقهم وطابت حياتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. تاريخ بيت المقدس 2.
1: مريم، لو بتعرف اليوم كم أنا مستمتع، لأني كنت بطالع كتاب في تاريخ القدس العريق ومبسوط جدا في التعرف على الحضارات الكثيرة اللي مرت فيها.
2: حلو كتير، احكي لي إذن كيف كان وضع القدس في العهود الإسلامية المختلفة؟
1: بدأت قصة القدس في الإسلام من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت وقتها القدس تحت حكم الرومان المسيحيين اللي أهملوا المسجد الأقصى نكاية باليهود. ومثل ما بتعرفي، فأول مسلم دخل الأقصى كان سيدنا محمد بليلة الإسراء والمعراج، وبعد وفاته وجه أبو بكر جيوشه تجاه القدس، لكن الفتح الإسلامي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما بدأ الحكم الأموي وفي عهد معاوية بن أبي سفيان بالتحديد، تم إصدار أول عملة بتحمل اسم إيلياء، وهو أحد أسماء القدس.
2: وبهاي الفترة بنيت قبة الصخرة والجامع القبلي، صحيح؟
1: نعم، ثم لما جاء العباسيون ظهر لأول مرة اسم القدس وجددوا بناء الجامع القبلي، وبعدهم جاء الفاطميين ثم السلاجقة. وفي هاي الفترة انعدم الأمن في المنطقة ووقعت القدس تحت الحكم الصليبي، لكنه ما دام، فتم تحريرها بالعهد الأيوبي. وبعد الحكم الأيوبي كان حكم المماليك، وسميت فترتهم بالفترة الذهبية للقدس، حيث كان حكمهم من أكثر الفترات أمان واستقرار. وبعد المماليك جاء العثمانيين، وكان إلهم أثر كبير في المسجد الأقصى والحفاظ عليه إلى أن جاء الاحتلال.
2: الله يرجع أيام العز للمسلمين في القدس والمسجد الأقصى.
0: معلومة مقدسية

يا قدس الأقداس، أيها الوطن الذي لا تحده حدود ولا تحبسه قيود، يا وطن الأنبياء ويا مهوى قلوب الأولياء، يا قدس يا حبيبة الله عليك سلام الله. نفديك بالأرواح والمهج، فرسانك يربضون فوق السرج، آسادا تزأر بالحق تزمجر.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: القابض الباسط. الله جل جلاله هو القابض الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته وقدرته، وهو الرزاق الكريم. الله عز وجل يقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته. تجد بلادا تنعم بأمطار غزيرة والنبات ينمو، وفي بلاد أخرى أمطارها قليلة والنبات يموت. ينبغي أن نقول إن الله قابض باسط، معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة المطلقة وبالحكمة. لا تقل ضار، قل ضار نافع. لا تقل مذل، مذل معز. لا تقل مانع، مانع معطي. لا تقل خافض، خافض رافع، يعني يخفض ليرفع، يأخذ ليعطي، يبتلي ليجزي، يذل ليعز، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن أردنا أن نعلل، يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، عندئذ نحن في طريق الصواب إن شاء الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: صلاة الظهر، صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف كلمة قرآنية، زهرة قرآنية في كل حلقة. هذه الزهرة ننتقيها بعناية، ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، فمرد هذا الفهم الخاطئ إما أن يكون نابعا من طغيان العامية على الفصيحة، فالإنسان للوهلة الأولى عندما يسمع الكلمة يتوهم فيها المعنى العامي المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي، أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون، وعندما نقول المفسرون، المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي الركيزة الأهم والأولى، وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث، لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذا الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق بعدها. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب، إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده. إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا. حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها، أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب، لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك. لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي، لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا البارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي للصحابة، بيقول لما بدأت المعركة أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب قاتل حتى قتل، أراه الآن يطير بجناحيه في الجنة. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد حتى فتح الله عليه. ودي كانت شهادة من سيدنا النبي في المدينة ان اللي هيحصل دلوقتي ده فتح من ربنا وانتصار. المفروض ان فضلوا يقتلوا لغاية بالليل وانكسر في ايد سيدنا خالد 9 أسياف، كأنه بيحارب بيكفر عن عداوته للنبي اكتر من 20 سنة. لكن هنقعد نحارب لغاية امتى؟ احنا 3000 وهم 200 ألف. عايز اقولك على معلومة، قتل من المسلمين فقط في المعركة دي 12. عايزك بس تتخيل الرقم ده قد ايه انتصار ان احنا حافظنا على نفسنا وبعتنا رسالة لقبيلة الغساسنة اللي دبحوا واحد مننا ان احنا ان اردنا السلام لكن احنا لا ننتهك. فوقتها سيدنا خالد قعد مع الصحابة وعرض عليهم خطة ان احنا هننسحب من غير ما الجيش ده ينال مننا تاني، وكأن ليس الانفع استمرار الحرب. الرسالة وصلت وبقوة. فإذا بسيدنا خالد يعمل 4 حاجات. أول حاجة خلى جزء من جيش الفرسان يعمل غبار ورا يقعد يجري طول الليل، لدرجة أنك أنت لما صحيت الصبح لقيت الصحراء كلها غبار، كأن في مدد ضخم جاي من المدينة للجيش ده. تاني حاجة دهن الرايات المطربة وكأنها رايات جديدة، وخلى الجيش اللي في الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة واللي ورا قدام واللي قدام ورا، بحيث جيش الغساسنة الصبح يشوف جيش جديد فيتأكد ان في مدد جالهم من المدينة. اذا كانوا 3000 واحنا 200 ألف مش عارفين نقدر عليهم، اما لما يجي لهم مدد ايه اللي هيحصل؟ ومع بداية الصباح وبداية الحرب خلى في بعض الفرسان بعيد فوق تل كده يجروا في المكان اللي هناك حتى يثيروا الغبار فيتأكد وسط المعركة ان كمان لسه المدد عمال يجي لغاية دلوقتي. فأول ما بدأت المعركة بدأ سيدنا خالد بالانسحاب، فبدأ الغساسنة يقول ده بيجرنا للصحراء حيث المدد، ده كمين وإحنا من امبارح أصلا مش قادرين عليهم. فتوقف جيش الغساسنة عند حدود مؤتة وبدأ يتراجع سيدنا خالد لغاية ما غاب بالجيش في عمق الصحراء ورجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما تقرأ كده في كتب السير بعضهم يقول دي هزيمة ولا بعضهم يقول ده انتصار، فعندهم حاجتين كبار قوي يقولوا ده انتصار. الدليل الأولاني إن سيدنا النبي قال أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى يفتح الله عليه، وده معنى انتصار. الدليل التاني ضعيف شوية من حيث السند بتاعه، يعني مش متأكدين من صحة الكلام، إن أهل المدينة استقبلوهم يا فرار يا فرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، يعني هم المهاجمين مش الجبناء اللي فروا من المعركة، بل هم الكرار إن شاء الله. ولما رجعوا للمدينة استقبل النبي الجيش وبكى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حبيبه. زيد بن حارثة ده زيد بن محمد اللي النبي تبناه زمان، زيد اللي عاش متربي في بيت سيدنا النبي وجنب النبي سنين طويلة، جعفر ابن أبي طالب اللي ضحى تضحية كبيرة وهاجر للحبشة، ابن عم النبي، ابن أبو طالب اللي ليه فضل كبير قوي في رحلة النبي وكان حبيبه وصاحبه وبعد عنه سنين طويلة قوي، وما صدق رجع له انتقل شهيدا. وبعدين عبد الله بن رواحة الصحابي برضه اللي النبي بيحبه جدا، فبكى النبي فحد بيقوله أتبكي؟ قال نعم، هذا شوق الحبيب إلى حبيبه، أي وحشوني. ويبين سيدنا النبي مشاعر الرجل مكتمل الشعور اللي عنده القوة واللي عنده الرحمة لما يفقد حبيب وتخلص الغزوة. ونكمل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحلة حياته اللي كلها نور. 12 شهيد فقط هم حصيلة غزوة مؤتة، 3000 من جيش المسلمين ضد 200,000 من الغساسنة. خطة انسحاب سيدنا خالد خطة مؤيدة وموفقة من الله، عشان كده أغلب العلماء إن ده انتصار، انسحاب يساوي انتصار لحفاظه على أرواح الناس. وده شيء عجيب جدا، سيدنا خالد سخر كل علمه اللي كان بيحارب بيه النبي لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. والخطط والأفكار النيرة اللي بتدرس دي عبر العصور ده رزق من ربنا. بيجي البشر احنا بناخد بأسباب استجلاب الرزق، كلها عطايا ربنا، بس احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مني ان انا يبقى عندي ساعة اطلاع، اقرا كتير واتفرج كتير واسمع كتير. جنب ساعة الاطلاع مطلوب مني الصدق في نية الخدمة. ان سيدنا خالد كان عايز ينجي الناس، الصدق ده هو السبب الاكبر للمدد. لو احنا بناخد بالاسباب ينزل المدد من ربنا. ان انا مش عايز اقول ان انا اللي عملت، لا، ربنا اللي عمل. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان الخلق، عشان الخلق انقذهم، ينزل المدد من ربنا. جنب كتر الاطلاع اللي بيخلي عقلك فيه افكار كتير والصدق في نية الخدمة، تواضع. العمل عمل ربنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفعل فعله، هو اللي عمل، هو اللي رزق، هو اللي مد بالمدد من عنده. وعشان كده الشخص المتواضع اللي دايما بينسب الفعل لربنا بتلاقي رزقه واسع قوي، لأنه يستاهل ولأنه خد بأسباب المدد من ملك الملوك. ويكفي أن ربنا اصطفانا وأكرمنا بأفكار تساعد الخلق، فبدل ما أقول أنا أقول ربنا. ساعتها البني آدم ده ربنا بيحافظ على الرزق ده، مش بيستبدل، لأنه شكر نعمة الرزق بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رعد فامضي واقصفي تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي، لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

0: من أنت
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
1: وللمستقبل قد مضيت
0: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أضع بين أيديكم هذه المشاهد. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجاء بجيشه صلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا مكة من أطرافها ووصل إلى الكعبة الشريفة، كان في داخل الكعبة وفوق الكعبة 360 صنما. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الكعبة من هذه الأصنام، وأراد أن يجعلها كما كانت بيتا خالصا لعبادة

طلب النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، وإذا بعثمان يتوارى مع مفتاحه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان يومها مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالمفتاح. أسرع سيدنا علي بن أبي طالب ولحق بعثمان وقال: يا عثمان أعطني المفتاح، أعطني المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطيت المفتاح. قال: فلوى علي رضي الله عنه ذراع عثمان وأخذ منه المفتاح. ذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتح باب الكعبة، أخرجت الأصنام، نظفت الكعبة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، ثم إنه خرج منها. الآن جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أعطيتني مفتاح الكعبة لأجمع السقاية إلى سدانة البيت. كان العباس وكان بنو عبد المطلب مسؤولون عن سقاية الحاج، وها هو الآن يريد سدانة البيت وخدمته. صمت النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لون وجهه وجعل جبينه يتفصد عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه. وأنزل الله تعالى على رسوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا المفتاح عثمان، لأن الله تعالى أنزل علي الآية. قال: فأخذ علي المفتاح ومضى إلى عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان هاك المفتاح. قال عثمان: يا علي، آذيت وأزعجت والآن جئت ترفق؟ قال يا عثمان: لقد أنزل الله فيك قرآنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: في نزل القرآن؟ أشهد أن محمدا رسول الله. لقد آمن عثمان من تطبيق آية واحدة من آيات القرآن الكريم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. إذا هو نزلت

ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة تعلموا من نبيهم كيف يقرؤون القرآن الكريم. أتذكرون حادثة الإفك؟ حدثت حادثة عجيبة، تكلم ناس في حق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة السيدة عائشة. كان من جملة من تكلم في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا رجل فقير، كان أبو بكر الصديق التاجر الغني الموسر قد أعد له مبلغا شهريا ينفق عليه وعلى أهل بيته، وكان أبو بكر ينفق على مصطح، وإذا بمصطح يتكلم في حق عائشة من غير حق، ونزلت آيات القرآن الكريم تبرئ السيدة عائشة. حلف أبو بكر بالله ألا ينفق على مصطح بعد الذي فعل، وحق لأبي بكر أن يفعل هذا. رجل أنت تنفق عليه وتحسن إليه وتعيله وتعيل أولاده، حتى إذا تكلم الناس في حق ابنتك من غير وجه حق راح يتكلم مع المتكلمين، إن أقل عقوبة ينالها هذا الرجل أن تمنعه النفقة. حلف أبو بكر ألا ينفق على الرجل، وإذا بالقرآن الكريم ينزل، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر هذه الآية قال بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح وحلف أن لا ينزعها عنه أبدا. هكذا قرأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القرآن الكريم. وهذه هي السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن

إنها سرعة في تنفيذ أمر الله تعالى. عنوان حلقة اليوم: كيف تقرأ القرآن؟ يا أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هذا القرآن سبب لنقلة هذا العالم، لنقلة هذه الكرة الأرضية من سوء إلى خير، من ضيق إلى سعة، من ظلمة إلى نور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن الآن يا أيها الإخوة، كيف يقرأ أحدنا القرآن؟ أينفعه قراءة الهذر؟ أتنفعه قراءة يعد فيها الصفحات تلو الصفحات تلو الصفحات تلو الصفحات ولا علم ولا عمل؟ بين يدي ملاحظات عشرة أقدمها إليكم لتكون عنوانا لكل واحد فينا ودليلا لكيف تقرأ القرآن. إذا كان بالإمكان أن تسجل هذه الملاحظات عندك، لأنها ستعينك في قراءة القرآن. بداية، سيدنا عثمان بن عفان كان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. النصيحة الأولى: اقرأ القرآن كل يوم. هكذا ضع في عقلك الباطن: مطلوب مني أن أقرأ القرآن كل يوم، ولو أن تقرأ صحيفة، ولو أن تقرأ نصف صحيفة، ولو أن تقرأ سطرا من القرآن. المهم لا يكون بينك وبين القرآن فصال، لا يكون بينك وبين القرآن جفاء، لا يكون بينك وبين القرآن بعد. اقرأ القرآن كل يوم حتى لا تدخل في قول الله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النصيحة الثانية: اختر فترات صفائك الذهني والروحي واغتنمها لقراءة آيات كتاب الله. يعني لتكن قراءتك للقرآن عندما تكون مرتاحا بعد صلاة الفجر، أو بعد وقت المغرب، أو في وقت أنت مرتاح فيه تستطيع أن تفهم عن الله تعالى أوامره. النصيحة الثالثة: اقتني مصحفا خاصا بك. أنا أريد لك مصحفا خاصا بك، مختلف عن مصحف العائلة، لأنك بمصحفك هذا ستضع إشارات، علامات، خطوط، دوائر بقلمك الرصاص، تعلم الكلمات التي تريد أن تؤكد عليها، والمواقف التي تريد أن تحفظها وتكررها. الملاحظة الرابعة: توضأ استعدادا للقراءة. طبعا هذا نشاط جسدي لأجل أن تقبل على نشاط ذهني روحي. نصيحة الخامسة: اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتخيل بأن الله يناديك، وبالفعل أنت من الذين آمنوا، وربك يقول: يا أيها الذين آمنوا قل له لبيك اللهم لبيك. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، لأن الله يناديك. قال مسلم بن ميمون: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله. قال: ففعلت فجاءت حلاوته. ثم أردت أن أستزيد فقلت: اقرئيه وكأنك تسمعينه من جبريل، فزادت الحلاوة. فقلت لنفسي: الآن اقرئيه وكأنك تسمعينه من رب العالمين.
قال فجاءت حلاوته كلها. اقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. والد محمد إقبال كان يقول لولده محمد إقبال، يقول يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. وهذه نصيحتي لك، أن تقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. النصيحة السادسة، اقتني تفسيرا لمفردات القرآن حتى تفهم، إذا عرضت لك مفردة غير جيدة تفهم ما يقال لك. النصيحة السابعة، بعد أن تفهم الآيات اتخذ قرارا بعمل شيء ما، قرر أن تفعل شيئا واحدا حدثتك به الآيات. النصيحة الثامنة، تحدث مع من حولك فيما قرأت وفيما فهمت وفيما قررت أن تعمل. النصيحة التاسعة، اسأل نفسك في آخر النهار هل فعلت شيئا مما قررت أن تفعله؟ ثم عاش

هذه هي حلقة اليوم في برنامج وذكر كيف تقرأ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنا وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: هيا هيا نجل القلب بالقرآن، هيا هيا نعلي النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرتقي أعلى.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آية تدعون بشكل واضح ومباشر لحسن التفاعل مع هذه الأدوات التي تكرم بها المولى تعالى علينا حتى نكون من الشاكرين والعاملين. من لطائف هذه الآية المباركة أنها تمثل صرخة في فكر كل إنسان ليكون حرا وكريما يعمل بهذه الوسائل والأدوات في أمور دينه وحياته وإنسانيته، ولا يرضى بما ينعكس إذلالا أو إهانة عليه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المولى سبحانه وتعالى يعيب على هذا الصنف من البشر أنهم عطلوا عطاء الله سبحانه وتعالى وأصبحوا في كل أمورهم تابعين. هذه التبعية ستجعل منهم مجموعة من المقلدين العمي، والتقليد الجاهل في أمور الدين بالتحديد هو جريمة. أول ضحايا هذه الجريمة العقل، هذا العقل الذي أكرمنا به المولى سبحانه وتعالى وميزنا من خلاله عن سائر المخلوقات. من نتائج جريمة تعطيل العقل أنها تدخل هذا التابع بنفق اسمه نفق الخرافات والأوهام، حتى تصل به بعد ذلك إلى مرحلة تقديس الأفكار والأشخاص ولو على حساب الدين نفسه، لأن من الأساس هو عطل كل أدوات التمييز يلي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها، يعني ألغى الشخصية الإيمانية في حياته، وبالتالي صار إمعة. شو يعني إمعة؟ يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. طيب ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان الذي يصر على تعطيل هذه الأدوات، شو النتيجة اللي راح يوصل؟ نكمل الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. النتيجة أولئك كالأنعام، يعني هؤلاء الذين يصرون على تعطيل هذه الطاقات وهذه الأدوات وهذه النعم الربانية أصبحوا في حقيقة نفوسهم وحركتهم مثل شو؟ مثل البهائم، لأنهم ماثلوا الأنعام في عدم إعمال العقل وترك الوعي والسير خلف الغرائز. أولئك كالأنعام، منكمل بل هم أضل. هون بيسأل الإنسان: هل معقول أن يكون الشخص البشر الإنسان أضل من البهائم؟ نعم. ليه؟ لأن البهائم صحيح أنها تعيش معتمدة على الغرائز، ولكن ليس هناك طريق أمامها، ما عندها طريق تاني. أما الإنسان الذي يهجر هذه العطاءات الإلهية ويعطل دورها في الحياة هو أضل من البهائم، لأنه ترك سبل العيش بحرية وبفكر وبعقل، واختار طوعا طريقا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق العقاب الوارد في أول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم. أيها الأحبة الكرام، لما نقرأ هذه الآية الكريمة ونشوف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. علينا أن ندرك أن هذا الدين العظيم يريد من تابعيه أن يكونوا أمة عالمة، أمة واعية، أمة تسير على بصيرة في كل أمورها، مش للأسف مثل ما عم نشوف اليوم عند بعض الناس الجهل والتقليد الأعمى والانفعالية والتبعية العمياء لكل من هب ودب. ومن هنا نقول نحن بحاجة وعلى كل المستويات إلى إعادة تصويب البوصلة عند هؤلاء حفاظا على مستقبل البلاد من خطورة التبعية العمياء التي تحول هؤلاء الناس إلى ما يشبه الآلات الميكانيكية. يصبح هذا الإنسان وكأنه آلة لا يعمل إلا وفق ما برمجها عليه صانعها. ومشان هيك إذا استمر الوضع كما نرى عند البعض، تقليد أعمى، تعطيل للعقل، توقيف لكل العطاءات الربانية، لا نستبعد أن نرى في مجتمعاتنا أشباه اللات والعزة على شكل بشر، لأن هذه التبعية المقيتة التي تعطل العقل والفكر وتهجر كل سبل الارتقاء عند الإنسان هي بكل تأكيد الطريق الأول لصناعة الطغاة والجبابرة في المجتمع. اللهم ارزقنا نعمة العمل بما وهبتنا ولا تجعلنا من السائرين في طريق الإماعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض.
1: اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب. فكلمة يكور تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري يشبه الكرة، وهذه الحركة المستمرة المنتظمة لليل والنهار دليل على كروية الأرض، وهذا ما قد بلغ به القرآن منذ 14

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا، ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هل الحديث عن التقصير ممل؟ سؤال يا عبد الرحمن.
3: على حسب تقصيرنا، وإحنا أكبر المقصرين، ما حنمل.
2: ما مل، لأن كيف يمل الإنسان من صفته؟
3: صدقت.
2: صحيح، كيف يمل الإنسان من صفته؟ سأل أحدهم مرة، هذا النفس يعني لأنه سؤال كبير، هذا الفضيل بن عياض يقول لي شخص، يقول كم عمرك؟ قال له والله 64. قال 64 سنة وأنت تسير إلى الله تكاد تبلغ. يا الله، كل دي سنوات أنت رايح له، هذه معناها. قلت والله أن يكون الطريق كله تقصيرا هذا غير وارد، وأن يكون الطريق كله قربا هذا غير وارد. ففي الطريق من هذا وفي الطريق من إيش؟ من ذاك. يبقى إنه هل يستطيع، هل يحسن بالإنسان أن يقف في حال القرب؟ أعتقد نعم. أما في حال التقصير ما يقف، يواصل حتى لا يستبد به التقصير.
3: صحيح، المهم هي الوجهة.
2: صحيح،
3: ممكن الإنسان يعني يمشي من المدينة للمدينة ما حيمسك خط واحد مستقيم، يضطر يلف يمين شمال. المهم هي الوجهة وليس الخط المستقيم.
2: صحيح، لذلك الإنسان مهما تعرج به الطريق، قال مولانا جلال الدين الرومي يقول لك ثبت عينك على الله.
3: الله.
2: ثبت عينك على الله، يعني لا تنظر إلى شيء سواه. لذلك كان يقول الحسن البصري في حنانته للمقصرين، ولو كنت مقصرا، يقول سيروا يا ناس، سيروا سيروا إلى الله عرجا ومكاسير تكاد تبلغه. يا أخي روح، عذر البليد مسح السبورة عند الله يمشي. ليش؟ سيدنا محمد يقول في رفع قيمة الاعتذار، احنا معترفين، بدأنا ندخل في جمال اعتراف ولو كنت مقصرا، يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما أحد أحب إليه العذر من الله، فالله يحب أن يعذر.
3: يا الله،
2: أصلا أنت لما ممكن الآن يجيك شيء في نفسك يقول لك يا أخي طب كل شيء هتعتذر. القاعدة إن الله لا يمل حتى تمل، حديث صحيح. أنت مهما كررت هو يكرر عز وجل. فالقصة كلها إنه الاعتذار هو طريق إلى هناك.
3: صدق، بدأت أشعر بأن العنوان لا يعجبني، ولو كنت مقصرا. حسيت نفسي كده بكابر، أكيد أنا المقصر. ليش أشعر كده إنه
2: مقصر؟ ليش سميناه ولو كنت مقصرا؟ يمكن سميناه عشان ضرورة يعني إعلامية ولا إذاعية
3: شكله،
2: ولا والحقيقة نعم مقصر أصلا. يا ليتنا نحسن الاعتراف بهذا. الحاصل نعود إلى إلى إلى الطريق. نحن في الطريق إلى الله عز وجل يحصل أن نصيب وإيش ونخطئ. تعال نشوف نموذج لرجل في ماذا أخطأ في طريقه إلى الله، عشان لا نظن فقط أن الأخطاء هي الآثام وأن الأخطاء هي الذنوب. لا، هناك أخطاء ثانية لما تتسع دائرة الرؤية تختلف مناحي الرؤية عند الإنسان فيما هو مقصر فيه. فماذا يقول الأستاذ الراحل الكبير أحمد بهجة عليه رحمة الله وهو يتحدث عن ما أخطأ به في طريقه؟ عبد الرحمن،
3: في بداية طريقي إلى الله أخطأت في 4 أشياء وتوهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه.
2: 4 أشياء.
3: فلما سرت قليلا في الطريق رأيت ذكره سبق ذكري.
2: الله.
3: ومعرفته تقدمت معرفتي. ومحبته أقدم من محبتي. ورأيته قد طلبني أولا قبل أن أطلبه.
2: يعني دعاك قبل أن تدعوه. إيش كان إحساس الأستاذ أحمد بهجة وهو يسير في هذا الطريق بهذه الطريقة؟
3: إنه محمول.
2: محمول ملهم.
3: محمول ملهم.
2: شفت نوع الأخطاء اللي أخطأها؟ إيش الفرق بينها وبين أخطاء أكثرنا؟
3: إنه في وعي بالأخطاء.
2: وهل أخطاء؟
3: أقدر أتجاوزها بإني أعرفها. في إن أكون غافل وكابر.
2: هذه نسميها أخطاء عرفانية. يعني في المقامات العالية. لأن بعض الناس أخطاءه هي هي. لذلك الصينيين يقولوا لما يعيد الإنسان ذات الخطأ فهو أحمق. نحن نتحامق أحيانا. وأحيانا نسوي نفس الأخطاء مع أننا فقدنا لذتها. صار خلاص يعني ما في نفس الحلاوة اللي تجيك في بداية الفعل ولو كان خطأ. لكن صارت يقول هم العادة إنسان وطبع ثاني. لذلك أعظم أنواع الحرية هو التحرر من أسر العادة.
3: يا سلام.
2: فشوف كيف طور نظرته إلى أخطاء وبدأ يترقى في الأخطاء، وهذا معنى أنه يترقى في درجات الصواب. نعيدها الحالات الأربعة. أول حالة إيش كانت؟
3: توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه.
2: أربعة حالات: الذكر والمعرفة والحب وإيش والطلب.
3: فلما سرت قليلا في الطريق رأيت ذكره سبق ذكري.
2: الله. يعني واحدة من تطبيقاتها على حالة المقصرين أمثالنا إيش يقولك؟ لما يتحرك فيك معنى الرغبة في التوبة فهذا انعكاس لآثار معاملة الله لك بالتوبة. يعني لما يتوب عليك تقوم أنت تتوب إليه. هذا اللي يحصل. لذلك يقولوا التوبة هبة من الله في الأصل وكسب من العبد في اللاحق. الله تعالى يقول تاب عليهم ليتوبوا. لذلك الواحد يسأل في بداية يقول له توب علي عشان أتوب إليك. احملني إليك تائبا ليكون ذلك علامة توبة منك علي. صحيح؟
3: صحيح.
2: عز وجل جل جلاله. طيب والثاني؟
3: رأيت ذكره سبق ذكري ومعرفته تقدمت معرفتي.
2: هو يعرف عبده، أليس يعرف أن عبده خطأ؟
3: طبعا.
2: أنه مسيء، أنه مقصر، أنه يضعف، أنه عجول، أنه ملول، أنه يسعى، أنه يستسلم سريعا. رغم هذه الخصائص كلها
3: محبته
2: سبحانه وتعالى
3: أقدم من محبته.
2: يعني لا مفر من محبته. لذلك شوف المقصرين أمثالنا نقول لبعض لا نفر من الله إلا إلى الله. صحيح؟
3: صح.
2: ما نقدر نفر من الله، فين نروح؟ جاء في الآثار الإلهية إن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة أخذ يجري في الجنة.

0: حياء، والعبد يقول إن حياء من العبد يقابله حياء من الرب. فالمشهد كله حياء في حياء، والحياء كما قال سيدنا محمد لا يأتي إلا بخير، والحياء صفة الملائكة، صفة ملائكية. فتخيلوا الواحد فينا في قمة الإسراف، إذا نبت بداخله منبت الحياء إيش يصير فيه؟ تعطى له الحياة، الحياء يعطي نوعا جديدا من الحياة، تحس أنك وليد. بعد المحبة يجي إيش؟ الطلب. فهو سبقك، سبق بإيش سبحانه وتعالى؟
1: ورأيته قد طلبني أولا قبل أن أطلبه.
0: أيهما أسبق؟ هل كون الله قريب، ولا أن الإنسان قال له يا قريب؟ الله قريب، وقربه من عبده صفته، صحيح، وقبل أن يكون عبده سبحانه وتعالى وبحمده. إذن لماذا التأخر؟ ليش الفجوة الطويلة هذه؟ لذلك أذكر كثيرا ونفسي والمخطئين والمقصرين، يا جماعة لا نطاول. أول ما يصير الخلل والتقصير سارع إلى التشمير بالخطوة الأولى، روح مكن نفسك في الخطوة الأولى، وتذكر دائما أن الطرق كما قال العلماء، ماذا قالوا يا عبد الرحمن ونختم بها؟
1: إن لله طرائق عدد أنفاس الخلائق.
0: عدد أنفاس
1: الخلائق.
0: نراكم على خير في تلك الطرائق.
1: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: صحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
3: في قصصهم عبرة. لو باعك. روى ابن كثير في الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية أن يوسف بن يعقوب القاضي كان من أكابر العلماء وأعيانهم، ولاه المعتضد العباسي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد. وكان يوسف حازما عادلا لا يرى كبيرا في الحق. جاءه يوما بعض خدم الخليفة وأبدى الخادم غرورا ورفض أن يجلس مع خصمه لأنه من العوام، فغضب القاضي وقال: نادوا لي على أحد النخاسين، أبيعه هذا العبد وأرسل ثمنه إلى الخليفة. فجاء حاجب القاضي وأخذ الخادم من يده وأجلسه مع خصمه وقال له: هنا مكانك وإلا باعك. فلما انفض المجلس عاد الخادم إلى الخليفة وبكى بين يديه، فقال له المعتضد: ما بك؟ فأخبره بالخبر وكيف أراد القاضي بيعه. فقال له الخليفة: والله لو باعك لأجزت بيعه ولما استرجعتك أبدا، فخصوصيتك عندي لا تزيل مرتبة الشرع ولا حكم القضاء، فإنهما عمود السلطان وقوام الناس. وإنك في هذه القصة لا تعلم ممن تعجب، من جرأة القاضي في الحق وعدم محاباته لخادم الخليفة رغم أنه يعلم حظوته عنده، أم تعجب من الخليفة الذي حافظ هيبة القضاء وفهم قيمته للحفاظ على الدولة، ولم يعتبر المسألة شخصية بينه وبين القاضي، وإنما شد على يده وأيده في حكمه على خادمه. لا أحد يحافظ على هيبة القضاء إلا القضاء، ولا أحد يريق ماء وجه العدالة إلا أهل العدالة. ولا أحد يقيم هيبة الدولة إلا رجال الدولة، ولا أحد يزيل هيبتها إلا هم. عندما يجعل الحاكم أمر القضاء فوق كل الناس لا يجرؤ أحد على انتهاكه، وعندما ينزل الأحكام على فئة دون فئة يستهين الناس بالقضاء، وكما يكون الأمراء يكون الناس. عندما جاء المسلمون بكنوز كسرى إلى المدينة المنورة قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش بدي اقول يا ابو بدر؟
3: يا نظير ايش فيه؟
2: انت بتروح على دكان ابو حسام صحيح؟
3: اكيد بروح، صاحبي على العظم ابو حسام وابنه كمان صاحبي.
2: طب ايش بخصوص حسام؟
3: من اي ناحية؟
2: بقولوا انه بيشتغل في الامن صحيح؟
3: بدك الصراحة لحتى الان والله ما بعرف ايش بيشتغل.
2: اوف، كل هالصحبة اللي بينك وبينهم ما قدرتش تعرف ايش بيشتغل؟
3: والله حاولت بس والله ما قدرت اعرف ايش بيشتغل، بس هو قال لي محل الكمبيوتر اللي في العمارة عندهم إله
2: اللي قاعد فيه أخوه. طبيعة حيقول لك إله، ما هو أخوه.
3: شوف أبو حسام وحسام غامقين كتير وبتقدرش تجيب منهم أي معلومة.
2: شوف، ولكن أنا لو صاحبهم وعامل علاقة معهم لأجيب لك خطرهم.
3: طب عادي، جرب حظك.
2: حجرب وحسبت لك. علوش، يا علوش.
4: ايوه يا معلم.
2: الراجل اجى 3 مرات على المحل عشان ياخد الرسيفر تبعه. يا راجل ايش قصتك؟ خلص له اياه.
4: يعني انت يا معلم مش شايف كم راديو عنده وكم تلفزيون وكم شاشه؟ شوف تعال ادهن.
2: شايف يا علوش؟ شايف بقول لك، بس في نفس الوقت شايفك بتلعب في الجوال، وكل ما بفوت عليك بتخبي الجوال.
4: لا لا لا يا معلم، اصحك مخك يروح لبعيد، خد هاي الجوال وفتشه وفيش اصلا فيه عليه رمز.
2: علوش، انا لا بدي افتش الجوالات ولا بدي افتشك. انت الك كم من يوم مش عاجبني، مخك سارح. الله يرضى عليك، بدي اياك تخلص شغلك، خلصني مع الناس.
4: ماشي يا كبير ماشي.
2: علوش، بدك مصاري؟
4: مش قصة مصاري معلم، يعني لا.
2: اسمع، خد هاي 200 شيكل.
4: لا يا معلم، لا والله ما هي قصة مصاري.
2: يا عمي خلاص خدهم امشي.
4: ما انت يا معلم قاعد لقيت بتعطيني مصاري، ولما يجي اخر الشهر مش راح الاقي ولا شيكل، على الحديد راح الاقي حالي.
2: اعتبر كل اللي اعطيتك اياه هذا بخشيش، ما لهوش علاقة في الشغل، حلو؟
4: كثر خيرك يا معلم، الله يسعدك يا رب.
2: عن اذنك علوش، بدي اطلع فوق، بدك حاجة؟
4: لا لا سلامتك يا معلم.
2: علوش بهمش، ما تطلعش فوق ولا تخلي اي واحد يطلع فوق، بدي اخلص شغلي.
4: طب افرض اجا واحد يا معلم وبدي اياك ضروري.
2: ما تطلعوش فوق بقول لك، انا بانزل له.
4: حاضر يا معلم ولا يهمك. ايش بدي اقول يا معلم؟
2: قول يا علوش.
4: ضايل يا معلم. بتخش على اللي بالي بالك.
2: شو قصدك؟
4: قصدي يا معلم اختراق الجوالات وتصوير النسوان. الله انت مكيف.
2: ولك يخرب بيتك، ولك قلت لك لنفسك تحكيش.
4: ولا انا مين بحكي؟ بحكيش لنفسي، بحكي لك يا معلم.
2: علوش، اذا تاني مرة بتفتح تمك والله ما بخليك يومان.
4: اوف اوف، لهالدرجة يا معلم يعني؟
2: لهالدرجة ونص كمان. لسانك اذا بضل يلبلب بدي اقص لك اياه.
4: مالك يا معلم قلبت وقاعد تحكي معي زي هيك؟ ايش انا حكيت؟
2: علوش، انا شردت عليك من الاول، المرة هذه كلام، المرة التانية مش كلام.
4: مالك يا معلم؟ لهان وبس، حسسني انا اللي غلطان وانا اللي قاعد بصور النسوان.
2: انا ما صورتش نسوان، هدول صور من النت.
4: كيف من النت؟ فهمني. يم احمد هذا المحترم اللي اخر الشارع بدها تنزل صورها على النت بشعرها وكات لهالدرجة يعني؟
2: ومين قال لك انه هادي ام احمد؟ ولك يخلق من الشبه 40، النت مليان صور.
4: سيبني يا معلم، طول عمرك انت نسوانجي على الدرجة. انا بديش اعرف من محمد طول عمرها بتمرق من هنا عن باب المحل.
2: ولا يا معفن يا زبالة يا رخيص، ولك انت كنت تشحت اللقمة وانا اللي جبتك على المحل وخليتك بني ادم، وهيجيت بتقولي في وجه نسوانجي؟ ولك هدول الصور موجودين على النت، وانا ما اخترقتش لا جوالات ولا غيره، وانا اصلا كنت بنكش عليك راس عشان اشوفك ايش بدك تقول، بس انت طلعت دابة وحيوان وخسارة فيك القرش.
4: هيو مالك قاعد بتغلط وقاعد بتشبر بيدك؟
2: ما هو انا عشان اجيت امزح معك وورجيك الصور واقولك شوف الصورة هادي وعملها نقشة راس معك، رحت انت حضرتك قلبتها جد.
4: والمتين دولار هذول اللي اعطتني اياه وسكتتني برضو مزح يعني؟
2: ولك طول عمري كريم معاك يا شحات يا معفن، ولك هم هذول اول 200 دولار اعطيك اياهم؟ ولك الأكل اللي بتاكله من وين؟ مش من الدار؟ والمصاري اللي بعطيك إياهم آخر الشهر من وين؟ من التبرع؟ ولا تفكر بعدين شغلك والوصلات اللي بتبيعهم هدول بيجيبوا المصاري اللي بعطيك إياهم؟ ولك أدخن شاشة أنت بتصلحها قديش باخد عليها؟ 15 شكل؟ أكبر وصلة في المحل قد بتبيعها؟ بأربع شكل؟ احسب براس مالها وقديش بدها تربح؟ ولك أنا المفروض ابني اللي يكون مكانك ويتعلم الصنعة علشانك ما خلتوش يخش المحل.
4: ماشي يا معلم، حقك على راسي، آسف أنا آسف، والله ما هو قصدي.
2: اسمع يا علوش، إذا تاني مرة بتفتح تمك وبتحكي مع نفسك في الموضوع هذا أنا اللي راح أحبسك. أنت بتشوف الناس الشرفة، بتجيب سيرة أم أحمد ومرت عبد الحافظ.
4: بدك تحبسني يا معلم يعني؟
2: إذا ما قلتش والله لأحبسك.
4: ماشي يا معلم ماشي، ولا يهمك.
0: آي لؤي، كيف الشغل؟
5: كويس.
0: المهم أبوي كيف معك؟
5: والله أبوك راجل طيب، والله بعتبره زي أبوي.
0: لا يكون مغلبك.
5: لا هو بغلبنيش، بس أكره عليه إنه يشوفني قاعد.
0: ما كل اختياري زي هيك، بحبه الواحد يشتغل على طول.
5: مش مشكلة، أنا قوي، أنا مستعد أضلني واقف واشتغل، لأنه هاد أول درجة في الطموح.
0: حلو، إن شاء الله بتحقق طموحك وبتصير صاحب سوبر ماركت كبير.
5: شف، هو أنا بشغل السوبر ماركت عشان يصير صاحب سوبر ماركت؟
0: ها يا فالح، إيش بدك تصير؟ سواق مزليق ولا سواق كرة يد؟
5: أنا برسم على كبير، أنا طموحي مراحل، أول مرحلة لازم يكون عندي مصاري.
0: واللي بعديها؟
5: بالمصاري بصير قراري مستقل.
0: كيف يعني مستقل؟
5: يعني بصير أخذ القرارات اللي في راسي، وهذا هو مفهوم التمرد.
0: بدك تخش اللي في التمرد. روح كمل شغلك. طيب في قلان الزيت اللي هناك، روح شيلهن. يلا.
5: حاضر يا حسين.
0: بدك اشي يابا؟ بدي اروح. عشان
3: وين بدك تروح؟
0: بدي اصل مشوار صغير.
3: كيف وضع الجماعة اللي تحت؟
0: تمام يابا، هم اللي حتى الان ما طلبوش حاجة، ولو بدهم اي اشي حيبلغوني.
3: طيب فيش اشي جديد يا بنية؟
0: لسه يابا، ما ظنيش لسه.
3: يلا على خير ان شاء الله.
0: يلا هاي جايك علوش، بدي يستلم الوظيفة بدل ابو بدر.
3: وينه؟ مش مبين في الكاميرا.
0: رقم 6 يابا.
3: والله هيو جاي بتمرجح، هذا وراء شغل، يمكن جاي يشتري حاجة، مش زي ابو بدر.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، هلا يا علوش. هلا،
4: كيف حالك يا عم ابو حسام؟ كيف حالك يا حسام؟
3: الله يسلمك يا علوش.
0: كيف الراديوهات وكيف الرسيفرات عندكم؟
4: ماشي يا حسام، هينا طول اليوم في شغالين. يا بي ايش هدول الكاميرات؟ كم كاميرا على الشاشة؟
3: عادي يا علوش، كل المحلات ركبوا كاميرات عشان السرقة.
4: طب هن هدول يا عم ابو حسام مشبوكات على النت؟
3: انا بعرفش عن النت وغير النت، هدول عشان السوبر ماركت ما ينسرقش.
0: مشبوكات على النت، ليش بتسأل؟
4: والله ديروا بالكم يا حسام، في بيخترقوهن.
0: ايش يخترقوهن؟ هبل هذا، هو في حد بيخترق هالجيت؟
4: والله انت نايم على روحك يا حسام.
0: ليش؟ في حدا يعني اخترق؟
4: لا انا ايش دخلني، بس مع كلام يعني هيك وهيك.
0: مشكلتك يا علوش انه انت جاهل، معلش تزعلش مني. فيش حدا بيقدر يخترق كاميرات، لا كاميرات جوال ولا كاميرات شوارع، وانت المفروض تفهم هذا الاشي. انا مستغرب انه انت جاهل في الامر هذا.
4: مالك يا عم ابو حسام، بشوفك قاعد احكي لك كلمة، ابنك حسام مسح الارض فيه قدامك، انا جاهل بقول انت جاهل؟
3: ما هو يا عم عشان ابن حسام عنده محل كمبيوتر وبفهم في الشغلات هاد، والامور هاد بصيرش فيها اختراق، ولما نقلك جاهل صح كلامه، فش فيها غلط هاد.
4: اي كيف جاهل؟ اي انا بدي اعتبر انا المجنون وانت اللي بتفهم، واسمعوني.
3: طيب غرد يا علوش، هينا بدنا نسمعك.
4: بس اسمع عم ابو حسام، انت وحسام كلام سر ما يطلعش.
3: حاضر يا علوش، قول.
0: بدك تقعد تهبل في اشي وانت بتفهمش فيه، بس انا حاسمعك
4: يا زلم. واحد الله يا حسام، ايش يا عم ابو حسام فكرني بالمرة ابنك؟ الاختراق يا عم ابو حسام قدامي، ورب الكعب صار قدام عيني اللي بدي اكل هندود.
0: مشكلتك انه انت بتهاتي. اسكت يا رجل اسكت، انا الي 12 سنة في الكمبيوترات هدول، اكيد انت حلمان لك حلم او متفرج على فيلم اجنبي وجاي تطبقه عنا.
4: برضو يا حسام برضو قاعد بتهن فيي برضو؟
0: انت بتفهم في السلوك والقصدير، بس الامور هذه انت بتفهمش فيها. قال اختراق، ولك هو في حدا بقدر يخترق يهبل؟
4: طيب واللي صار قدامي يا استاذ حسام ايش هذا اسمه؟
0: انت بتهاتي، ما صارش اشي قدامك بس انت بتهيأ لك.
6: يابا الله يرضى عليك يابا، خليه يحكي خليه يتكلم، انت هيك احرجته بدك تضيع كل المعلومات اللي عنده. قول يا عم قول بسمعك.
4: ايه مدام مش مصدقين والله ما انا حاكي، صديته نفسي اصلا.
6: يا زلمه بمزح معاك، اي يحكي
4: قدامي يا عم ابو حسام، قدامي ورب الكعب قدامي، في واحد بدون ذكر اسم اخترق 3 جوالات قدامي وجاب صور النسوان وخزنهن على سطح المكتب.
0: على فكره علوش، في شيخ بيعالج من الجن، بنصحك روح عليه.
4: ليش يا حضره حسام شايفني مجنون انا؟
0: لانه انت بتحكي كلام بخشش العقل اساسا، في حارتنا كلها ما حدش بيفهم في الكمبيوتر، واذا لقيت واحد هلقيت بدي اديك $1,000,000.
4: طيب اسمع، واذا جبت لك اياه وخليتك تتفرج
0: بتكون قاصصها من النت وجاي تقول لي تعال اتفرج، ما هو النت مليان صور.
4: يا زلمة جننتني انت، دخيل الله يا زلمة، صدقني مرة عبرني مرة، كيف بدك قص من النت صورة واحد بشعرها ولابس كاب، كيف بدك تجنني انت يا زلمة؟ كيف انا فهمني، كيف بدي اروح اجيب صورة مرت عبد الحافظ ومرت ابو احمد اللي ساكن اخر الشارع؟ اي هم هلا في جيزان ان لهالدرجة يعني نزلوا صورهم على النت؟
0: وين هذا الحكي؟ اهبل انت
4: ابو حسام، انا بدي اقوم ماليش قاعدة هان ورب الكعبة ما هي قاعدة. السلام عليكم.
6: استنى يا عمي استنى، انت الثاني حسام، اسحب حالك وروح، هات لقليط عصير خليه يروق. ما هو انت يا عم احكي كلام مقنع عشان احنا نقتنع، اما بتقول لي شفت واحد، طب مين هو؟
0: يابا هذا واحد كذاب مخه ضارب، هذا علوش مخه ضارب. علوش اذا ضليتك تكذب بصير عندك مرض، بصير مجنون.
4: انا مريض، انا مجنون، انا تافه، انا هلس. حلو؟
0: لا مش هيك القصد.
4: لا يا حبيبي هيك القصد، بس تعال على المحل عندي في الليل وما يكونش المعلم هناك، وبدي افتح لك اللابتوب وافرجيك الصور وارجيك كيف الاختراق.
0: حبيبي قلت لك روح تعالج عند الشيخ تبع الجن، وتاني حاجه هلقيت انا بفوتك على المحل تبع الكمبيوتر تبعي وبدي اخش لك على مواقع واجيب لك 100 صورة للنسوان واقول لك هذا ام فلان وهذا ام علان.
4: يا راجل انت عامل حالك بتفهم، انت عامل حالك تبع الكمبيوتر يا زلمه، طلال النص يا زلمة، قدامي قدامي اخترق الجوالات وخش عن النسوان وصورهن وترجعني، ترجعني ما حكيش ولا كلمة، واعطاني كمان $200 عشان اظني ساكت، ايش بدك كمان؟
0: طلال النص يا راجل، انا طلال النص واحد اهبل، بضحك عليك يا راجل، جايبه من النت وبضحك عليك.
4: طيب ماشي، ومرت عبد الحافظ ومرت ابو احمد هدول كل يوم فوجه وبمرقن علي وهن رايحات وهن جايات، وبعرفهن زي ما بعرف امي وزي ما بعرف اختي. ايش رايك يا استاذ حسام؟
0: بضحك عليك بضحك عليك يا اهبل، اسكت بنكش عليك راس.
4: معقول المعلم طلال النص بنكش علي راس؟ طب ليش اعطاني $200؟
6: انا بقول لك ليش اعطاك $200، اي واحد بشغل واحد عنده بكون ماصص دمه، ولما بدي اعطيك $200 هذا ربع حقك.
4: معقول يا عم ابو حسام؟
6: معقول ونص.
0: وانا بدي اقول لك كمان ليش عمل هيك طلال النص.
4: ليش؟
0: بده يثبت لك انه هو اكبر واحد واحسن واحد خبير في النت وفي الراديوهات.
4: الله يخرب بيتك يا طال النص، مستهبلني لهالدرجة؟
0: علشان هيك انت لازم تصحى، ما تصدقش ولا حاجة.
7: كابتن ميخائيل، في 3 عملاء احنا اسقطناهم، هدول عندك ولا عند الكابتن روني؟
8: اسحق العملاء اللي اجداد هدول يروحوا على الكابتن روني، إخنا شغالين بالملف السري والعملاء تبعينا هدول مش لازم يتغيروا.
7: أنا كمان قلت هيك لأنه الملف السري تاع الجنود هذا مهم جدا.
8: يعين عليك يا إزحاق، إخنا وصلنا لطرف خيط مش لازم نفلته ونمسك خيط جديد.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك فخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل

يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

مستمرون متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز FM.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: مصالح النفوس في مكروهاتها، ومضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. الحب هو الميل، فلحكمة أرادها الله جعل حاجات الجسد محببة، وجعل منهجه العظيم متوافقاً مع فطرة النفس. فهناك حاجات للجسد، وهناك فطرة للنفس، ولحكمة بالغة بالغة أراد الله أن تكون حاجات الجسد إلى حد ما متناقضة مع حاجات النفس. وهذا التناقض بين حاجات الجسد وحاجات النفس هو ثمن الجنة. كيف؟ طبعك يأمرك أن تنام، الجسم يحب النوم، يحب النوم المديد، والنفس مكلفة أن تعبد الله، ومكلفة أن تستيقظ، وقد ينهض الإنسان من فراشه بصعوبة. الجسم يروق له أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والنفس حينما توافق هذا الجسم تحجب عن الله. لذلك حينما تغض البصر عن محاسن النساء ترتاح النفس وترقى إلى الله. فإطلاق البصر وغض البصر متناقضان، واحد تابع للجسد وواحد تابع للنفس. النفس أمرت أن تنفق المال، وطبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال، هذا تناقض آخر. الإنسان يرغب في الخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمره أن يكف لسانه عن مشكلات الناس. يبدو من هذه المقدمة أن هناك ميلاً حسياً، وأن هناك ميلاً عقلياً. هذا الشيء توضح لي مرة أن طبيب جراح قلب قدم له طعام نفيس جداً لكن دهونه كثيرة، فأبى، ثم قال: أنا أحب هذا الطعام حباً جما، ولكن عملي في جراحة القلب، فكم أجد من شرايين قد سدت من قبل هذا الطعام. فلذلك يكره هذا الطعام كراهية عقلية. الآن نحن كمسلمين المعاصي محببة شئنا أم أبينا، لكن الذي ذاق طعم القرب من الله يؤثر طاعة الله على حاجات الجسد فيرقى، هذا هو ثمن الجنة. لذلك الإنسان البعيد عن الله يحب بحواسه ويكره بحواسه، ينساق مع هوى نفسه، ولكن المؤمن يحب بعقله ويكره بعقله ويستجيب لنداء فطرته فيرقى. فالقضية في النهاية هناك حاجات للجسم وهناك حاجات للنفس. الجسم فاني، النفس خالدة إلى أبد الآبدين. فمهما كان التعامل مع ميلك العقلي كنت أرقى، وعندما يكون التعامل مع ميلك الحسي اقترب الإنسان من مستوى البهيمة. البهيمة تتحرك بحواسها فقط، بينما الإنسان يتحرك بقيمه ويتحرك أيضا بمبادئه. لذلك مصالح النفوس في مكروهاتها، دعك من الآخرة تعال إلى الدنيا. هذا الذي ارتقى في السلم الاجتماعي ونال شهادة كبيرة جدا وعالية ونادرة وله دخل فلكي، هل وصل إلى هذا الشيء مع راحة الجسم؟ لا، بذل جهد كبير جدا. كم استيقظ في منتصف الليل ليقرأ، كم ألغى لقاءات ولوزة كثيرة جدا ليدرس. فهذه الثمرة اليانعة التي قطفها في الأربعين ثمنها دفع في العشرينات. وهذا الذي مال إلى النوم وإلى تأجيل الإنجاز وإلى الراحة والاسترخاء دفع الثمن باهظا في عقود حياته القادمة، بلا عمل، بلا دخل، بلا وظيفة، بلا شهادة، بلا زواج. إذن أيها الإخوة الكرام، بطولتك أن تحب بعقلك وأن تكره بعقلك. الأحيان إنسان يعني يأكل الأكل المناسب، يتمتع بصحة، يتمتع بلياقة بدنية عالية جداً، يتمتع بشكل مقبول، يتمتع بأناقة في اللباس، هذا مقابل ترك الطعام الطيب. فإذا ساق مع هوى نفسه وأكل ما يشتهي عانى من متاعب في قلبه وفي ضغطه وفي شرايينه وفي. فهي القضية واضحة جدا، إما أن تحب بعقلك وإما أن تحب بحسك. كلما تدنى مستوى الإنسان واقترب من مستوى البهيمية يحب بحواسه ويكره بحواسه، وكلما ارتقى الإنسان إلى مستوى إنسانيته التي أرادها الله له يحب بعقله ويكره بعقله. بالمناسبة أيها الإخوة، الواقعية في الموضوع ضرورية جدا. مرة ثانية، المعاصي محببة، لكن من ذاق طعم القرب من الله ضحى بهذه اللذائذ الطارئة الآنية المحدودة من أجل قرب من الله مستمر. لذلك قيل: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وبالعكس، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يعني الإنسان أعظم ما في عقله، وعقله هو الذي مكلف أن يختار بين البدائل. أنت مخير وممد بقوة من الله عز وجل، عندك بدائل. فحينما يهديك عقلك إلى الشيء الذي يرضي الله تكون أعقل العقلاء، وحينما يهديك عقلك إلى الشيء الممتع الحسي تكون أجهل الجهلاء. الدليل: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جهل ما عند الله من سعادة أبدية وآثر لذة طارئة. في بعض الأقوال: ألا يا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. أناس كثيرون تزل أقدامهم إذا سافروا، يصابون بمرض الإيدز. هذا المرض يجر لهم فضيحة في أسرتهم وعند زوجته وعند أولاده، والقلق واليأس والهم إلى أن يموت. واللقاء الذي زلت به قدمه ساعة: ألا يا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. أنا أعرف رجل سافر وفي هذه السفرة زلت قدمه، من أجل أن يخفي مرضه الناتج عن هذا الخطأ عن زوجته وأولاده بذل جهدا فلكيا، ثم كشف أمره وسقط من عين أهله ومن عين أولاده ومن عين زوجته. ألا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. فأنت اجهد أن تتعامل في الحب والكراهية تعامل عقلي، واجهد أن تتوافق حركتك مع فطرتك. الآن في عنا طبع متعلق بالجسد، وعنا فطرة وعنا صبغة. الفطرة بين الطبع وبين الصبغة. الفطرة ليس معناها أنك خير ولكنك تحب الخير. الفطرة ليس معناها أنك منصف ولكن تحب الإنصاف. الفطرة ميل النفس إلى الكمال، وقد تكون ليست كاملة إلا أنها تميل إلى الكمال. الدليل، لو أن عصابة سرقت بيتاً كيف يقتسمون هذه السرقة؟ بالعدل، بالعدل. أنت كل عملك ما في عدل، يقول له اعدل، لأنه الإنسان ولو كان منحرف ولو كان مجرم يميل إلى الكمال. هذا الميل الذي فطره الله عليه هو الذي يعذبه إذا أخطأ. لو أن الإنسان لم يفطر هذه الفطرة لا يعذب، لا يعذب أبداً. هلأ مثلاً أقرب من ذلك، أنت مفطور على حب الروائح الطيبة وتكره كراهية لا حدود لها الروائح الخبيثة، بينما الخنزير يتلذذ بأكل الجيف وكأنها أنفس طعام. معنى ذلك في حقيقة خطيرة، أنت مبرمج على الكمال، مبرمج، مولف، مفطور، مجبول. فإذا أخطأت نفسك وحدها تعذبك. هذه الكآبة. الآن أكبر مرض نفسي في العالم الكآبة، أكبر مرض نفسي بالعالم، لأنه أنت شئت أم أبيت، علمت أم جهلت، مبرمج وفق منهج الله. فإذا خالفته وأنت تجهل منهج الله لكن نفسك مجبولة عليه تصاب بالكآبة. هي الكآبة عقاب ذاتي للإنسان. إذن الفطرة ليس معناها أنك كامل لكنك تحب الكمال. أما حينما تنعقد الصلة مع الله عز وجل تدخل في الصبغة، تصطبغ بالكمال الإلهي، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فبين الطبع وبين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة صفات أصيلة ثابتة عميقة لا يمكن أن تزول. يعني الكريم كريم، لكن الذي نراه في العالم أن الذكي أحياناً ببراعة فائقة يمثل ويبدو لك أنه أخلاقي، ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك الذكي فهو أخلاقي. أما إذا هددت مصالحه لا بد من أن ينقلب إلى وحش كاسر، وهذا نراه رأي العين، نراه رأي العين واضحاً جلياً عقب أحداث أيلول. هذه الحضارة وهذا الرقي وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص والعولمة، هذه القيم الرائعة التي طرحت من قبل الغرب، تنكر الغرب لها أيما تنكر وسقط كحضارة وبقي كقوة غاشمة. إذن في عنا استثناء، يمكن للذكي أن يسلك سلوك الأخلاقي ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك. أما إذا هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. نحن بين الطبع، الطبع يقتضي النوم، الطبع يقتضي الفردية، أن تستمتع بالحياة وحدك ولا تعبأ بأحد. الطبع يقتضي النظر إلى النساء، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، الطبع يقتضي أن تنام. التكليف معاكس للطبع. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة هو التناقض بين الطبع والتكليف. التكليف ذو كلفة متعب، في ممنوعات، في محرمات، في منهيات، في مكروهات، لكن الصبغة هي قمة الكمال البشري. حينما تتصل بالله عز وجل تصطبغ النفس بكمال الله. هذا الكمال غير الكمال الناتج عن سلوك ذكي، هذا الكمال أصيل لا يتبدل لا بتحقيق مصالحك ولا بتعطل مصالحك، ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، ولا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالشباب ولا بالكهولة. لذلك قالوا، دققوا في هذه الكلمة، من أبرز علامات الإخلاص ألا تتأثر لا بمديح الناس ولا بذمهم. عملك هو هو، ما دام العمل يتأثر ويتبدل ويتغير عقب الذم والنكران فأنت لست مخلصا. ما دام العمل لا يتأثر إطلاقا لا بمديح الناس ولا بذمهم ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، فهذه من علامات الإخلاص. الآن العمل لا يزيد أمام الناس ولا ينقص وحدك في خلوتك، هذه علامة ثانية من علامات الإخلاص. المخلص عمله هو هو، لا يزيد في جلوته ولا ينقص في خلوته. والمؤمن الذي اتصل بالله عز وجل عمله هو هو، لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أيها الإخوة، قضية أن تفكر قبل أن تتحرك قضية مهمة جدا، لأن ساعة الندم لمن عصى الله آتية، وآتية لا محلة، وآتية لا محالة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف لكل إنسان يلاقي ربه، مسلم غير مسلم، وثني ملحد، عابد صنم، بوذي، سيخي، هندوسي، عفريتي. أي إنسان حينما يأتيه الموت يرى الحقائق، ولكن بعد فوات الأوان. وعلى قمة هذه القصص فرعون، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن امتحن نفسك، هل تحب بعقلك أم تحب بحواسك؟ إن أحببت بحواسك فهذا مستوى متدني جدا يقترب من البهيمية، أما إن أحببت بعقلك إذن تحب الطاعات، تحب إقامة الصلوات، تحب إيتاء الزكوات، تحب الصيام، تحب غض البصر، تحب ضبط اللسان، تحب فعل الخير، تحب العطاء. أما إذا عطلت عقلك تحب الراحة، تحب أن تأكل وحدك، أن تستمتع بالحياة وحدك، وهذا دليل البعد عن الله. أيها الإخوة الكرام، تعليق صغير، قال من ظفر بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضياً عن ربه، والرضا جنة الدنيا. أن ترضى عن الله هي جنة الدنيا. دائماً الكافر ساخط على الله، دائماً يشكو، بينما المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت النعمة تعظم عنده. فلذلك أيها الإخوة، جنة الدنيا في القرب من الله، والقرب من الله في الرضا عن الله. والرضا عن الله يتأتى من أنك تحب بعقلك وتكره بعقلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

0: من هنا انطلق. من هنا
1: انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضيت.
2: وللمستقبل قد مضيت.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. مجموعة جديدة من الاستفسارات والأسئلة. في السؤال الأول: في حوار بيني وبين زوجي، تقول إحداهن غضب مني حتى إنه صار يكفر ويسب الدين وقال طالق 3 مرات، ولما سألوه عما فعل قال: كان ذلك خارج إرادتي لشدة الغضب، ولا أذكر أني قلت ما ذكرتم. أقول: لعل هذه حالة الإغلاق، أغلق عليه لشدة الغضب حتى إنه لا يتذكر إن كان قال أم لا. ولا يفرق هنا في هذه الحالة حالة الإغلاق بين الأشياء، لذا يستتاب من كفره وشدمه للدين، والطلاق يقع طلقة واحدة رجعية، ويطالب بالتوبة، يجتهد ألا يعود إلى مثل هذا الكلام مرة أخرى، وعليه أن يكفر عن الأيمان التي صدرت منه، فإن كان يستطيع ماليا فعليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والله تعالى أعلم. وليس كل غضب يقال فيه إنه حالة إغلاق، وأكثر الناس ممن يطلق امرأته يكون في حالة من الغضب، وعليه أن يتحمل مسؤولية ما يقول وما يفعل، ولا يعذر كل من يغضب. أما حالة الإغلاق هنا فإنه لا يتذكر ما قال، ولا يفرق بين السماء والأرض، ولا يفرق بين الأشياء، فهذه يعني درجة لا يصل إليها كل من يغضب، والله تعالى أعلم. لي صديق عبر الفيسبوك يدعي أنه يمكن أن يوجد نبي أو أكثر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، ويفسره لغة بأنه لا نبي واحدا بعدي بل أكثر. ما حكم هذا الكلام؟ أقول: كل من أنكر أن النبوة ختمت أو الرسالة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنادا بعدما تبين له الحق في هذه المسألة، هذا يحكم عليه بالكفر والردة وليس مسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آية قطعية الدلالة. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، فهذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمام هذه الآية قطعية الثبوت لا يستدل بالحديث اللي هو ظني الثبوت، ظني الدلالة، إذا قلنا لما؟ لأن الحديث يقوله خطأ، فالحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي. أما قول السائل لا نبي بعدي، في الحقيقة إن هذا قول نسب إلى المتنبي، أنه حرف الحديث لا نبي بعدي فقال لا نبي بعدي، ويكون تفسيره صحيحا. فإذا قلنا لا نبي بعدي أي يوجد أكثر من نبي، ولكن على السائل أن يتعلم قبل أن يتكلم، ويسأل أهل العلم حتى لا يبني اعتقاده على معلومات مغلوطة. وقد ورد أن المتنبي حرف الحديث وادعى النبوة ثم تاب من ذلك وعاد إلى رشده، والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث: أوراق ملقاة على الأرض فيها شيء من القرآن واسم الله سبحانه وتعالى، واسم الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل معها؟ طبعا لا يجوز للمسلم إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو آية من كتاب الله في موضع قذر أو في الشارع، وعليه أن يمتنع من ذلك تكريما لاسم الله عز وجل ولكلامه، بل يحرق مثل ذلك أو يدفن أو يحفظ في مكان لا تطاله الأقدام. أما إذا ألقى شيئا من الأوراق لا يعلم أن فيه اسم الله تعالى أو شيئا من كلامه فلا يأثم، وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج من ذلك. وكذلك إن رأى شيئا من المطبوعات ملقا على الأرض فليس عليه أن يفتشه، لكن إن رأى اسم الله أو آية مكتوبة فعليه أن يرفعه تعظيما لله عز وجل ولكلامه. هذا والله تعالى أعلم بإجاز. في السؤال الرابع، يرى بعضهم أنه لا يجب أن يأخذ بالأحاديث النبوية ولا يعمل بالسنة، لماذا؟ قال لأن السنة فيها الضعيف، فيها الموضوع، وفيها ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل يقول هل ما أسمعه صحيح؟ أقول السنة يجب أن يؤخذ بها في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبينا للقرآن الكريم، وقد أمر الله عز وجل بطاعة رسوله. ويمكن أن ينظر في ذلك كتاب حجية السنة للدكتور محمد بكار زكريا رحمه الله تعالى، فإن كثيرا من أحكام الشريعة إنما بينتها السنة، والعلماء وضعوا قواعد لتمييز الصحيح من الموضوع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فليخبرني هذا السائل الذي قامت عنده هذه الشبهة، كيف يقف على أحكام الحلال والحرام مما لم يذكر في القرآن الكريم؟ بل كيف يصلي وكيف يتوضأ؟ ما هو عدد الركعات؟ ما هي مواقيت الصلاة؟ ماذا يقول في كل ركعة؟ كيف يصوم؟ مبطلات الصيام؟ كيف يحج؟ كل ذلك وكثير غيره بينته السنة النبوية ولم تذكر التفاصيل في القرآن الكريم. في السؤال الأخير من هذه الحلقة يقول السائل، هل هناك جن رحماني وآخر شيطاني؟ ما الفرق بينهما؟ وإذا تسلط الجن على الإنسان ماذا يحدث؟ أقول الجن كالإنس، فيهم الصالحون وفيهم المفسدون، وذلك بنص القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الجن، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقوله سبحانه وتعالى، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسطون هم الجائرون هم الظالمون. أما ما ينشأ عن تسلط الجن فهو الصرع في بعض الحالات، وكذلك بعض الأمراض النفسية، قلق، وسوسة، اضطراب في التصرفات المعاشية إلى غير ذلك. أجاز بعض العلماء أن يتسلط الجن أو الجني على الإنسي بأكثر من ذلك، كأن يدخل فيه ويتحكم ببعض تصرفاته. والحقيقة أن هذه مسألة تحتاج إلى أدلة لتأكيدها، لأن أدلة المانعين قوية وظاهرة. وردت في بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون لهم أحوالا مرضية. وورد أن بعض الحالات عولجت بتقوية نفس المصاب بالتعوذ، بالأدعية، بزجر الجني المتسلط عليه. وطبعا لا يقوى على ذلك إلا من كان قوي الإيمان، قوي العزيمة، حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها. فإذا تخلص المصاب مما كان يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج. هذا وأن درجة هذه الأحاديث تصلح للأخذ بها عملا، ولكن لم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاد، بمعنى من أنكر الأحكام المأخوذة منها لا يؤاخذ، والله أعلم. إذا أصيب الإنسان بمرض عليه طبعا الرجوع إلى المختصين من الأطباء، فإذا لم يجد العلاج الطبي فمن المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي، فيضم إليه العلاج الروحي إذا صح التعبير، أو العلاج الإيماني كالأدعية والأذكار والحفاظ على تلاوة شيء من القرآن الكريم والمحافظة على الوضوء وتجديد الوضوء عند النوم والإكثار من التوبة وترك كل الذنوب، لا أريد أن أقول ترك بعض الذنوب، فتقوى نفس المصاب ويتغلب على ما تسلط عليه أو أثر فيه سلبا. هذا مع تلاوة القرآن بنية طرد الجن والشياطين من البيت وأهل البيت، والرجوع إلى المختصين بالرقية الشرعية ممن يتقي الله سبحانه وتعالى في عباد الله. هذا والله تعالى أعلم. طبعا يعني نستطيع هنا أن نضيف أنه هل صحيح أن الشيطان يتسلط على النساء أكثر من الرجال؟ أقول هذا كلام غير دقيق من الناحية الشرعية، ولكن أن كثرة ميل الجن للتسلط على النساء كما تدل عليه الوقائع وليس على ذلك دليل شرعي، ربما كان من غلبة العاطفة وقلة التقوى في بعضهن واقتحام بعض الذنوب وعدم الاستغفار والتوبة. هذا والله تعالى أعلم. يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن أذن الله وكان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق الاستقامة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الرقيب، والتخلق بهذا الخلق هو بأن يراعي الإنسان الحق ويكون رقيبا على نفسه وعلى قلبه وعلى سره في كل حال، وأن يكتفي بعلم الله تعالى في جميع الأحوال. هل أنت تائه في هذه الحياة؟ تتخبط في داخلك فلا تدري أي طريق توصلك إلى بر الأمان؟ مرجعك هو الذي فطرك، فهو أعلم بما هو خير لك وبما يريح روحك وقلبك وعقلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، الاستقامة

هي سلوك الصراط المستقيم، وهو صراط أي نهج حياة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، لذلك يسألها ربه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وعندما يقصر في فعل المأمور واجتناب المحظور ويحيد عن الاستقامة يستغفر ربه ويعود، قال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الاستقامة على أمر هو ألا تحيد عنه أبدا، فإذا حدت سارعت إلى العودة، ولابد من أن يحاسب العبد نفسه ويراقبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، ليس منا من هو معصوم عن الخطأ، فمن عزم على الاستقامة في دينه وزلت قدمه في معصية فليستقم وليقوم اعوجاجه ولا ييأس من مغفرة الله. فالعبد المستقيم لديه ضمير حي صاحب مبدأ، هو واضح الأهداف ويتذكر الله أينما كان. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ومن المفيد أن نشير إلى أن المحافظة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دواء للاستقامة وترياق للثبات عليها. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا التزمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيثبتك على الاستقامة في أمورك كلها. من ثمرات الاستقامة طمأنينة القلب والعصمة من الذلل ونيل وعد الله لنا. يقول سبحانه في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: أمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم. من العاصمة الإيرانية طهران، أقل من 24 ساعة تدخل المنطقة في وقف لإطلاق النار، وافقت عليه إيران وفق معادلة جديدة ومشروطة. عملية نصر التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ردا على التمادي الإسرائيلي في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والانتهاكات الأمريكية في مضيق هرمز انتهت عمليا بحسب بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي حذر من توجيه ضربات أكثر قسوة في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك أرض الجنوب. جيش الاحتلال الذي رصد منذ أمس إطلاق أكثر من 20 صاروخا من إيران يواجه تحديا جديدا عنوانه حظر يمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، فيما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشغلا بتثبيت المسار الدبلوماسي. نرحب في هذه الساعة بالخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية السيد هادي محمدي، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا
1: وسهلا فيك.
0: نبدأ إذن مع إعلان مقر خاتم الأنبياء مشاهدينا وقف العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة الضاحية الجنوبية. وأشار المقر في بيان له إلى أنه في حال استمرار الاعتداءات على لبنان ولا سيما جنوبه فإن العدو الإسرائيلي سيتلقى ضربات أشد قسوة، مشددا على ضرورة أن يكون الكيان الإسرائيلي وداعموه قد استخلصوا العبر من هذا الرد وأخذوا منه الدروس اللازمة. سيد محمدي، نرحب بك من جديد معنا في الاستديو. واليوم تطورات كبيرة جدا انطلقت وسريعة منذ أمس، ولكن اليوم وقف اطلاق النار أو وقف الضربات الإيرانية على الاحتلال كما قرأنا في بيان مقر خاتم الأنبياء يؤكد على ضرورة وقف اطلاق النار في جنوب لبنان أيضا وليس فقط في الضاحية. بالتالي نحن أمام معادلة جديدة بعد تثبيت معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل قصف إسرائيل، وكيف تتوقع أن تكون الساعات القادمة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدينا الأعزاء، وأبارك هذا النصر بعمليات النصر الذي نفذت خلال 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة. في الحقيقة كان هناك ظروف مضغوطة على ترامب ليدخل في حرب واسعة ويعني بدون سقف على إيران ليفتح يعني شباكا في مفاوضات الإسلام آباد. بهذا السبب إجا ويعني نسق مع نتنياهو بإيجاد نوع ما من استفزازات، لإيجاد نوع ما من المعادلات داخل لبنان ليفكك ويفصل ملف اللبناني وخاصة المناطق الجنوبية والضاحية وبيروت عن ملف المفاوضات بهذا الشكل، يعني يستنزف المطالبات والورقة الإيرانية المفاوضاتية في الإسلام آباد. من ناحية الأخرى يعني كان هناك يحتاج كيان الصهيوني بعد ما يعني عانت من ضربات المقاومة خلال أسابيع وأشهر الماضية وخاصة في مسيرات الـ FPV يعني حصلوا إلى هذا استراتيجية مرحلية بعمل استفزازي عسكري مرحلي ليبدأ كيان الصهيوني يدخل في هذا المسألة ويهيئ ترامب نفسه بأنه لا يدخل في المسألة وليس لهذا الاتجاه ولا يدخل الدول الخليجية العربية بل يعني يستفيد من أجوائهم ويستفيد من أموالهم تكلفة هذا الحرب الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. دخلوا بشكل واضح الدول العربية وخاصة الأردن ليصد على صواريخنا ومسيراتنا. بدأوا بهذا المقامرة، لكن كان هناك يعني باستخبارات الأمريكية وبنتاغون كان هناك تقييما بأنه لألا إيران ليست على مستوى الرد القاسي على كيان الصهيوني وممكن نستفيد من نتيجة هذا بمعادلات على صعيد الإسرائيلي واللبناني وتفكيك لبنان عن ملف المفاوضات ويربح كيان الصهيوني وترامب في نفس الوقت، لكن جاءت رد السريع خاصة من قبل الجمهورية الإسلامية، وحدثت ما حدثت خلال الأيام الماضية يعني 24 ساعة الماضية، وليست 20 صاروخا، كان الصهيوني اعترف ب 30 صاروخ، لكن كان هذا عدد أكثر بمسيرات الذي يضل الدفاعات الجوية.
0: ولكن أيضا في السياق نتحدث لأول مرة ربما منذ طوفان الأقصى عن هذا التراجع الإسرائيلي السريع. نعم. نظرا لحجم الضربة الإيرانية كما تفضلت، نتحدث عن 20 إلى 30 صاروخا كما اعترف أعلام الاحتلال، وبعضها أيضا كما اعترف سقط في مواقع حساسة. بالتالي كيف يقرأ هذا التراجع الإسرائيلي اليوم في وجه الضربة الإيرانية التي جاءت في إطار معادلة خارج الحدود، في إطار الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عذرا على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
1: من نواحي مختلفة لها دلالات يرتبط بهذا الموضوع. أولا الكيان الصهيوني لا يستطيع أن ينفرد في يعني مواجهة الجمهورية الإسلامية ويتحمل يعني تكلفة الذي لا يتحمل تكلفتها يعني بخسارات من ناحية أخرى. من ناحية ثانية ترامب يشاهد بأنه تحديد المقر خاتم الأنبياء بأن يتوسع ردود الجمهورية الإسلامية ما وراء المنطقة ويضر الأسواق العالمية ويضر الأسواق الأمريكية في نفس الوقت بارتفاع الأسعار كذا. بهذا السبب دخلوا يعني بالمقامل، لكن عندما شاهدوا ضربات قوية على نقاط حساسة بالنواتيم بتل نوف وبنقاط حساسة في جنوب تل أبيب وفي حيفا وفي نقاط أخرى اقتصاديا وأمنيا وعسكريا، يعني غيرت حساباتهم ودخلت نتنياهو، دخلت ترامب على الخط وحركوا سفيرهم في لبنان في لقائه مع أستاذ النبي بري واتفقوا على حلحلة ما، وكان هناك تراجعا في نقاط الذي كانوا يصرون في اتفاق الواشنطن المزعوم، و يعني قبلوا بهذا الهزيمة قبل أن يعني يوسع تكلفتهم وخساراتهم أكثر وأكثر.
0: في الحديث عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نستعرض آخرها، حيث أعلن أن الطرفين الإسرائيلي والإيراني يسعيان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأشار ترامب في منشور في منصة تروث سوشيال إلى أن المفاوضات النهائية بشأن السلام لا تزال جارية. كما أوضح ترامب أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من المتوقع أن تسير الأمور بوتيرة سريعة. وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوى للميادين أن تصريحات ترامب بشأن عدم مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم الإسرائيلي على إيران لا يتوافق مع الحقائق الموجودة، وأن أي استهداف للبنى التحتية سيقابل بالمثل. المصدر الأمني قال أن هذا الادعاء نابع من قلق إدارة ترامب من تبعات أفعالها ومن رد فعل إيران على المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. وأوضح المصدر الأمني الرفيع أن معادلة البنى التحتية مقابل البنى التحتية لا تشمل كيان الاحتلال فقط، وعلى الجميع أن يدركوا جدية إيران وخطر الوضع الذي يأخذهم إليه نتنياهو بتنسيق وإشراف من ترامب. أيضا في السياق، مشاهدينا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن أي خرق للأمن والسلم الإقليميين يرتكبه الكيان الإسرائيلي تجاه إيران، وأشار بقائي إلى التقلب المستمر في مواقف الولايات المتحدة التي تطرح مواقف متناقضة وجديدة بما يطيل أمد المفاوضات والمسار الدبلوماسي.
2: وزارة خارجية أمريكا صراحة.
3: وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بشكل واضح بأن السبب الرئيسي لفرض هذه الحرب على إيران هو دعم الكيان الصهيوني، وهذا هو الموقف الرسمي لواشنطن. على الرغم من ادعاءات المسؤولين الأمريكيين، فإننا نعلم أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق وتتعامل بشكل كامل مع الكيان الصهيوني في مجالي الدفاع والهجوم. الحديث عن أن الكيان الصهيوني لا يتبع الولايات المتحدة ويتصرف بشكل مستقل عنها، أو أنه يسعى لإحراج المسؤولين الأمريكيين عبر ارتكاب الجرائم، هو أمر محل نقاش.
0: بقى يأكد أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية إذن ليلا تأتي في إطار دفاعي بحت في ظل الخروق والانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية المتلاحقة لوقف إطلاق النار.
2: جمهورية إسلامية إيران دارين.
3: يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت في خلال هذه 90 يوما، أي في خلال نحو شهرين منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، قدرا كبيرا من ضبط النفس. وقد واجهنا في مناسبات متعددة انتهاكات لوقف إطلاق النار، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، كما أن كثيرا من انتهاكات وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل الولايات المتحدة وبالتعاون مع الكيان الصهيوني وباستخدام إمكانات بعض دول المنطقة قد حدثت في حالات متعددة. إن الإجراء الذي قامت به إيران الليلة الماضية كان إجراء دفاعيا بحتا في إطار حق الدفاع عن إيران وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
0: إذن سيد محمد، نتحدث عن هذه التطورات، ولكن ربما أيضا الأهم في التوقيت اليوم، كيف يفهم الرد الإيراني من حيث التوقيت، وخصوصا أننا كنا أمام تطورات في المسار التفاوضي. وزير الداخلية الباكستاني كان هنا في إيران ليسلم رسالة إلى قائد الثورة والجمهورية سيد مجتبى خامنئي. بالتالي هل يعني لعبت إيران على هذا الوتر بأنه اليوم نحن أمام تقدم بالمفاوضات، وبالتالي ذهبت إلى الرد العسكري بهذه الطريقة لتوضح الخيارات أمام واشنطن؟
1: نعم، هناك يعني كان محاولة من قبل ترامب ليفتح طريق المسدود في المفاوضات، الذي هو نفسيا يعني مسبب لهذا الطريق المسدود في المفاوضات بمواقف المتعرجة ومواقف متناقضة بأوقات مختلفة وأيام مختلفة. لكن نحن شاهدنا بعد مفاوضات واشنطن، يعني ترامب والأمريكيين عندهم تقييم بأنه لا يستطيعون أن ينفذون مما يعني وصلوا عليه واملأوا يعني على الطرف اللبناني توافقات وبيان يعني ظل على الطرف اللبناني. جاءت قائد الجيش اللبناني الى الاسلام اباد وعمل مفاوضات بانه يعني نفتح طريقه معينه وسطيه بالموضوع حتى نشارك مع بعض في موضوع الملف اللبناني. لكن الجمهوريه الاسلاميه جاءت بالرد بمقابل هجوم الكيان الصهيوني في الضاحيه، وزادت في موضوع العنوان مع الضاحيه جنوب اللبناني في مطالبتها بان يكون شموليه توقف الحرب يجب ان يكون في جنوب اللبناني والضاحيه بنفس الوقت. في حينها من صباح حددت الحرس الثوري بعد ما استهدفت مصفات محشاه في جنوب ايران من قبل الكيان الصهيوني، حددت بتدمير كافه مستويات ومراكز الطاقه في الجنوب. بهذا السبب خلال يعني ساعات قبل الظهر حصلوا على هذا النتيجه بانه اذا يدخل ويتوسع هذا استهدافات يعني يكلف الامريكي والعربي والاسرائيلي بشكل اوسع. ودخلت ميشيل عيسى مع استاذنا البحري وبداوا بالمفاوضات يعني حتى يعني يخففون من تكلفه هذا
0: يعني نفهم منك
1: بالتراجع المواقف السياسية والميدانية،
0: انه كان هنالك طرح جديد في هذه الزيارة من قبل الوزير الداخلية الباكستاني بشأن كيفية التعاطي مع ملف لبنان.
1: هناك كان يعني طلب من طرف الباكستاني يعني في هذا الرسالة الذي أرسلت على الجمهورية الإسلامية بأنه توقف المفاوضات لا يستفيد أي طرف من طرفين المتنازعين يعني إيران والأمريكا والكيان الصهيوني، وبهذا السبب أعطوا يعني دفعة جديدة يعني بضرورة استمرارية المفاوضات. نحن أكدنا يعني خلال اللقاءات مع وزير داخل الباكستاني بأنه نحن مستمرين يعني في يعني قبولنا في استمراريتنا في المفاوضات، لكن الطرف الأمريكي يتعرج يعني بمواقف متناقضة ويضر ويسد استمرارية المفاوضات. وجاءت قائد الجيش اللبناني بنوع ما من التراجع في موضوع الملف اللبناني في منطقة التجريبية الذي سموها في جنوب الخط الأصفر، وموضوع عدم استهداف المناطق من قبل الكيان الصهيوني. قبلوا هذا التراجع، وبهذا السبب بعد ما هدد الحرس مراكز الطاقة على صعيد المنطقة قبلوا بوقف الاعتداءات وتراجع بخطوات السياسية.
0: سنتحدث
1: يعني أصبحت يعني هناك خطوة جديدة تراجعية من قبل الكيان الصهيوني وأمريكيين، وأثبتت معادلة إسرائيل مقابل الضاهية والجنوب.
0: سنتحدث أكثر في تداعيات هذا التراجع الإسرائيلي نتيجة الضربات الإيرانية. ينضم إلينا الزميل مجتبى حيدري الآن، محلل ميادين للشؤون الإيرانية. أهلا بك مجتبى. إذن كيف نفهم منك اليوم انطلاقا من هذه التطورات الميدانية الموقف الإيراني بشأن ما يجري في المنطقة، بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وبشأن أيضا استمرار الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار؟
4: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع كان هناك بيان حام لمقر خاتم الأنبياء، ولكن في هذا البيان كانت هناك قضايا هامة. أولا البيان لا يتحدث عن نهاية المواجهة بل وقف العمليات، بمعنى أن إيران تريد أن تقول للطرف الآخر أنه هي تقبل. طبعا بعد كان هناك طلب من الكيان الصهيوني حول وقف إطلاق النار، وإيران قبلت بذلك ضمن أو بناء على معادلات جديدة. المعادلات هي كالتالي: أولا إيران تقول أنه في حال تم استهداف الجنوب اللبناني هي سترد مرة أخرى. إذن هناك معادلة جديدة، ليست فقط بيروت وإنما الجنوب اللبناني الآن هو ضمن المعادلة. الرد السريع هو أيضا ضمن المعادلة. وحدة الساحات، هناك معادلات جديدة، هناك تغيير في موازين القوى، وإيران تريد أن توصل هذه الرسائل إلى خصومها. هناك قضية هامة: بعد يعني قبول إيران بوقف إطلاق النار، هناك تأكيد إيراني على عدة قضايا، منها موضوع الرد الإيراني في المستقبل، أنه لن يقتصر على إسرائيل بل سيكون على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة. لذلك سمعنا قبل قليل من القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي أن مسؤولية أي عدوان إسرائيلي مستقبلي على إيران يقع على عاتق الولايات المتحدة. إذن إيران الآن تحذر من أي تصعيد مستقبلي، وتقول أنه التصعيد سيقابل بتصعيد أكبر من إيران، وأن الرد سيكون أوسع. كانت هناك أيضا كلمة لافتة لرئيس تشخيص مصلحة النظام الشيخ آملي لاريجاني، قال أنه في حال تعرض أي جزء من أجزاء يعني محور المقاومة إلى عدوان فإيران سترد. إذن هناك خطوط حمر إيرانية، وإيران تؤكد على هذه الخطوط الحمر وتقول أنه لبنان خط أحمر وباقي أجزاء المقاومة خط أحمر بالنسبة إليها، وهي سترد على هذه الانتهاكات. هناك أيضا قضية هامة، كان هناك تصريح لافت لرئيس الجمهورية السيد مسعود بازشكيان، حيث تحدث حول المفاوضات وأيضا حول المواجهات. قال إيران لن تترك الميدان، وأيضا لم تغادر المفاوضات، بمعنى أن إيران ترى أن المفاوضات هي امتداد للميدان لا بديل عنها، وهي مستعدة لكل السيناريوهات.
0: كل الشكر لك زميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. وبما أنك كنت تتحدث عن لبنان، كان أكد السيد بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتردد أو لن تتردد في تقديم أي مساعدة لدعم صون سيادة لبنان وكرامته. إذن سيد محمدي، انطلاقا من هذا الموقف اليوم الإيراني بشأن لبنان، نتحدث عن موقف نوعي وأيضا يترافق مع هذه الضربات النوعية باتجاه كيان الاحتلال. بالتالي اليوم إيران واضح أنها تريد وقف إطلاق نار شامل فيما يتعلق في لبنان. برأيك أي انعكاسات لهذا الموقف بالتوازي كما قلنا مع الرد الميداني على إمكانية بالفعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل في لبنان، وحتى موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة؟
1: النقطة مهمة يعني في يعني أحداث خلال 24 ساعة بعد ما بدأت التسعيد الإسرائيلي بخطوات تدريجية مع الأمريكيين بالتنسيق مع الأمريكيين، كان يهدف في بدايتها إيجاد نوع ما من معادلة جديدة في لبنان، والثاني التفكيك بين الملف اللبناني عن المنطقة. الجمهورية الإسلامية في خطوتها الردية على الأمريكيين والكيان الصهيوني ردت بعدة مستويات بأنه ليس هناك أي مجال لإيجاد معادلة جديدة في لبنان، ويعني يدخل الإسرائيلي بحرية على لبنان من جنوبها وإلى الطاهية من بمستوى الثاني، يرتبط كل الجبهة المقاومة مع بعض البعض بدخولها بدخول الجبهة اليمنية في مزيق الهرمز، وممنوع أي يعني حضور السفن الصهيوني في هذه المنطقة. وأكدت على أنه أي خرق جديد من قبل الكيان الصهيوني يواجه بتوسيع الرد وتشديد الضربات الجمهورية الإسلامية، ليس بس بل على الكيان الصهيوني بل على كل الأصول الأمريكية وإسرائيلية على صعيد المنطقة. هذا ما يعني يهرب منه ترامب والكيان الصهيوني من هذا الحدث الجديد ممكن يحدث مقابل أي مقاومة من قبل الكيان الصهيوني والأمريكيين.
0: لكن كأنه الموقف متناقض هنا ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، كأنه أولويات الاحتلال الإسرائيلي من خلال حديث نتنياهو بأنه يريد استمرار هذه الحرب ولا يقبل بإمكانية أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران أن يشمل لبنان أو يحد من حركة جيشه كما يقول في لبنان.
1: هذا ما يسعون يعني الأمريكيين والكيان الصهيوني يروجون هذا السردية بأن هناك نوع ما من الشرخ بين الكيان الصهيوني والأمريكيين وبالتكتيكات وبأولويات وكذا، لكن بالخطوط العريضة يعني بالاستراتيجيات وحتى في يعني كثير من الخطوات التكتيكية هناك إجماع بين الكيان الصهيوني والأمريكيين. وعندما ننظر بمواقف ترامب خلال 24 ساعة الماضية نفهم بأنه هناك تقسيم أدوار بين ترامب والكيان الصهيوني الذي يستفيد منهم اثنان، يعني ترامب ونتنياهو مع بعض البعض، يعني هذا خطوة يستفيد منها أمريكا والكيان الصهيوني في نفس الوقت. ليس هناك أي شرخ باستراتيجية وتكتيكات.
0: والآن في المقابل استصحاب الرئيس الوزراء الباكستاني يقول نحث الأطراف على ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. يعني يقول إنه الهدف النهائي على وشك أن يتحقق في هذه المرحلة، وبالتالي هل يمكن أن نكون أمام بالفعل المرحلة الأخيرة من التصعيد قبل التوصل إلى اتفاق اليوم ما بين واشنطن وطهران، وهذا الذي دفع ترامب ربما إلى الضغط على نتنياهو للتراجع؟
1: نعم، في الحقيقة
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض. اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب. فكلمة يكور تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري يشبه الكرة، وهذه الحركة المستمرة المنتظمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن جوهرة، واحدة من حبات العقد الفريد في البيت النبوي الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. لقبها ذات الهجرتين وكنيتها أم عبد الله. فيا ترى من هذه الجوهرة؟ اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. سلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحب بيك. فعلا هي جوهرة، هي السيدة رقية بنت الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحلوة الرقيقة العذبة ذات اللسان الطيب، لأنها نبتت في البيت المحمدي، نشأت في البيت المحمدي، تعلمت الحياة من البيت المحمدي، أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، فتعلمت الحكمة والصبر، وولدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلمت الرضا والقناعة. الجميل اللي يختلف عن بيوتنا كلنا إن البيت المحمدي كان مدرسة، وكان بيعلم أهل بيته قبل ما ينزل يعلم الناس ده بره، لازم يعلم أهل بيته الأول وينفذوا الأول وحي السماء. الجميل في البيت المحمدي إن الوحي كان مشاركهم في والدهم وفي وقتهم وفي بيتهم. الجميل في البيت المحمدي إن سكنته الأنوار المحمدية،
1: الله،
2: بعد ما التقى بوحي السماء فأصبح في كل جزء من هذا البيت نور من نور الله سبحانه وتعالى، الممثل في جبريل عليه السلام عندما كان ينزل في بيت حضرة الحبيب المصطفى. كل بنت فيهم بقت جزوة نورانية لوحدها، كل بنت فيهم فعلا لؤلؤة جوهرة، كل واحدة درس. اتعلمنا القيم والصبر والامتثال والرحمة والرضا والقناعة والحب وحب الحياة. لكن البداية جميلة قوي، البداية بيت دافي حنون، كل من فيه يحب الآخر. أربع بنات كل واحدة فيهم بتسعد بالأخرى. كانت زينب معهم في البيت قبل ما تتجوز، كانت ترعى أخواتها الثلاثة مع أمها، وكانت أم كلثوم رقية وأم كلثوم كأنهم توأم، لأن اتولدت واحدة في سنة والتانية بعدها بسنة على طول في نفس المعاد، فكانوا بالضبط كأنهم توائم. والصغيرة فاطمة، بيت كله ابتسامة وضحكة حلوة، وأب يجي من برة لاهف على أولاده، وفجأة الأب بدأ يتأخر قوي. الأول مفتقدين ومش عارفين في إيه، لحد ما بقى البيت نفسه كأنه الخلوة المحمدية. فبدأوا يحسوا أن لهم دور ولهم مهمة، أنهم واقفين جنب رسول، جنب الحبيب المصطفى. قبل ما نخش في الموضوع العنيف، زي ما أقولك البيت كان زي ما شافت السيدة خديجة رضي الله عنها، رأت الشمس في بيتها يخرج شعاعها إلى الدنيا، وكان ده بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منه النور إلى الدنيا. وفجأة تحولت هذه الحياة من كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، قال لا راحة بعد اليوم يا خديجة. إمتى؟ لما أمر أن يجهر بالدعوة، فوقف على جبل الصفا ونادى يا كذا يا كذا يا كذا، نادى للجميع: لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا والله ما عهدنا عليك كذبا، أنت بتكذبش. قال لهم طيب أعلمكم إنني أنا نذير من الله بين يدي عذاب أليم. راح أبو لهب قال له ألي هذا جمعتنا؟ خطوة بقى قبلها كان لما كان لسه البيت في في دفقة الحياة الجميلة وبنات حلوة عمالة تتنطط هنا وتتحرك وبقولك زي الأنوار في البيت، ماله البيت سعادة وماله البيت حب. فكان كل أفراد الأسرة بيتمنوا يتجوزوا من بنات محمد. فحتى لما قريب السيدة خديجة رضي الله عنها أبو العاص خد البنت الكبيرة، أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد قال طب احنا أولى بقى بالبنات دي ما نسيبهاش كده. إلى أن جاء أبو طالب عمه وقال له احنا عايزين البنتين. بدأوا يكبروا ويشبوا عن توقهم وتتجلى فيهم بقى مظاهر الأنوثة كده والجمال والحياء والرقة والعزوبة والمعاني الجميلة اللي واخدينها من أبوهم وأمهم. فطلب عتبة، طلب رقية وأم كلثوم لأبناء أبي لهب عتبة وعتيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم خجول ومهذب وخلوق ولا يحب أن يرد عمه أبدا، بالذات أبو طالب. فقالوا خلاص ننظر، لحد ما ايه يعني جلسة عائلية كده كشأنه كما فعل في السابق. المهم السيدة خديجة أسقط في يدها، لأنها تعلم أن أم جميل صليطة اللسان عابسة الوجه،
1: أم عتبة وعتيبة
2: اللي هي أم عتبة وعتيبة اللي هي مرات أبو لهب، وتعلم أن أبو لهب ليس له شأن كما كزوجته، يعني هي دايما غلبة كده. وبعدين هي برضو ست محترمة وحكيمة، قالت لو وافقت، لو ما وافقتش يقولوا شمعنا جوزت قريبها، يبقى أنا بقى معناها كده هبقى ست من اللي إيه زي اللي اللي بيتكلموا عنه. لا، أنا حسلم قيادي لله. فالبنات ليس لهم دراية وليس لهم خبرة بالحياة، وشافوا الأب وافق يعني ما حبوش، خلاص اللي انت شايفه صح. فدعا ربنا اذا كان فيهم خير تكمل. شوفي دعوة الاب والام، لانهم مش راضين اصلا عن هذه الزيجة.
1: نعم.
2: وبعدين بقى حصل انه زي ما قلتلك بقى وقف على الصفا ونادى وقال هذا النداء، وابو لهب قال له قال تبا لك لهذا جمعتنا. وبدأت الحرب بقى من هنا. اول قائد للحرب ابو لهب وأبو جهل وأم جميل. أم جميل كانت تضع الشوك في طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أم جميل خرجت غاضبة ودخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناوية أنها تأذيه، وبرضو مسك حجر وعايزة تضربه وهو بيصلي. فما لقيتوش، ما لقيتش غير أبو بكر الصديق. قالت له أين صاحبك؟ أين مش؟ فقام مستغرب، ما هو جنبه. وراحت ماشي، فقال له ألم تراك يا رسول الله؟ قال لقد أعماها، لا أعماها الحق سبحانه وتعالى عني، أنا قاعد بصلي جنبك. وبعدين بقى قيسي بقى على كده كتير قوي حصل لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. طيب اجتمعوا وحطوا رؤوسهم في رؤوس بعض المشركين، طب نحرق، نتعبوا ازاي، نعذبوا ازاي، عارفين انه بيحب بناته قوي، وعارفين انه شغوف بلقائهم وشغوف بقعدتهم وشغوف باللقمة اللي تجمعهم. قالوا احنا اهم حاجة نكسر قلبه على بناته. وقالوا لأبو لهب خلي ولادك يطلقوهم بسرعة ونردهم له فينكسر قلبه عليهم. فرح قال لهم رأسي من رأسكم حرام لولاده عتبة وعتيبة إن لم تطلقه. وفعلا لم يكونوا قد دخلوا به، ما كانوش دخلوا به
1: الحمد لله.
2: ورجعوا البنات لكن كثيفات البال محزونات، ولكن رضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وبدأوا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة، وبدأوا يتأملوا الحال اللي هم دخلوا فيه. صحيح الدنيا بتحاربهم لكن جوا قلبهم فرحة، فرحة الإيمان اللي بدأت يعني شعلته تنور قلوبهم، جزوة نورانية في القلوب عمالة تكبر وتكبر وتكبر، وكأنه زيت سماوي يوقد هذا المسراج في القلب. الله، ده أجمل من أي حاجة تانية، أجمل من فرح وأجمل من زواج وأجمل من عرس،
1: وربنا أنقذهم من أم جميل
2: وإحساس بأنهم في صحبة الحبيب المصطفى اللي صاحب الرسالة، إحساس أنهم معاه ده كبير قوي، فكانوا لم يشعروا أبدا بالحزن، بالعكس كانوا في غاية الفرح. يجي التعويض الإلهي بقى، وبشر الصابرين، مش ربنا قال لنا كده؟ وبشر الصابرين.
1: نعم تفضل. يوم
2: هذه الراضية القانعة الجميلة الحانية كانت ارتضت وامتثلت، وتأتي البشرى السماوية، يأتيها خير الرجال عثمان بن عفان، نسب وحسب ويسار وعزوبة في اللسان، لسانه طيب، الخلق يحبونه، الناس كلها بتشهد له بحسن الخلق، وكان يتمناها
1: من قبل،
2: من قبل، وكانت الهدية وكانت العطية.
1: الله.
2: وأسلم على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فجاءها خاطبا، وتم الزفاف وتم الزواج. الزواج ده كانت مكة كلها بتتكلم عنه، يقول لك أجمل ما يرى إنسان رقية وعثمان.
1: الله.
2: أجمل ما يرى إنسان، كانت الأمهات يدلعوا أولادهم على كلمة أجمل ما يرى إنسان رقية وزوجها عثمان.
1: الله.
2: يعني يطبطبوا على أولادهم، من كتر ما اشتهرت بقت زي أغنية شعبية، الناس بقت ترددها. تم الزواج وانتقلت لبيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تفارق الحبيب ولم تفارق أمها، إلى أن جاء الأمر بالهجرة. تترك مكة، يا مكة يا نقطة البدء ورمز المنتهى، من معين النور من نبع الصفا، من كؤوس أطرعت زمزمة، شربت ما ظمئت بعدها. أترك مكة، لكن هذا أمر، ومدام أصدر الأمر لابد من الطاعة. راحت احتضنت أمها قوي، تعلقت بيها قوي، وكل ما تفك إيديها تحضنها تاني وتبص لها، ما هو دور ولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لديه شفافية. حست إنها مش هتشوف هذا القمر مرة أخرى، حست إنها هتحرم من الحضن ده، مش هتعرف تقول أمي تاني. تقبلها وتحتضنها، وتذهب لوالدها وتقبله وتحتضن، وتذهب لأختها أم كلثوم، ثم تعود لأمها مرة أخرى. وتعلقت بها السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم تكن تعلم أنه الوداع الأخير، وأنه الحضن الأخير بين الأم الصبرة المجاهدة الممتثلة لأمر الله السيدة خديجة رضي الله عنها. وزوجها كان حزين، فقالت له لابد أن نصبر لحكم الله، وربنا يفرج كرب الأهل الذين بجوار البيت العتيق. وسافرت وكلها ألم وكلها حزن على فراق الأحباب، وخاصة أمها. الشاهد قعدوا هناك وحصل اللي حصل ده كله، وقامت
1: سافرت إلى الحبشة، سيدنا رقية وسيدنا عثمان.
2: سافرت الحبشة مع المسلمين اللي كانوا هناك، وحصلت كلمة جعفر بن أبي طالب لما قال له كنا كذا وبقينا كذا على يد رسول الله، واتكلم عن السيدة مريم والحكاية اللي حكيتها لك قبل كده. فوقف معاهم النجاشي وساعد بهم جدا وحماهم جدا، لكن كان له ابن عم بيكرههم قوي، بيكره المسلمين، وكان يحاول جاهدا أن يسرق السلطان والسلطة. وقامت حرب شرسة بينهم، وبقوا من المسلمين خايفين، لأن ده لو قامت الحرب معناه أنه حيرميهم في البحر أو يبعت لهم ياخدوه. فكانوا كان بيفصلهم عن المكان اللي فيه المعركة زي نهر، فما كانش حد عايزين يعرفوا الأخبار. فالزبير بن العوام كان مقدام وجسور، نفخ إربتين وحط إيديه عليهم واتنقل الناحية التانية، عملهم زي عوامات، اتنقل الناحية التانية وبدأ من وراء الحجر يرقب إيه المعركة راحت لحد فين. وبقوا هم قاعدين يبتهلوا ويصلوا ويدعوا الله أن ينصر النجاشي، وتم النصر النجاشي، ففرحوا فرحا شديدا بهذا الانتصار. ثم علمت رقية وعثمان بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب، وكانوا دول يعني مش عايز أقول من سادة قريش، وأتبعهم كتير قوي. فتهلل عثمان وقال لها يا ريتنا نرجع، فرجعوا مع بعض المهاجرين إلى مكة. وأول حاجة عملتها جريت بسرعة تشوف أمها، وكانوا يدوبك خارجين من الحصار، لكن كانت الأم توفيت، ووجدت سرير الأم خالي. تسأل الأب يبكي، تسأل أخواتها يبكين، علمت أنها فارقت الحبيبة، وعلمت أنها فارقت الأم الغالية.
1: نعم.
2: واستسلمت لقدر الله، وبعدها تمت الهجرة إلى المدينة. هاجر الحبيب المصطفى أولا، ثم هاجرت، ورزقها الله بعبد الله، رزقها الحق سبحانه وتعالى بولد جميل الصورة اسمه عبد الله، كان خير عوض لها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاعبه، وكان فرحا ليهم كلهم، إلى أن وهو بينما كان نائما نقره الديك في عينه، فأصابه تسمم فمات من فوره.
1: كان طفل وقتها،
2: طفل. حزنت عليه قوي قوي قوي. والبني آدم لما بيسلم نفسه بيسلم قياده للأحزان يبقى لا سلامة. وبالفعل مرضت مرضا شديدا، وكان أيامها غزوة بدر، وجلس بجوارها عثمان بن عفان. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول مرات عثمان يخرج للمعركة، الرسول يمنعه، وهو كان يبكي عليها. صحيح فقد ابنه واستشعر بكم من الحزن على ولده، لكن فقده كان يخشى أن يفقد رقية، لأنه أحبها وأحب عشرتها، ولأن فيها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي ببيته كسراج النور، كالمسراج في داره. ولكن إنك ميت وإنهم ميتون، والموت قدر وكتب علينا، وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال فقد قرب الملتقى، ولا دار للإنسان بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أما هي فجادت بروحها الطاهرة، وقد بنت كل لحظة في حياتها بخير، سلمت قيادها لله، فقدت ضناها وصبرت واحتسبت، فقدت الأم وصبرت واحتسبت، اتغربت وصبرت واحتسبت، وهي هي تجود بروحها الطاهرة، ويتلقاها رب كريم لكي تسكن الجنة بينما يرقد الجسد في السرى ليعود كما كان. وهذه قصة الإنسان، لكن إنسان له قيمة، إنسان حياته لها معنى، إنسان عرف طعم الإيمان وحلاوة الصبر، وتجرع سقاء الابتلاء، وانتهت حياة السيدة العظيمة رقية بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: رضي الله عنهن جميعا أهل البيت. ولما توفيت يا أمي وبقوا من لسان يبكين، كان في قصة كده لسيدنا عمر بن الخطاب.
2: يعني هو طبعا بتختلف طبيعة عمر بن الخطاب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما وجد النساء ينتحبن، شابة صغيرة، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش يعني وقت قصير ما بين زينب ورقية، وقت قصير ما بين خديجة ورقية، فالأحزان تتوالى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان رقيق يدرك أن الحزن له وجعه، له ألمه. فلما حاول عمر بن الخطاب أن يمنع النساء بقوة منعه، ولكن بين لهم ألا يكون غير البكاء من العين، ولا يجوز شق الهدوم أو شيء من هذا القبيل، فهذا من الشيطان.
1: نعم.
2: وسلم قياده إلى الله سبحانه وتعالى، واستكمل رحلة المعاناة حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلوات. شكرا يا أمي، جزاك الله كل خير. ومن خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة رقية بنت الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم في أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وصفة ربانية تعلمنا كيف ندفع الشر عن أنفسنا وعن الناس، والشر سبب الشقاء في الحياة. ما شقيت البشرية يوما إلا بالعداوة والخصومة، لذلك أنزل الله تعالى قرآنا يصف فيه معالجة الخصومات والعداوات بطريقة توفر علينا أعصابنا وأخلاقنا ودماءنا وتبقي على العلاقة فيما بيننا. فكل عاقل يحب أن يكثر أصحابه ومحبوه وأن يقل أعداؤه ومبغضوه، والأحمق هو الذي ينصب الشر ويناصب الناس العداء. وأما طبيعة المسلم فهي طبيعة تحب حسن العلاقة مع الله ومع عباد الله. والعلاقة مع الله تعالى لا يمكن أن تكون علاقة مفصولة عن العلاقة بعباد الله عند المسلم، فالمسلم لا يفصل علاقته بالناس عن علاقته بالله، لأن الإسلام هو دين الله في الأرض، يطاع الله تعالى فيه بالعلاقة مع الآخرين. فمن حسنت علاقته بالله وجب أن تحسن علاقته بعباد الله، ومن ساءت أخلاقه مع عباد الله فهو بعيد عن الله. وهذا المقياس يمكن لكل منا أن يجعله معيارا لدينه وأخلاقه، لأن المسلم يألف ويؤلف. وفي الحديث الشريف: ألا أدلكم على أقربكم إلي، أو على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الرسول بيسأل أصحابه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس أخلاقا أحب إلى رسول الله. الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون الذين لا يتكبرون على الناس. الموطؤون أكنافا، الذين يخضعون لإخوانهم بالرحمة كما يخضع أحدنا لوالديه بالذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هناك ذل من إهانة وهناك ذل من الرحمة. الله تعالى يريدنا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. المسلم لا يعلو على أخيه ولكن يعلو على الكافرين، ولا يتكبر على المؤمنين بل يتواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح أيضا هو التواضع. توطئة الأكناف يعني التواضع. لذلك من أراد أن يعرف مكانه عند الله فليعرف مقامه بين الناس. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك أو فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله انظر إلى مكانك بين الناس، بين الصادقين لا بين المنافقين. انظر أين أقامك، في أي مكان وضعت، وعلى أي شيء قد كلفت، بأي عمل قد وفقت. فإن وفقك لخدمة عباده وإطاعة أمره فاعلم أن مقامك مقام الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل هي في مكان واحد؟ الحسنة تساوي السيئة أم تختلف عن السيئة؟ أيهما في الميزان أثقل، الحسنة أم السيئة؟ الله يقول لا تستوي، لأن الاستواء الميزان أن تكون الكفتان على علو واحد، كفتا الميزان أن تكونا على مقياس واحد، نقول استوى الميزان أي تعادلت الكفتان. الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هناك اختلاف في الاستواء. فالحسنة ثقيلة في الميزان، وأما الباطل والسيئات فلا وزن لها عند الله. هل تدخل السيئات الجنة أم تدخل النار؟ أما الحسنة فإنها ترجح في الميزان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لماذا يريد الله أن نتعامل؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بالمعاملة الأحسن، بالخلق الأحسن. ادفع الخلق السيء بالخلق الأحسن، ادفع القطيعة بالزيارة، اقطع الحرمان بالعطاء كما يقول. ادفع العطاء الحرمان بالعطاء، أي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، منها أن أعفو عمن ظلمني. هذا الدفع بالتي أحسن، أن تقابل العفو الظلم بالعفو، أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. فلان جئته يوما وكان غنيا فلم يعطني، جاءني اليوم فقيرا يطلب مني وأنا غني، فماذا أفعل؟ قال أعطيه، أعطيه، لأنك عندما حرمك شعرت بالحرمان ومرارة الحرمان، لا تفعل مثله. إن كنت تكره فعله فافعل عكس ما يفعل. وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، يعني ما قطعني ما تزوره، لا لأغسل من قطعك. هذا الدفع بالتي هي أحسن. إذن الأحسن هي ما أوصى الله تعالى به ورسوله. لا تشغل هواك في قضية العلاقة بالله وبعباد الله. فليكن الحكم كلام الله وكلام رسول الله. لو سمعت وأصغيت إلى نفسك فالنفس أمارة بالسوء. النفس تقول لك من ضربك صفعة فاصفعه مرتين، والكيلو بده رطلين في اللغة العامية، ما هيك؟ الرطل بده رطلين، هذا عند العدو مع العدو، أشداء على الكفار رحماء بينهم. على العكس من ذلك تماما مع المؤمنين، عندما تريد دفع الشر، دفع الظلم ضد المفسدين، يجب أن تكون قويا كما تحدثنا في الدرس الماضي. الشدة تكون على الظالمين، على المخربين في الأرض، على المفسدين في الحياة. وأما عندما تكون في التعامل غير العسكري، في التعامل المدني، في التعامل الاجتماعي، الدفع يجب أن يكون بالأحسن. ادفع بالتي هي أحسن. أن تعطي من حرمك هذا دفع بالأحسن. أن تصل من قطعك هذا دفع بالتي هي أحسن. مفهوم؟ وإلا فإن اتبعت هواك ونفسك الأمارة بالسوء فقد جلبت على نفسك وعلى غيرك الشر، لأن مسلسل الشر لا ينتهي إلا أن تطفئ نار الحقد بالحب، ونار الحرمان بالعطاء، ونار القطيعة بالصلة. لكل معصية شر، والشر يجب أن يدفع بالخير في التعامل اليومي. هكذا يوصي الله تعالى. ولا يقبل الله الظلم أن يقع عليك. عندما تكون مظلوما لا تقبل الظلم. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم يستطيع أن يرفع صوته، ولكن الذي يعطي هو القادر على أن يعطي محروما. المحروم يحتاج إلى عطاء، الحقود يحتاج إلى من يطفئ حقد قلبه بكلمة أو صلة. فلذلك كان العلاج مضادا للأمراض النفسية. يعني القرآن الكريم والسنة النبوية وصفت للأمراض النفسية علاجات مضادة. لذلك حضنا القرآن الكريم أن نعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال عن الناس، هذا في التعامل الشخصي، أن تعفو عن الناس. لذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في 21 من رمضان أو 22 من رمضان، كان يوم الفتح مثل هذه الأيام المباركة، دخل مكة وله على أهلها ثأر كبير، فقد أخرجته وقتلت أصحابه وعذبته. كان له ثأر كبير على أهل مكة، لو أراد أن يثأر لنفسه من أهل مكة لضرب رؤوس أسيادها بالسيف. ولكن كيف دخل مكة؟ دخل مكة بشريعة العفو، لا بشريعة العدل ولا بشريعة القصاص. هناك شريعة القصاص وهي شريعة العدل، أن تعاقب من يستحق العقاب، وهناك شريعة الإحسان وهي التي يفضلها الله. عندما تكون نتيجة الإحسان سلاما وعودا إلى النفس التي كانت بعيدة عن الله، فإذا بها تتذكر عظمة الإسلام وأخلاق المسلمين. كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كل رجال قريش أسرى عبيدا له وأن يسبي نساءه، ولكنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة بشريعة الإحسان لا بشريعة العدل، لأن العدل أن تأخذ ما لك وتعطي ما عليك، خذ اللي لك واعطيني اللي إلي. شريعة الإحسان خذ ولا أريد منك شيئا، أن تعطي من حرمك. لقد أعطى صلى الله عليه وسلم العفو عندما كان قادرا، والعفو عند المقدرة من أعظم السجايا والصفات الحميدة. لا نطلب من الضعيف أن يعفو عن الظالم، لأن الضعيف لا يملك أن يعطي عفوا، إنما يعطي العفو من كان قويا، ويعطي المال من كان غنيا، ويصل من كان كبير النفس. نحن لا نقول لإنسان مظلوم اعف عن الظالم إذا كان ضعيفا، ولكن نقول للقوي الذي وقع عليه الظلم اعف عن المظلوم لأنك قادر، اعف عن الظالم لأنك قادر على إنزال العقاب به.

عنهم إلا الشر، وما قالوا كلمة خير إلا في ساعة الضعف عندما أسقط في أيديهم وأحيط بهم من كل جانب ولم يعد باستطاعتهم أن يقاوموا. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته، أخي يوسف، يوسف عليه السلام الذين باعه إخوته أو أرادوا قتله، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم الآن أسرى في يدي وأنا أصدرت عفوا بتحرير رقابكم، فأنتم الطلقاء من الحكم الشرعي. أطلقهم وحررهم بالإسلام وأخذ بشريعة العفو حتى يعلم أمته أن شريعة العفو أنفع من شريعة الانتقام. لذلك دخلوا جميعا في الإسلام، ولو قتلهم لدخلوا كلهم جهنم. لذلك وصفه ربه بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثرنا يتعامل مع الآخرين بردات الفعل ولا يفكر أبدا بأنه مسؤول عن مواقفه وأعماله وتصرفاته. أكثرنا إذا غضبته غضب ولا يقابل السيئة بالحسنة، بل يقابل السيئة بالسيئات، حتى إنه إذا قتل رجل من قبيلة قتلت هذه القبيلة 10 أو 100 من القبيلة الأخرى مقابل واحد معلوم، تقتل 100 أحيانا بغير حق. هذا مخالف كل المخالفة للتوجيه القرآني. عندما قتلت قريش حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى أسد الله من شدة شجاعته وبلائه في الحرب، وأكلت هند زوجة أبو سفيان وأم معاوية نذرت لله وكان قد قتل أخاها في معركة بدر، أقسمت يمينا ونذرت لله نذرا أنها إن ظفرت بحمزة لتأكلن كبده، كبد يعني تعرفوا يعني السوداء نفسه، لتأكلن كبده. أرسلت يوم أحد عبدها وحشي، اسمه وحشي، وأرسلت معه قوسا وسهما وقالت له إني أكلفك بأمر واحد، لا تدخل المعركة مع أبي سفيان، إنما عليك مهمة واحدة، أن تترصد لحمزة بن عبد المطلب وأن تطلق عليه هذا السهم، فإن قتل حمزة فأنت حر طليق، اشتري حريتك بقتل هذا. وقتل حمزة عليه السلام ورضوان الله عليه بيد وحش عبد هند بنت زوجة أبي سفيان، وجيء بكبده فأكلتها فلم تستطع ابتلاعها فلفظتها. فعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت قريش بعمه أقسم ليقتلن من قريش 100، فنزل قول الله تعالى وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تقتل القاتل بس وإذا بتعفي أحسن، ولئن صبرتم لهو خير.

0: خير للصابرين. فجاءه وحشي بعد فتح مكة، جاءه وحشي يطلب منه العفو، فعفى عنه وقبل إسلامه، عفى عنه وقبل إسلامه، وعفى عن هند آكلت كبد حمزة وقبل إسلامها، حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العفو هي الشريعة التي يحبها الله للمؤمنين، لأنها تجمع قلوب العباد على الله. تعرفون لو انتقم من قريش لبقيت العداوات قائمة بينه وبين قومه قرونا، ولكن بمجرد العفو عن قريش فتح الجزيرة العربية كلها، لأن الناس تسامعوا بأن محمدا قد عفى عن ألد خصومه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ونزل قوله سبحانه يخبره أنه سيفتح مكة وأن العرب كلهم سيدخلون في الإسلام. نزل وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن منعته قريش يوم الحديبية من دخولها، نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأنزل الله تعالى عليه بعد فتح مكة، بشره بأمره لأنه انتهت مهمته وأن كل الناس سيدخلون في دين الله. أنزل عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، لم يبقى في الجزيرة العربية بيت واحد ولا رجل واحد إلا دخل في الإسلام، لأن شريعة العفو حببت الناس بالإسلام وبرسول الإسلام. لذلك يجب أن نقرأ القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. أخلاق القرآن هي التي جعلت الإسلام يدخل بلادا لا تعرفه إلا بعدالة أهله وإحسانهم وحسن أخلاقهم. المسلمون فتحوا أكثر البلاد بأخلاق القرآن، ولم يستخدموا السيف ضد الشعوب، إنما استخدموا السيف ضد الطواغيت، ضد الأنظمة التي كانت تحكم شعوبها بالحديد والنار، كانت تحكم شعوبها حكم فرعون لشعب مصر، حكم الأسياد للعبيد الأرقاء. جاء الإسلام ليضرب رؤوس الكفر لا ليضرب الشعوب، لذلك لم يخرج الإسلام رجلا من بيته، ولم يقتل بريئا، وكانت الوصية لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا الشجرة ولا تأكلوا بهيمة ولا تذبحوا بهيمة إلا لطعام، إلا إن اضطررتم للطعام فقط لا للإفساد في الأرض. وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع رهبان، فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، لا تروعوهم لا تخوفوهم. بل أسقط الإسلام الجزية عن الرهبان، أسقط الجزية وهي ضريبة على الأشخاص كالزكاة ضريبة على المسلمين، لكن لأنهم غير مسلمين لا يأخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة فريضة تعبدية، ففرض عليهم مقابل الزكاة على المسلمين جزية لحمايتهم ورعاية شؤونهم، حتى مقابل الخدمة العسكرية التي لا يكلفون بها. هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يفتخر ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن استطعت أن تحسن إلى المسلمين، إلى النصارى، إلى المجوس، إن استطعت أن تحسن إلى الحيوان فأنت يكتب كل هذا في صحائف أعمالك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الإحسان: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة أدخلها الله النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وأدخل الله تعالى رجلا الجنة في كلب. تعرفون الكلب؟ حيوان نجس، ولكنه يحرس الإنسان. رآه يلهث الثرى من العطش، عم بيلحس التراب الوحل من العطش، فقال: إن الذي أصاب هذا الكلب، إن الذي أصابني قد أصاب هذا الكلب، لأنه كان عطشان وشاف العطش. فأخذ خفه فنزل إلى بئر فشرب، ثم ملأ خفه حذاءه، يعني صباطه، ملأه فسقى الكلب، فما زال يسقي الكلب حتى ارتوى، فشكر الله تعالى له صنيعه فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجر، إن الله بيأجرنا على البهائم. قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة صدقة، كل مخلوق تحسنوا له لكم فيه صدقة. لذلك نعود فنذكر بالآية الكريمة خاتمة لحديثنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وماذا ينتج عن التي هي أحسن؟ يصبح عدوك حبيبك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من الولي؟ المحب. ومن الحميم؟ الذي يحامي عنك ويدافع إذا رآك في ضيق. اكسب أصدقاء يصيروا يدافعوا عنك وقت الضيق، وقت الشدة. هكذا يقول، يصفها الله وصفة لاكتساب الأولياء، لاكتساب المحامين والمدافعين عنك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما بتقبل يكون عدوك يصير وليك وحميمك. وما يلقاها إلا الذين صبروا. المرتبة هذه، مرتبة العفو والدفع بالتي أحسن، لا يستطيع، لا يلقاها، لا يعطاها من الله إلا الذين صبروا على الإساءة، صبروا على دين الله، صبروا على كلام الله، تقيدوا بالأمر الشرعي. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلى المحظوظين بس رب العالمين بيعطيهم الأخلاق الكريمة التي تكثر أصحابهم وتقلل أعداءهم. وأي حظ أعظم من أن تظفر بحب الله وحب عباد الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يلك الشيطان كيله صعصعين، إذا نزغ الشيطان لا تسمع له، اسمع كلام الله، لأن كلام الله هو كلام الولي. الله ولي الذين آمنوا، الشيطان عدو، اصحى تسمع كلام العدو. المؤمن بيسمع كلام الولي، الأحمق بيسمع كلام العدو. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، أليس كذلك؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله أن أفعل شرا وقد أمرني الله أن أفعل خيرا، إنه هو السميع العليم. اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

فراشات الجمال الرقيق في مجال البيت العتيق، حاملة روائع البشارات من بيت آمنة للكون، حينها رفارف آيات تتلى على سمع الخليقة في خشوع غريب وسكون مهيب. فالأرض غير الأرض والسماوات،

وقامت وحدة شهود بين الأرض والسماء متمثلة بالنبي محمد.

إنك لعلى خلق عظيم. كل المخلوقين يسعون إلى الخالق ليرضى، ومحمد يقول له الخالق: ولسوف يعطيك ربك فترضى.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: بعد أن سألنا الله الهداية على الصراط المستقيم استحضرنا الذين سلكوا هذا الصراط من قبل، لأن الإنسان بحاجة دائما إلى أن يكون له سلف على طريق الحق. حتى الله سبحانه وتعالى لما كتب الصيام على هذه الأمة واساهم بأنه كما كتب على الذين من قبلكم. فنحن عندما نسأل الله الصراط المستقيم ندرك أن سلوك هذا الصراط المستقيم ممكن بما أنه صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا يرد سؤال، من هم الذين أنعمت عليهم وما هي النعمة التي أنعم عليهم؟ نعم الله علينا كثيرة وأكثر من أن تحصى، ليس فقط بالمؤمنين بل على كل البشرية. مجرد الخلق والإيجاد هي نعمة امتن الله بها علينا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لكن هذه النعمة يشترك فيها كل البشر، وأكيد هناك نعم أخرى مميزة تعتبر علامة على هذا الصراط المستقيم. إذن ما هي النعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل؟ النعمة هي الكتاب، صحف إبراهيم وموسى، الكتاب الذي أخرجهم من الاستضعاف وفرق بهم البحر ونجاهم من فرعون. إذن صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين أخذوا هذا الكتاب بقوة وتفاعلوا مع كتبه. إذن الكتب السماوية هي النعمة الحقيقية التي أنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. أما وقد تعرضت باقي الكتب لما تعرضت إليه من تحريف، بقي لدينا هذا الكتاب المهيمن على باقي الكتب. حتى عندما قال العلماء أن الذين أنعمت عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يؤكد هذا المعنى أن هؤلاء المذكورين سابقا هم الذين تفاعلوا مع الكتاب واستعملوه في واقعهم وتحركوا به. وكأن الفاتحة تذكرنا بهذه النعمة التي بين أيدينا اليوم، هذا القرآن الذي نحن غافلون عنه. هذه النعمة نعمة الذين أنعمت عليهم.
0: التدبر في صراط الذين أنعمت عليهم تجعل المؤمن يستذكر سير المنعم عليهم من السابقين، وعلى رأسهم أسوة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ويتخلق بأخلاقهم ويتعرف على معالم سيرهم وتعاملهم مع ربهم بالليل والنهار، وأن يتدبر هذا القرآن ويتذكر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك بالفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك؟

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب

0: والحق. إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم، 105.3 ميجاهرتز أف أم. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. بعد أن انتصر المسلمون في معركة الزلاقة الشهيرة وتحقق نصر كبير وكانت هنالك غنائم هائلة بعد هذه المعركة، آثر يوسف بن تاشفين أن يعود إلى المغرب، ونشأت صراعات عنيفة بعده بين ملوك الطوائف حول الغنائم، غنائم الزلاقة، وأيضا حول اقتسام البلاد المحررة التي حرروها من أيدي الإفرنج. وهنا نشبت الخلافات، ساءت الأوضاع من جديد، ضج العلماء من هذا الوضع الذي عاد كما كان بعد أن رحل يوسف بن تاشفين. فاجتمع أيضا مجموعة من العلماء وقالوا لابد أن نطلب أن يعود ابن تاشفين مرة أخرى إلى بلاد الأندلس. المجيء ابن تاشفين الأول كان عام 79 و400 للهجرة، انتهى من معركة الزلاقة وعاد إلى المغرب. خلال سنتين أو أقل من 3 سنوات حصلت هذه الصراعات والخلافات الجديدة، فاتجه مجموعة من العلماء أيضا إلى يوسف بن تاشفين. في هذه المرحلة كان المعتمد بن عباد معترضا على دعوة ابن تاشفين مرة أخرى، وأيضا الملوك الطوائف الآخرون، لكن العلماء ذهبوا وقالوا الآن وجب عليك أن تحرر الأندلس من ملوك الطوائف، فهم الآن الذين يشيعون الفوضى، وهم فعلا يحتاجون إلى أن تأخذ الملك من أيديهم، لأنهم بدأوا يسيئون إلى الإسلام والمسلمين في تلك البلاد، وأيضا يهيئونها لغزو الإفرنج لها، وقد بدأت أيضا العلاقات التي تسمى خيانات بين بعض ملوك الطوائف وبين الفونس وبعض ملوك الإفرنج. تردد يوسف بن تاشفين حيال هذه الدعوة الجديدة، ولكنه جاءته فتاوى العلماء. فمثلا من الشام جاءته فتوى من أبي حامد الغزالي يقول إنه يجب عليك ما دمت مقتدرا وما دمت أميرا للمسلمين أن تنقذ بلاد الأندلس من ضياع متحقق. ثم جاءته فتوى من مصر من أبي بكر الطرطوشي، وكانت في رسالة قوية إلى يوسف بن تاشفين يقول فيها: لقد خولك الله على ملك في المغرب، ووضع بين يديك قوة قادرة على أن تنقذ أعراض المسلمين وأموالهم وبلادهم ودينهم في الأندلس، فلا يجوز لك أن تتأخر عن ذلك. هنا اقتنع يوسف بن تاشفين أن إنقاذ الأندلس أصبح مسؤولية إسلامية كبرى حسب فتاوى العلماء، فقرر أن يذهب إليها مرة أخرى عام 83 و400 للهجرة، والفترة أقل من 4 سنوات بين ذهابه الأول والتالي. دخل ابن تاشفين إلى بلاد الأندلس الدخول الثاني، ولكن كان الأمر يختلف بالنسبة لملوك الطوائف وأمراء الأندلس. ففي المرة الأولى اتفقوا على أنهم يستعينون بيوسف بن تاشفين، ولهذا استقبلوه استقبال الفاتحين وفرحوا به. في هذه المرة عارضوا مجيئه، بل بدأوا بمحاربته، وأول من حاربه حينما نزل بلاد الأندلس أمراء المسلمين، أمراء الأندلس الموجودين. ونحن نعلم أن هؤلاء الأمراء، أن معظم هؤلاء الأمراء لم يكونوا على خير ولا على صلاح، وإنما كانوا طلاب رياسة وملك، وكانوا أيضا أصحاب ترف ونعيم، وكان كل واحد منهم حريصا على أن يعيش في ترف العيش وبذخه، وأن يستمتع بالجواري وبالأموال وبالقصور، هذا كان مع الأسف هذه كانت غايتهم. ولهذا لما جاء ابن تاشفين المجيء الثاني شعروا أنه جاء من أجلهم، فهو بلا شك سيزيل ملكهم، وهنا بدأت الحرب بينهم وبين أمير المسلمين. مع الأسف الشديد هذا لم نكن نريده، ولكن هذا ما حصل. وابن تاشفين لم يأتي إلا بعد فتاوى، فأول من بدأ يحاربه المعتمد بن عباد الذي استنجد به في المرة الماضية، وهدد الفونسو السادس بأنه
سيأتي بجيش من المرابطين بقيادة يوسف ابن تاشفين. لما جاء يوسف ابن تاشفين إلى الأندلس كان الوضع مختلفا تماما، لأنه جاء هنا وقد اختلفت ملوك الطوائف على غنائم الزلاقة وعلى اقتسام البلاد، وأصبحت الحرب بينهم طاحنة، وعادوا إلى الاستعانة بالإفرنج. فكان عليه في هذه المرحلة أن يحرر الأندلس من هذه الخلافات الطاحنة التي تضر بالمسلمين. واجهه المعتمد ابن عباد وحاربه في أشبيلية، فانتصر عليه يوسف بن تاشفين وأسره وأرسله مع أهله إلى المغرب، حيث سجنه هناك في مدينة اسمها أغمات، وهذه لها تاريخ حتى في شعر المعتمد ابن عباد. بعد ذلك حاول أن يقنع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف الآخرين أن يستسلموا وأن يسلموا الأزمة لدولة المرابطين، لأنها هي القادرة في هذه المرحلة على حماية الإسلام والمسلمين في الأندلس، ولكنهم تشبثوا بدولهم ومناصبهم وأبوا أن يسلموا ليوسف بن تاشفين. فذهب إلى سرقسطة وحاصرها أياما، ثم إنه دخلها وعنوة وقبض على الأمراء فيها من بني هود، وأصبحت سرقسطة أيضا تابعة للمرابطين. ثم حرر بعد ذلك بقية المدن من برشلونة إلى غرناطة إلى قرطبة، وكان في كل مدينة يستولي عليها ويعين عليها واليا من عنده، ويسقط أولئك الأمراء الذين أساءوا إلى حياة المسلمين في الأندلس. وما زال بالأمر حتى وصل إلى شمال الأندلس، يعني حتى وصل اقترب من فرنسا، واستطاع أن يستعيد بعض المدن التي أخذها الإفرنج في فترة غيابه، وكانت فترة غيابه حوالي 3 إلى 4 سنوات، من عام 83 و400 من عام 79 و400 للهجرة إلى 83 و400 للهجرة. هنا استطاع أن يحرر الأندلس وأن يعلن أنها أصبحت تابعة لدولة المرابطين. كان بحاجة إلى دعم من الخليفة العباسي في المشرق، فأرسل من العلماء أبا بكر بن العربي وأباه محمد إلى الخليفة المستظهر بالله العباسي، وطلب منه أن يعين يوسف بن تاشفين واليا على الأندلس كما أنه وال على المغرب العربي. وفعلا جاءوا معهم ببيان من الخليفة المستظهر يوكل فيه أمور الأندلس إلى يوسف بن تاشفين. هنا أصبحت دولة المرابطين تملك مملكة كبيرة جدا، تبدأ من شمال الأندلس جنوب فرنسا إلى أواسط أفريقيا، وهي ما عرف بالدولة الكبرى للمرابطين. واستقرت الأوضاع من جديد في الأندلس، وأنس الناس وفرحوا، لأن كما نعلم الناس في مثل هذه الحالات إنما ينتظرون فرج الله عز وجل حينما يتولى عليهم بعض الظالمين والمتنفذين والذين يحرصون على مصالحهم دون مصالح الناس. الناس أحيانا لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، فجاءهم ابن تاشفين فأنقذهم وأقام الأمن والاستقرار في الأندلس في هذه الجولة. وأصبحت عام 83 و400 للهجرة الأندلس تابعة لدولة المرابطين. هنا بقي ابن تاشفين في الأندلس طيلة هذه الفترة إلى عام 500 للهجرة، بحيث قام على استقرار الأوضاع وإعادة ترتيبها من جديد، وأيضا إلى إنقاذ بعض الدول المدن الإسلامية من أيدي الإفرنج، وإلى أيضا إنهاء بعض التمرد الذي كان يقوم ببعض بقايا ملوك الطوائف. فلما وصل إلى عام 500 للهجرة عاد إلى المغرب ووافته المنية رحمه الله تعالى. ولكن بعد أن أصبحت الأندلس مستقرة وتابعة لدولة المرابطين في المغرب العربي. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

مع حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض.
1: اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب. فكلمة يكور تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري يشبه الكرة، وهذه الحركة المستمرة المنتظمة لليل والنهار دليل على كروية الأرض، وهذا ما قد بلغ به القرآن منذ 14 قرنا.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، لو باعك. روى ابن كثير في الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية أن يوسف بن يعقوب القاضي كان من أكابر العلماء وأعيانهم، ولاه المعتضد العباسي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد، وكان يوسف حازما عادلا لا يرى كبيرا في الحق. جاءه يوما بعض خدم الخليفة وأبدى الخادم غرورا ورفض أن يجلس مع خصمه لأنه من العوام، فغضب القاضي وقال: نادوا لي على أحد النخاسين أبيعه هذا العبد وأرسل ثمنه إلى الخليفة. فجاء حاجب القاضي وأخذ الخادم من يده وأجلسه مع خصمه وقال له: هنا مكانك وإلا باعك. فلما انفض المجلس عاد الخادم إلى الخليفة وبكى بين يديه، فقال له المعتضد: ما بك؟ فأخبره بالخبر وكيف أراد القاضي بيعه. فقال له الخليفة: والله لو باعك لأجزت بيعه ولما استرجعتك أبدا، فخصوصيتك عندي لا تزيل مرتبة الشرع ولا حكم القضاء، فإنهما عمود السلطان وقوام الناس. وإنك في هذه القصة لا تعلم ممن تعجب من جرأة القاضي في الحق وعدم محاباته لخادم الخليفة رغم أنه يعلم حظوته عنده، أم تعجب من الخليفة الذي حافظ هيبة القضاء وفهم قيمته للحفاظ على الدولة ولم يعتبر المسألة شخصية بينه وبين القاضي، وإنما شد على يده وأيده في حكمه على خادمه؟ لا أحد يحافظ على هيبة القضاء إلا القضاء، ولا أحد يريق ماء وجه العدالة إلا أهل العدالة، ولا أحد يقيم هيبة الدولة إلا رجال الدولة، ولا أحد يزيل هيبتها إلا هم. عندما يجعل الحاكم أمر القضاء فوق كل الناس لا يجرؤ أحد على انتهاكه، وعندما ينزل الأحكام على فئة دون فئة يستهين الناس بالقضاء، وكما يكون الأمراء يكون الناس. عندما جاء المسلمون بكنوز كسرى إلى المدينة المنورة قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا.

لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا، ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هل الحديث عن التقصير ممل؟ سؤال يا عبد الرحمن.
3: على حسب تقصيرنا، وإحنا أكبر المقصرين، ده ما حنمل.
2: ما مل، لأن كيف يمل الإنسان من صفته؟
3: صدقت.
2: صحيح، كيف يمل الإنسان من صفته؟ سأل أحدهم مرة، هذا النفس يعني لأنه سؤال كبير، هذا الفضيل بن عياض يقول لي شخص، يقول كم عمرك؟ قال والله 64. قال 64 سنة وأنت تسير إلى الله تكاد تبلغ. يا الله، كل دي سنوات أنت رايح له، هذه معناها. قلت والله أن يكون الطريق كله تقصيرا هذا غير وارد، وأن يكون الطريق كله قربا هذا غير وارد. ففي الطريق من هذا وفي الطريق من إيش؟ من ذاك. يبقى إنه هل يستطيع، هل يحسن بالإنسان أن يقف في حال القرب؟ أعتقد نعم. أما في حال التقصير ما يقف، يواصل حتى لا يستبد به التقصير.
3: صحيح، المهم هي الوجهة.
2: صحيح،
3: ممكن الإنسان يعني يمشي من مدينة لمدينة ما حيمسك خط واحد مستقيم، يضطر يلف يمين شمال. المهم هي الوجهة وليس الخط المستقيم.
2: صحيح، لذلك الإنسان مهما تعرج به الطريق، قال مولانا جلال الدين الرومي، يقول لك ثبت عينك على الله.
3: الله،
2: ثبت عينك على الله، يعني لا تنظر إلى شيء سواه. لذلك كان يقول الحسن البصري في حنانته للمقصرين، ولو كنت مقصرا، يقول سيروا يا ناس، سيروا سيروا إلى الله عرجا ومكاسير تكاد تبلغه. يا أخي روح، عذر البليد مسح السبورة عند الله يمشي. ليش؟ سيدنا محمد يقول في رفع قيمة الاعتذار، احنا معترفين، بدأنا ندخل في جمال اعتراف ولو كنت مقصرا. يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما أحد أحب إليه العذر من الله، فالله يحب أن يعذر.
3: يا الله،
2: أصلا أنت لما ممكن الآن يجيك شيء في نفسك يقول لك يا أخي طب كل شيء هتعتذر. القاعدة إن الله لا يمل حتى تملوا، حديث صحيح. أنت مهما كررت هو يكرر عز وجل. فالقصة كلها إنه الاعتذار هو طريق إلى هناك.
3: صدق، بدأت أشعر بأن العنوان لا يعجبني، ولو كنت مقصرا. حسيت نفسي كده بكابر، أكيد أنا المقصر. بس أشعر كده أنه
2: مقصر. ليش سميناه ولو كنت مقصرا؟ يمكن سميناه عشان ضرورة يعني إعلامية ولا إذاعية
3: شكله،
2: ولا والحقيقة نعم مقصر أصلا. يا ليتنا نحسن الاعتراف بهذا. الحاصل نعود إلى إلى إلى الطريق. نحن في الطريق إلى الله عز وجل يحصل أن نصيب وإيش ونخطئ. تعال نشوف نموذج لرجل في ماذا أخطأ في طريقه إلى الله، عشان لا نظن فقط أن الأخطاء هي الآثام وأن الأخطاء هي الذنوب. لا، هناك أخطاء ثانية. لما تتسع دائرة الرؤية تختلف مناحي الرؤية عند الإنسان فيما هو مقصر فيه. فماذا يقول الأستاذ الراحل الكبير أحمد بهجت عليه رحمة الله وهو يتحدث عن ما أخطأ به في طريقه؟ عبد الرحمن،
3: في بداية طريقي إلى الله أخطأت في 4 أشياء وتوهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه.
2: 4 أشياء.
3: فلما سرت قليلا في الطريق رأيت ذكره سبق ذكري.
2: الله.
3: ومعرفته تقدمت معرفتي. ومحبته أقدم من محبتي. ورأيته قد طلبني أولا قبل أن أطلبه.
2: يعني دعاك قبل أن تدعوه. إيش كان إحساس الأستاذ أحمد بهجت وهو يسير في هذا الطريق بهذه الطريقة؟
3: إنه محمول.
2: محمول ملهم.
3: محمول ملهم.
2: شفت نوع الأخطاء اللي أخطأها؟ إيش الفرق بينها وبين أخطاء أكثرنا؟
3: إنه في وعي بالأخطاء.
2: وهل أخطأ؟
3: أقدر أتجاوزها بإني أعرفها. في إن أكون غافل وكابر.
2: هذه نسميها أخطاء عرفانية. يعني في المقامات العالية. لأن بعض الناس أخطأوا هي هي. لذلك الصينيين يقولوا لما يعيد الإنسان ذات الخطأ فهو أحمق. نحن نتحامق أحيانا. وأحيانا نسوي نفس الأخطاء مع أننا فقدنا لذتها. صار خلاص يعني ما في نفس الحلاوة اللي تجيك في بداية الفعل ولو كان خطأ. لكن صارت يقول هم العادة إنسان وطبع ثاني. لذلك أعظم أنواع الحرية هو التحرر من أسر العادة.
3: يا سلام.
2: فشوف كيف طور نظرته إلى أخطاء وبدأ يترقى في الأخطاء، وهذا معنى أنه يترقى في درجات الصواب. نعيد هالحالات الأربعة. أول حالة إيش كانت؟
3: توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه.
2: أربعة حالات: الذكر والمعرفة والحب وإيش والطلب.
3: فلما سرت قليلا في الطريق رأيت ذكره سبق ذكري.
2: الله. يعني واحدة من تطبيقاتها على حالة المقصرين أمثالنا إيش يقولك؟ لما يتحرك فيك معنى الرغبة في التوبة فهذا انعكاس لآثار معاملة الله لك بالتوبة. يعني لما يتوب عليك تقوم أنت تتوب إليه. هذا اللي يحصل. لذلك يقولوا التوبة هبة من الله في الأصل وكسب من العبد في اللاحق. الله تعالى يقول تاب عليهم ليتوبوا. لذلك الواحد يسأل في بداية يقول له توب علي عشان أتوب إليك. احملني إليك تائبا ليكون ذلك علامة توبة منك علي. صحيح؟
3: صحيح.
2: عز وجل جل جلاله. طيب والثاني؟
3: رأيت ذكره سبق ذكري ومعرفته تقدمت معرفتي.
2: هو يعرف عبده، أليس يعرف أن عبده خطأ؟
3: طبعاً.
2: أنه مسيء، أنه مقصر، أنه يضعف، أنه عجول، أنه ملول، أنه يسأم، أنه يستسلم سريعا. رغم هذه الخصائص كلها
3: محبته
2: سبحانه وتعالى
3: أقدم من محبته.
2: يعني لا مفر من محبته. لذلك شوف المقصرين أمثالنا نقول لبعض لا نفر من الله إلا إلى الله. صحيح؟
3: صح.
2: ما نقدر نفر من الله، فين نروح؟ جاء في الآثار الإلهية إن سيدنا آدم لما أكل من الشجرة أخذ يجري في الجنة.

0: حياء، والعبد يقول إن حياء من العبد يقابله حياء من الرب. فالمشهد كله حياء، في حياء، والحياء كما قال سيدنا محمد لا يأتي إلا بخير، والحياء صفة الملائكة، صفة ملائكية. فتخيلوا الواحد فينا في قمة الإسراف، إذا نبت بداخله منبت الحياء، إيش يصير فيه؟ تعطى له الحياة، الحياء يعطي نوعا جديدا من الحياة، تحس أنك وليد. بعد المحبة يجي إيش؟ الطلب. فهو سبقك، سبق بإيش سبحانه وتعالى؟
1: ورأيته قد طلبني أولا قبل أن أطلبه.
0: أيهما أسبق؟ هل كون الله قريب، ولا أن الإنسان قال له يا قريب؟ الله قريب، وقربه من عبده صفته، صحيح، وقبل أن يكون عبده سبحانه وتعالى وبحمده. إذن لماذا التأخر؟ ليش الفجوة الطويلة هذه؟ لذلك أذكر كثيرا ونفسي والمخطئين والمقصرين، يا جماعة لا نطاول. أول ما يصير الخلل والتقصير سارع إلى التشمير، الخطوة الأولى، روح مكن نفسك في الخطوة الأولى، وتذكر دائما أن الطرق كما قال العلماء، ماذا قالوا يا عبد الرحمن ونختم بها؟
1: إن لله طرائق عدد أنفاس الخلائق.
0: عدد أنفاس
1: الخلائق.
0: نراكم على خير في تلك الطرائق.
1: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: صحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي للصحابة، بيقول لما بدأت المعركة أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب قاتل حتى قتل، أراه الآن يطير بجناحيه في الجنة. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد حتى فتح الله عليه. ودي كانت شهادة من سيدنا النبي في المدينة ان اللي هيحصل دلوقتي ده فتح من ربنا وانتصار. المفروض ان فضلوا يقتلوا لغاية بالليل وانكسر في ايد سيدنا خالد 9 أسياف، كأنه بيحارب بيكفر عن عدوته للنبي اكتر من 20 سنة. لكن هنقعد نحارب لغاية امتى؟ احنا 3000 وهم 200,000. عايز اقول لك على معلومة، قتل من المسلمين فقط في المعركة دي 12. عايزك بس تتخيل الرقم ده قد ايه انتصار ان احنا حافظنا على نفسنا وبعتنا رسالة لقبيلة الغساسنة اللي ذبحوا واحد مننا ان احنا ان اردنا السلام لكن احنا لا ننتهك. فوقتها سيدنا خالد قعد مع الصحابة وعرض عليهم خطة ان احنا هننسحب من غير ما الجيش ده ينال مننا تاني، وكأن ليس الانفع استمرار الحرب. الرسالة وصلت وبقوة. فإذا بسيدنا خالد يعمل 4 حاجات. أول حاجة خلى جزء من جيش الفرسان يعمل غبار ورا يقعد يجري طول الليل، لدرجة أنك أنت لما صحيت الصبح لقيت الصحراء كلها غبار، كأن في مدد ضخم جاي من المدينة للجيش ده. تاني حاجة دهن الرايات المطربة وكأنها رايات جديدة، وخلى الجيش اللي في الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة واللي ورا قدام واللي قدام ورا، بحيث جيش الغساسنة الصبح يشوف جيش جديد فيتأكد ان في مدد جالهم من المدينة. اذا كانوا 3000 واحنا 200,000 مش عارفين نقدر عليهم، اما لما يجي لهم مدد ايه اللي هيحصل؟ ومع بداية الصباح وبداية الحرب خلى في بعض الفرسان بعيد فوق تل كده يجروا في المكان اللي هناك حتى يثيروا الغبار فيتأكد وسط المعركة ان كمان لسه المدد عمال يجي لغاية دلوقتي. فأول ما بدأت المعركة بدأ سيدنا خالد بالانسحاب، فبدأ الغساسنة يقول ده بيجرنا للصحراء حيث المدد، ده كمين وإحنا من امبارح أصلا مش قادرين عليهم. فتوقف جيش الغساسنة عند حدود مؤتة وبدأ يتراجع سيدنا خالد لغاية ما غاب بالجيش في عمق الصحراء ورجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما تقرأ كده في كتب السير بعضهم يقول دي هزيمة ولا بعضهم يقول ده انتصار، فعندهم حاجتين كبار قوي يقولوا ده انتصار. الدليل الأولاني إن سيدنا النبي قال أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى يفتح الله عليه، وده معنى انتصار. الدليل الثاني ضعيف شوية من حيث السند بتاعه، يعني مش متأكدين من صحة الكلام، إن أهل المدينة استقبلوهم يا فرار يا فرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، يعني هم المهاجمين مش الجبناء اللي فروا من المعركة، بل هم الكرار إن شاء الله. ولما رجعوا للمدينة استقبل النبي الجيش وبكى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حبيبه. زيد بن حارثة ده زيد بن محمد اللي النبي تبناه زمان، زيد اللي عاش متربي في بيت سيدنا النبي وجنب النبي سنين طويلة، جعفر بن أبي طالب اللي ضحى تضحية كبيرة وهاجر للحبشة، ابن عم النبي ابن أبو طالب اللي ليه فضل كبير قوي في رحلة النبي وكان حبيبه وصحبه وبعد عنه سنين طويلة قوي، وما صدق رجع له انتقل شهيدا. وبعدين عبد الله بن رواحة الصحابي برضه اللي النبي بيحبه جدا، فبكى النبي فحد بيقوله أتبكي؟ قال نعم، هذا شوق الحبيب إلى حبيبه، أي وحشوني. ويبين سيدنا النبي مشاعر الرجل مكتمل الشعور اللي عنده القوة واللي عنده الرحمة لما يفقد حبيب وتخلص الغزوة. ونكمل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحلة حياته اللي كلها نور. 12 شهيد فقط هم حصيلة غزوة مؤتة، 3000 من جيش المسلمين ضد 200,000 من الغساسنة. خطة انسحاب سيدنا خالد خطة مؤيدة وموفقة من الله، عشان كده أغلب العلماء إن ده انتصار، انسحاب يساوي انتصار لحفاظه على أرواح الناس. وده شيء عجيب جدا، سيدنا خالد سخر كل علمه اللي كان بيحارب بيه النبي لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. والخطط والأفكار النيرة اللي بتدرس دي عبر العصور ده رزق من ربنا. بيجي البشر احنا بناخد بأسباب استجلاب الرزق، كلها عطايا ربنا، بس احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مني ان انا يبقى عندي ساعة اطلاع، اقرأ كتير واتفرج كتير واسمع كتير. جنب ساعة الاطلاع مطلوب مني الصدق في نية الخدمة، ان سيدنا خالد كان عايز ينجي الناس. الصدق ده هو السبب الاكبر للمدد، لو احنا بناخد بالاسباب ينزل المدد من ربنا. ان انا مش عايز اقول ان انا اللي عملت، لا ربنا اللي عمل. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان الخلق، عشان الخلق انقذهم، ينزل المدد من ربنا. جنب كتر الاطلاع اللي بيخلي عقلك فيه افكار كتير والصدق في نية الخدمة، تواضع، العمل عمل ربنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفعل فعله، هو اللي عمل، هو اللي رزق، هو اللي مد بالمدد من عنده. وعشان كده الشخص المتواضع اللي دايما بينسب الفعل لربنا بتلاقي رزقه واسع قوي، لأنه يستاهل ولأنه خد بأسباب المدد من ملك الملوك. ويكفي أن ربنا اصطفانا وأكرمنا بأفكار تساعد الخلق، فبدل ما أقول أنا أقول ربنا، ساعتها البني آدم ده ربنا بيحافظ على الرزق ده، مش بيستبدل، لأنه شكر نعمة الرزق بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يوم الدين. وحياكم الله معنا في هذه الحلقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم بعدما نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. لنا وقفات مع أناس جددوا حياتهم مع الله سبحانه وتعالى، أناس غيروا من حياتهم مع الله سبحانه وتعالى فتغيرت لهم أشياء كثيرة، ونأخذ أناس منهم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم في صحيح مسلم، هذا رجل ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن نعتبر وننتبه. استمعوا أيها الإخوة أيها الأخوات، كيف هذا الرجل جدد حياته، وكيف الله سبحانه وتعالى يوم أن علم صدق هذا الرجل أنزل له الملائكة، كيف يوم أن علم الله صدق هذا الرجل جعل الأرض الطيبة تتقارب سبحانه لا إله إلا هو. عندما علم صدق هذا الرجل، هذا الرجل الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، رجل قتل 99 نفس، لكن هذا اللي قتل 99 نفس مل من الذنوب، مل من القتل، مل من السرقة، مل من هذه الأمور كلها، أين يذهب؟ حياته صارت ظلام، ظلام في ظلام. وهكذا يا إخواني يا أخوات، اللي يعرض عن نهج الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون حياته كلها ظلام في ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا الرجل سأل: أيها الناس قتل 99 نفس. قتل كم؟ 99 نفس، هل لتوبة؟ يسأل الناس. قالوا: ما ندري. وهذا الصحيح، اللي ما يعلم ما يفتي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما الفلاح؟ سأل الناس: أنا قتلت 99 نفس لتوبة؟ قالوا: ما ندري. لكن فيه عابد في جبل، اذهب إليه في صومعة في جبل يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، ما تردد، انطلق تلقائيا وصعد الجبل حتى وصل إلى ذلك العابد ودخل عليه. أيها العابد، التفت. نعم، أيها العابد، مع حسيف، وهذا قاتل مجرم، قتل 99 نفس لتوبة؟ العابد قال: لا، ليس لك توبة، 99 نفس أبغى توب، اطلع. قال: ما لي توبة؟ قال: ما لك توبة. قال: طيب تعال، ماذا تفعل؟ قال: أتمم بك المئة، أريحك بعد أنت. إذا كان ما لي توبة يبغى يجدد حياته، فأخذ الرجل وتمم به. كم قتل الآن؟ 100 نفس. ينزل من الجبل ويأتي إلى الناس: أيها الناس، قتلت 100 نفس، لا إله إلا الله، قتلت 100 نفس، هل لتوبة؟ قالوا: ما ندري، ما نعلم، الله يقول توبتك ما يقول توبتك، الله أعلم. لكن فيه عالم، وهذا يا إخوان فرق بين العابد وبين العالم. فيه عالم، وإحنا نستفيد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم وعابد، ثنتين، النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما أدري. اذهب إلى ذلك العالم. فقام الرجل لم يتردد، يا إخواني يا أخوات، لم يتردد، يريد التجديد ويريد التغيير. لو جلس مكانه ما تغير، لو قال: لا خلاص الله، خلاص أنا الله ابتلاني بالشيء هذا، كحال بعض الناس يقول: أنا مبتلى، خلاص مع زقارة يقول: أنا مبتلى، ما يبغى يتغير، هو جالس مكانه محل سر يسمونه، ما غير شيء. لكنه قرر هذا الرجل، ثم دل على العالم فانطلق ودخل عليه: أيها العالم، قاتلت 100 نفس، هل توبة؟ فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وش اللي يمنعك من التوبة؟ من اللي يمنعك من الله؟ أنت وأنت، من يمنعكم من الله سبحانه لا إله إلا هو؟
من يمنعنا نسجد ونركع بين يديه سبحانه لا إله إلا هو؟ من يمنعنا؟ جواب عجيب. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ارتاح، سحب الغضب اللي فيه والهيجان اللي فيه، سحب العالم بكلمة جميلة، اعرف كيف تتعامل. جلس الرجل قال: لكن بشرط، إن أردت أن تريد التجديد والتغيير، شوف الشرط هذا جميل، أن تترك أرضك يا أختي. إن أردت الراحة والنوم أن تتركين البنات المراهقات اللاتي لا ينفعنك، لا ينفعنك بشيء، لا حافظات للغيب ما حفظ الله، اتركيهم، جددي، لا تقولين أنا سويت، اتركي، لا تبكين على الماضي، تحلطمي على الماضي بحوقلات. أن تترك أرضك فإنها أرض سوء، أن ترك أرض الصالح. قام الرجل ما تردد، قام وخرج، خرج من العالم يريد الرفقة الصالحة، يريد الرفقة الطيبة، وهو في طريقه نزل عليه الموت. الموت يأتي فجأة، الموت يأتي بغتة، يأتينا فجأة بغتة. هو الموت ما منه مناذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب.

فأرسل الله ملك على صورة آدم، قال قوس إن كان قريب للأرض السيئة فهو لها، وإن كان قريب للسيئة فهو لها، فقاسوا فوجدوا فقط بشبر الأرض الطيبة، فغفر الله له وادخله الجنة. وفي رواية عند الحسن البصري بأن الله جل وعلا أمر الأرض الطيبة أن تقاربي تقاربي، والأرض السيئة أن تباعدي تباعدي، فماذا تنتظرون؟ ألا ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله يحب، شوف، يحب التوابين ويحب المطهرين، الله يجعلنا وإياكم منهم. فيبدأ الواحد فينا يجدد حياته بالتوبة الصادقة ويرتاح، إن الله يفرح، الله سبحانه وتعالى يفرح أم تقبلين عليه، الله يفرح، الغني عنا يفرح، يفرح يوم تتوب، يفرح أم تعود إليه سبحانه، لا إله إلا هو، هو الغني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني العميد سبحانه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين سبحانه، لا إله إلا هو، ما عجز شيء، فيفرح يوم نتوب إليه. أختم بقصة حدثت أيضا باختصار شديد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قبلت امرأة، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الصحابي أن تنزل عليه آية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وذكره بالآية، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال هذا لي يا رسول الله؟ قال لأمتي، اللهم صل وسلم. فولى الرجل وهو يكبر، فأسأل أن يجعلنا من التائبين، وأسأل جل وعلا أن يجعلنا من الذين قال فيهم في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

0: صلاة المغرب.
1: أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وكذلك القرآن الكريم جاءت بذلك الآيات هو حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال التي جاء فيها الآيات والأحاديث والآثار في فضلها وفي عظم شأنها. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وذلك في مطالعة نعم الله عز وجل على الإنسان، وفي أن يشاهد الإنسان عيب نفسه. ومهما بلغ الإنسان من أعمال ومن عبادات وما إلى ذلك، فإنه يظل مقصرا في حق الله عز وجل. وأيضا يكون مع الناس، وذلك بأن يبذل المعروف لهم، وأن يكف الأذى عنهم، وأن يعينهم على ما هو فيه صالح لهم. بعض السلف عرف حسن الخلق فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وبالفعل إذا الإنسان صار صاحب بشاشة وصاحب إذا رأى أخاه بش في وجهه وهش ورحب به، هذا يعتبر من حسن الخلق. وأيضا طلاقة اللسان وعذوبة الكلام مع الناس هذا يعتبر من أنواع حسن الخلق. الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سورة القلم فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذه صفة مدح وصفة يود المسلم أن يتمثل بها، بأن يكون صاحب خلق حسن اقتداء بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أيضا موجها إلى التعامل بالتي هي أحسن وبالقول الحسن، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلام الحسن هو يجعل الإنسان بعيدا عن الشرور، بعيدا عن العداوات مع غيره. الكلام الطيب، الكلام الحسن الفاضل الذي لا تجريح فيه ولا نقد وما ولا فيه أيضا إساءة إلى أحد، هذا من الكلام الذي يبعد العداوات ويقرب الإنسان المسلم إلى من معه في حياته. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالدفع بالتي هي أحسن يعتبر من حسن الخلق ومن أنواع الخلق، أن الإنسان يدفع السيئة يدفعها بماذا؟ بالحسنة. وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وصححه الترمذي، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، خالقهم بتعامل طيب وبتعامل حسن. وحينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن قولا وعملا، وهذا جاء في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل البر، ما هو البر؟ هو جميع الأعمال الطيبة، فقال: البر حسن الخلق. فجعل حسن الخلق كله في البر، هي الأعمال الطيبة الفاضلة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وجاء في أحاديث أخرى أن ما من أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث وله مواقف كثيرة تدل على حسن خلقه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي أحد الأيام جاء أم خالد أو خالد بن سعيد رضي الله عنه، جاءت ابنة له صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها لباس أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد سنى. وسنى أيها الأحبة هو لغة باللغة الحبشية يعني حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمدح لباسها. فكانت بنتا صغيرة وكانت تعبث بخاتم النبوة، فنهاها أبوها عن هذا العبث، فقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. هذا دعاء لها بطول العمر. فيقول الراوي أنها عاشت مدة من الزمن. هذا يدل على عظم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين ومع الأطفال ومع أيضا مواقف كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل حتى مع أعدائه بالتعامل الطيب والتعامل الرائع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. لا تغضب على أحد ولا تحقد ولا تحمل في نفسك على الآخرين حقدها. أيها الأحبة، حسن الخلق آثاره وفوائده عظيمة جدا، من أعظمها أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأنه أثقل ما في الميزان يوم القيامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهو في الحقيقة سبب لمحو السيئات وتكفير المعاصي والآثام، وأيضا أنه من أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأنه سبب للقرب من الناس والتعايش معهم، وأن يؤثر فيهم الإنسان. لا بد أن يكون ذا خلق حسن وذا خلق طيب لكي يحسن التعامل مع غيره، ولكي يتكيف مع من معه في مجتمعه وفي بيته. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الذين حسنت أخلاقهم وطابت حياتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أضع بين أيديكم هذه المشاهد. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجاء بجيشه صلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا مكة من أطرافها ووصل إلى الكعبة الشريفة، كان في داخل الكعبة وفوق الكعبة 360 صنما. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الكعبة من هذه الأصنام، وأراد أن يجعلها كما كانت بيتا خالصا لعبادة الله تعالى. كان باب الكعبة مقفلا، وصاحب المفتاح هو عثمان بن طلحة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، وإذا بعثمان يتوارى مع مفتاحه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان يومها مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالمفتاح. أسرع سيدنا علي بن أبي طالب ولحق بعثمان وقال: يا عثمان أعطني المفتاح، أعطني المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطيت المفتاح. قال: فلوى علي رضي الله عنه ذراع عثمان وأخذ منه المفتاح. ذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتح باب الكعبة، أخرجت الأصنام، نظفت الكعبة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، ثم إنه خرج منها. الآن جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أعطيتني مفتاح الكعبة لأجمع السقاية إلى سدانة البيت. كان العباس وكان بنو عبد المطلب مسؤولون عن سقاية الحاج، وها هو الآن يريد سدانة البيت وخدمته. صمت النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لون وجهه وجعل جبينه يتفصد عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه، وأنزل الله تعالى على رسوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا المفتاح عثمان، لأن الله تعالى أنزل علي الآية. قال: فأخذ علي المفتاح ومضى إلى عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان هاك المفتاح. قال عثمان: يا علي، آذيت وأزعجت والآن جئت ترفق؟ قال يا عثمان: لقد أنزل الله فيك قرآنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: في نزل القرآن؟ أشهد أن محمدا رسول الله. لقد آمن عثمان من تطبيق آية واحدة من آيات القرآن الكريم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، إذا هو نزل

ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة تعلموا من نبيهم كيف يقرؤون القرآن الكريم. أتذكرون حادثة الإفك؟ حدثت حادثة عجيبة، تكلم ناس في حق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة السيدة عائشة. كان من جملة من تكلم في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا رجل فقير، كان أبو بكر الصديق التاجر الغني الموسر قد أعد له مبلغا شهريا ينفق عليه وعلى أهل بيته، وكان أبو بكر ينفق على مصطح، وإذا بمصطح يتكلم في حق عائشة من غير حق. ونزلت آيات القرآن الكريم تبرئ السيدة عائشة. حلف أبو بكر بالله ألا ينفق على مصطح بعد الذي فعل، وحق لأبي بكر أن يفعل هذا. رجل أنت تنفق عليه وتحسن إليه وتعيله وتعيل أولاده، حتى إذا تكلم الناس في حق

أن تمنعه النفقة. حلف أبو بكر ألا ينفق على الرجل، وإذا بالقرآن الكريم ينزل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة إلى مسطح وحلف أن لا ينزعها عنه أبدا. هكذا قرأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القرآن الكريم. وهذه هي السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما انتظرن أن يعدن إلى بيوتهن، شققن مروطهن، يعني أطراف الأثواب، فاختمرن بها. إنها سرعة في تنفيذ أمر الله تعالى. عنوان حلقة اليوم: كيف تقرأ القرآن؟ يا أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن سبب لنقلة هذا العالم، لنقلة هذه الكرة الأرضية من سوء إلى خير، من ضيق إلى سعة، من ظلمة إلى نور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن الآن يا أيها الإخوة، كيف يقرأ أحدنا القرآن؟ أينفعه قراءة الهذر؟ أتنفعه قراءة يعد فيها الصفحات تلو الصفحات تلو الصفحات تلو الصفحات ولا علم ولا عمل؟ بين يدي ملاحظات عشرة أقدمها إليكم لتكون عنوانا لكل واحد فينا ودليلا لكيف تقرأ القرآن. إذا كان بالإمكان أن تسجل هذه الملاحظات عندك لأنها ستعينك في قراءة القرآن. بداية، سيدنا عثمان بن عفان كان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. النصيحة الأولى: اقرأ القرآن كل يوم. هكذا ضع في عقلك الباطن: مطلوب مني أن أقرأ القرآن كل يوم، ولو أن تقرأ صحيفة، ولو أن تقرأ نصف صحيفة، ولو أن تقرأ سطرا من القرآن. المهم لا يكون بينك وبين القرآن فصال، لا يكون بينك وبين القرآن جفاء، لا يكون بينك وبين القرآن بعد. اقرأ القرآن كل يوم حتى لا تدخل في قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النصيحة الثانية: اختر فترات صفائك الذهني والروحي واغتنمها لقراءة آيات كتاب الله. يعني لتكن قراءتك للقرآن عندما تكون مرتاحا بعد صلاة الفجر، أو بعد وقت المغرب، أو في وقت أنت مرتاح فيه تستطيع أن تفهم عن الله تعالى أوامره. النصيحة الثالثة: اقتني مصحفا خاصا بك. أنا أريد لك مصحفا خاصا بك مختلف عن مصحف العائلة، لأنك بمصحفك هذا ستضع إشارات، علامات، خطوط، دوائر بقلمك الرصاص، تعلم الكلمات التي تريد أن تؤكد عليها، والمواقف التي تريد أن تحفظها وتكررها. الملاحظة الرابعة: توضأ استعدادا للقراءة. طبعا هذا نشاط جسدي لأجل أن تقبل على نشاط ذهني روحي. نصيحة الخامسة: اقرأ القرآن
وكأنه يتنزل عليك. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فتخيل بأن الله يناديك، وبالفعل أنت من الذين آمنوا، وربك يقول يا أيها الذين آمنوا قل له لبيك اللهم لبيك. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، لأن الله يناديك. قال مسلم بن ميمون كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله. قال ففعلت فجاءت حلاوته. ثم أردت أن أستزيد فقلت اقرئيه وكأنك تسمعينه من جبريل، فزادت الحلاوة. فقلت لنفسي الآن اقرئيه وكأنك تسمعينه من رب العالمين. قال فجاءت حلاوته كلها. اقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. والد محمد إقبال كان يقول لولده، محمد إقبال يقول يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. وهذه نصيحتي لك، أن تقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. النصيحة السادسة، اقتني تفسيرا لمفردات القرآن حتى تفهم، إذا عرضت لك مفردة غير جيدة تفهم ما يقال لك. النصيحة السابعة، بعد أن تفهم الآيات اتخذ قرارا بعمل شيء ما، قرر أن تفعل شيئا واحدا حدثتك به الآيات. النصيحة الثامنة، تحدث مع من حولك فيما قرأت وفيما فهمت وفيما قررت أن تعمل. النصيحة التاسعة، اسأل نفسك في آخر النهار هل فعلت شيئا مما قررت أن تفعله؟

0: دعاء ورجاء
1: السائلين هل لنا منك يقين؟ يا
0: فرع لأبواب

0: والفطن.
1: إنها صوت الحق.
0: يا نمو يا منين فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض.
1: اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب، فكلمة يكور

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح

ثلاث لا يشبع منهن: العافية والحياء والمال. وثلاث تضر بأربابها: الإفراط في الأكل اتكالا على الصحة، والتفريط في العمل اتكالا على القدرة، وتكلف ما لا يطاق اتكالا على القوة. وثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الظلم، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. أمانة المجالس. تاه أحد السلاطين في البرية فانتهى إلى مكان فيه أعرابي فقال: هل تعرف السلطان؟ قال الأعرابي: نعم، إنه جائر فاجر. قال السلطان: ويحك، أنا هو. قال الأعرابي: لا حياك الله ولا قربك، أكلت مال الله وضيعت حرمته. قال السلطان: ويحك، أنا أضر وأنفع. قال الأعرابي: لا رزقني الله نفعك ولا دفع عني ضررك. فلما وصلت خيل حراس السلطان وتابعيه خاف الأعرابي على نفسه، ثم قال للسلطان: يا أمير، اكتم ما كان بيني وبينك، فالمجالس بالأمانات. فضحك السلطان وأنعم على الأعرابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجو

0: تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: بعد أن سألنا الله الهداية على الصراط المستقيم استحضرنا الذين سلكوا هذا الصراط من قبل، لأن الإنسان بحاجة دائما إلى أن يكون له سلف على طريق الحق. حتى الله سبحانه وتعالى لما كتب الصيام على هذه الأمة واساهم بأنه كما كتب على الذين من قبلكم، فنحن عندما نسأل الله الصراط المستقيم ندرك أن سلوك هذا الصراط المستقيم ممكن بما أنه صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا يرد سؤال، من هم الذين أنعمت عليهم وما هي النعمة التي أنعم عليهم؟ نعم الله علينا كثيرة وأكثر من أن تحصى، ليس فقط بالمؤمنين بل على كل البشرية. مجرد الخلق والإيجاد هي نعمة امتن الله بها علينا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لكن هذه النعمة يشترك فيها كل البشر، وأكيد هناك نعم أخرى مميزة تعتبر علامة على هذا الصراط المستقيم. إذن ما هي النعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل؟ النعمة هي الكتاب، صحف إبراهيم وموسى، الكتاب الذي أخرجهم من الاستضعاف وفرق بهم البحر ونجاهم من فرعون. إذن صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين أخذوا هذا الكتاب بقوة وتفاعلوا مع كتبهم. إذن الكتب السماوية هي النعمة الحقيقية التي أنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. أما وقد تعرضت باقي الكتب لما تعرضت إليه من تحريف، بقي لدينا هذا الكتاب المهيمن على باقي الكتب. حتى عندما قال العلماء أن الذين أنعمت عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يؤكد هذا المعنى أن هؤلاء المذكورين سابقا هم الذين تفاعلوا مع الكتاب واستعملوه في واقعهم وتحركوا به. وكأن الفاتحة تذكرنا بهذه النعمة التي بين أيدينا اليوم، هذا القرآن الذي نحن غافلون عنه. هذه النعمة نعمة الذين أنعمت عليهم.
0: التدبر في صراط الذين أنعمت عليهم تجعل المؤمن يستذكر سير المنعم عليهم من السابقين، وعلى رأسهم أسوة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ويتخلق بأخلاقهم ويتعرف على معالم سيرهم وتعاملهم مع ربهم بالليل والنهار، وأن يتدبر هذا القرآن ويتذكر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الرجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آية تدعون بشكل واضح ومباشر لحسن التفاعل مع هذه الأدوات التي تكرم بها المولى تعالى علينا حتى نكون من الشاكرين والعاملين. من لطائف هذه الآية المباركة أنها تمثل صرخة في فكر كل إنسان ليكون حرا وكريما يعمل بهذه الوسائل والأدوات في أمور دينه وحياته وإنسانيته، ولا يرضى بما ينعكس إذلالا أو إهانة عليه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المولى سبحانه وتعالى يعيب على هذا الصنف من البشر أنهم عطلوا عطاء الله سبحانه وتعالى وأصبحوا في كل أمورهم تابعين. هذه التبعية ستجعل

0: حديث الأفكار والأشخاص ولو على حساب الدين نفسه، لأن من الأساس هو عطل كل أدوات التمييز يلي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها، يعني ألغى الشخصية الإيمانية في حياته، وبالتالي صار إمعة. شو يعني إمعة؟ يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. طيب ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان الذي يصر على تعطيل هذه الأدوات، شو النتيجة اللي راح يوصل لها؟ نكمل الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. النتيجة: أولئك كالأنعام. يعني هؤلاء الذين يصرون على تعطيل هذه الطاقات وهذه الأدوات وهذه النعم الربانية أصبحوا في حقيقة نفوسهم وحركتهم مثل شو؟ مثل البهائم، لأنهم ماثلوا الأنعام في عدم إعمال العقل وترك الوعي والسير خلف الغرائز. أولئك كالأنعام، منكمل: بل هم أضل. هون بيسأل الإنسان: هل معقول أن يكون الشخص البشر الإنسان أضل من البهائم؟ نعم. ليه؟ لأن البهائم صحيح أنها تعيش معتمدة على الغرائز، ولكن ليس هناك طريق أمامها، ما عندها طريق تاني. أما الإنسان الذي يهجر هذه العطاءات الإلهية ويعطل دورها في الحياة هو أضل من البهائم، لأنه ترك سبل العيش بحرية وبفكر وبعقل، واختار طوعا طريقا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق العقاب الوارد في أول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم. أيها الأحبة الكرام، لما نقرأ هذه الآية الكريمة ونشوف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، علينا أن ندرك أن هذا الدين العظيم يريد من تابعيه أن يكونوا أمة عالمة، أمة واعية، أمة تسير على بصيرة في كل أمورها، مش للأسف مثل ما عم نشوف اليوم عند بعض الناس الجهل والتقليد الأعمى والانفعالية والتبعية العمياء لكل من هب ودب. ومن هنا نقول نحن بحاجة وعلى كل المستويات إلى إعادة تصويب البوصلة عند هؤلاء، حفاظا على مستقبل البلاد من خطورة التبعية العمياء التي تحول هؤلاء الناس إلى ما يشبه الآلات الميكانيكية. يصبح هذا الإنسان وكأنه آلة لا يعمل إلا وفق ما برمجها عليه صانعها. ومشان هيك إذا استمر الوضع كما نرى عند البعض، تقليد أعمى، تعطيل للعقل، توقيف لكل العطاءات الربانية، لا نستبعد أن نرى في مجتمعاتنا أشباه اللات والعزة على شكل بشر، لأن هذه التبعية المقيتة التي تعطل العقل والفكر وتهجر كل سبل الارتقاء عند الإنسان هي بكل تأكيد الطريق الأول لصناعة الطغاة والجبابرة في المجتمع. اللهم ارزقنا نعمة العمل بما وهبتنا، ولا تجعلنا من السائرين في طريق الإمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: مصالح النفوس في مكروهاتها، ومضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. الحب هو الميل، فلحكمة أرادها الله جعل حاجات الجسد محببة، وجعل منهجه العظيم متوافقاً مع فطرة النفس. فهناك حاجات للجسد، وهناك فطرة للنفس، ولحكمة بالغة بالغة أراد الله أن تكون حاجات الجسد إلى حد ما متناقضة مع حاجات النفس. وهذا التناقض بين حاجات الجسد وحاجات النفس هو ثمن الجنة. كيف؟ طبعك يأمرك أن تنام، الجسم يحب النوم، يحب النوم المديد، والنفس مكلفة أن تعبد الله، ومكلفة أن تستيقظ، وقد ينهض الإنسان من فراشه بصعوبة. الجسم يروق له أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والنفس حينما توافق هذا الجسم تحجب عن الله. لذلك حينما تغض البصر عن محاسن النساء ترتاح النفس وترقى إلى الله. فإطلاق البصر وغض البصر متناقضان، واحد تابع للجسد وواحد تابع للنفس. النفس أمرت أن تنفق المال، وطبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال، هذا تناقض آخر. الإنسان يرغب في الخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمره أن يكف لسانه عن مشكلات الناس. يبدو من هذه المقدمة أن هناك ميلاً حسياً، وأن هناك ميلاً عقلياً. هذا الشيء توضح لي مرة أن طبيب جراح قلب قدم له طعام نفيس جداً لكن دهونه كثيرة، فأبى، ثم قال: أنا أحب هذا الطعام حباً جما، ولكن عملي في جراحة القلب، فكم أجد من شرايين قد سدت من قبل هذا الطعام. فلذلك يكره هذا الطعام كراهية عقلية. الآن نحن كمسلمين المعاصي محببة شئنا أم أبينا، لكن الذي ذاق طعم القرب من الله يؤثر طاعة الله على حاجات الجسد فيرقى. هذا هو ثمن الجنة. لذلك الإنسان البعيد عن الله يحب بحواسه ويكره بحواسه، ينساق مع هوى نفسه، ولكن المؤمن يحب بعقله ويكره بعقله، ويستجيب لنداء فطرته فيرقى. فالقضية في النهاية هناك حاجات للجسم وهناك حاجات للنفس. الجسم فاني، النفس خالدة إلى أبد الآبدين. فمهما كان التعامل مع ميلك العقلي كنت أرقى، وعندما يكون التعامل مع ميلك الحسي اقترب الإنسان من مستوى البهيمة. البهيمة تتحرك بحواسها فقط، بينما الإنسان يتحرك بقيمه ويتحرك أيضا بمبادئه. لذلك مصالح النفوس في مكروهاتها، دعك من الآخرة تعال إلى الدنيا. هذا الذي ارتقى في السلم الاجتماعي ونال شهادة كبيرة جدا وعالية ونادرة وله دخل فلكي، هل وصل إلى هذا الشيء مع راحة الجسم؟ لا، بذل جهد كبير جدا. كم استيقظ في منتصف الليل ليقرأ، كم ألغى لقاءات ولوزة كثيرة جدا ليدرس. فهذه الثمرة اليانعة التي قطفها في الأربعين ثمنها دفع في العشرينات. وهذا الذي مال إلى النوم وإلى تأجيل الإنجاز وإلى الراحة والاسترخاء دفع الثمن باهظا في عقود حياته القادمة، بلا عمل، بلا دخل، بلا وظيفة، بلا شهادة، بلا زواج. إذن أيها الإخوة الكرام، بطولتك أن تحب بعقلك وأن تكره بعقلك. الأحيان إنسان يعني يأكل الأكل المناسب، يتمتع بصحة، يتمتع بلياقة بدنية عالية جداً، يتمتع بشكل مقبول، يتمتع بأناقة في اللباس، هذا مقابل ترك الطعام الطيب. فإذا ساق مع هوى نفسه وأكل ما يشتهي، عانى من متاعب في قلبه وفي ضغطه وفي شرايينه وفي. فهي القضية واضحة جدا، إما أن تحب بعقلك وإما أن تحب بحسك. كلما تدنى مستوى الإنسان واقترب من مستوى البهيمية يحب بحواسه ويكره بحواسه، وكلما ارتقى الإنسان إلى مستوى إنسانيته التي أرادها الله له يحب بعقله ويكره بعقله. بالمناسبة أيها الإخوة، الواقعية في الموضوع ضرورية جدا. مرة ثانية، المعاصي محببة، لكن من ذاق طعم القرب من الله ضحى بهذه اللذائذ الطارئة الآنية المحدودة من أجل قرب من الله مستمر. لذلك قيل: ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وبالعكس، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يعني الإنسان أعظم ما في عقله، وعقله هو الذي مكلف أن يختار بين البدائل. أنت مخير وممد بقوة من الله عز وجل، عندك بدائل. فحينما يهديك عقلك إلى الشيء الذي يرضي الله تكون أعقل العقلاء، وحينما يهديك عقلك إلى الشيء الممتع الحسي تكون أجهل الجهلاء. الدليل: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جهل ما عند الله من سعادة أبدية وآثر لذة طارئة. في بعض الأقوال: ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أناس كثيرون تزل أقدامهم إذا سافروا، يصابون بمرض الإيدز. هذا المرض يجر لهم فضيحة في أسرتهم وعند زوجته وعند أولاده، والقلق واليأس والهم إلى أن يموت. واللقاء الذي زلت به قدمه ساعة: ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أنا أعرف رجل سافر وفي هذه السفرة زلت قدمه، من أجل أن يخفي مرضه الناتج عن هذا الخطأ عن زوجته وأولاده بذل جهدا فلكيا، ثم كشف أمره وسقط من عين أهله ومن عين أولاده ومن عين زوجته. ألا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. فأنت اجهد أن تتعامل في الحب والكراهية تعامل عقلي، واجهد أن تتوافق حركتك مع فطرتك. الآن في عنا طبع متعلق بالجسد، وعنا فطرة وعنا صبغة. الفطرة بين الطبع وبين الصبغة. الفطرة ليس معناها أنك خير ولكنك تحب الخير. الفطرة ليس معناها أنك منصف ولكن تحب الإنصاف. الفطرة ميل النفس إلى الكمال، وقد تكون ليست كاملة إلا أنها تميل إلى الكمال. الدليل، لو أن عصابة سرقت بيتاً كيف يقتسمون هذه السرقة؟ بالعدل، بالعدل. أنت كل عملك ما في عدل، يقول له اعدل، لأنه الإنسان ولو كان منحرف ولو كان مجرم يميل إلى الكمال. هذا الميل الذي فطره الله عليه هو الذي يعذبه إذا أخطأ. لو أن الإنسان لم يفطر هذه الفطرة لا يعذب، لا يعذب أبداً. هلأ مثلاً أقرب من ذلك، أنت مفطور على حب الروائح الطيبة وتكره كراهية لا حدود لها الروائح الخبيثة، بينما الخنزير يتلذذ بأكل الجياف وكأنها أنفس طعام. معنى ذلك في حقيقة خطيرة، أنت مبرمج على الكمال، مبرمج، مولف، مفطور، مجبول. فإذا أخطأت نفسك وحدها تعذبك. هذه الكآبة. الآن أكبر مرض نفسي في العالم الكآبة، أكبر مرض نفسي بالعالم، لأنه أنت شئت أم أبيت، علمت أم جهلت، مبرمج وفق منهج الله. فإذا خالفته وأنت تجهل منهج الله لكن نفسك مجبولة عليه تصاب بالكآبة. هي الكآبة عقاب ذاتي للإنسان. إذن الفطرة ليس معناها أنك كامل لكنك تحب الكمال. أما حينما تنعقد الصلة مع الله عز وجل تدخل في الصبغة، تصطبغ بالكمال الإلهي، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فبين الطبع وبين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة صفات أصيلة ثابتة عميقة لا يمكن أن تزول. يعني الكريم كريم، لكن الذي نراه في العالم أن الذكي أحياناً ببراعة فائقة يمثل ويبدو لك أنه أخلاقي. ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك الذكي فهو أخلاقي. أما إذا هددت مصالحه لا بد من أن ينقلب إلى وحش كاسر، وهذا نراه رأي العين، نراه رأي العين واضحاً جلياً عقب أحداث أيلول. هذه الحضارة وهذا الرقي وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص والعولمة، هذه القيم الرائعة التي طرحت من قبل الغرب، تنكر الغرب لها أيما تنكر وسقط كحضارة وبقي كقوة غاشمة. إذن في عنا استثناء، يمكن للذكي أن يسلك سلوك الأخلاقي ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك. أما إذا هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. نحن بين الطبع، الطبع يقتضي النوم، الطبع يقتضي الفردية، أن تستمتع بالحياة وحدك ولا تعبأ بأحد. الطبع يقتضي النظر إلى النساء، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، الطبع يقتضي أن تنام. التكليف معاكس للطبع. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة هو التناقض بين الطبع والتكليف. التكليف ذو كلفة متعب، في ممنوعات، في محرمات، في منهيات، في مكروهات، لكن الصبغة هي قمة الكمال البشري. حينما تتصل بالله عز وجل تصطبغ النفس بكمال الله. هذا الكمال غير الكمال الناتج عن سلوك ذكي، هذا الكمال أصيل لا يتبدل لا بتحقيق مصالحك ولا بتعطل مصالحك، ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، ولا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالشباب ولا بالكهولة. لذلك قالوا، دققوا في هذه الكلمة، من أبرز علامات الإخلاص ألا تتأثر لا بمديح الناس ولا بذمهم. عملك هو هو، ما دام العمل يتأثر ويتبدل ويتغير عقب الذم والنكران فأنت لست مخلصا. ما دام العمل لا يتأثر إطلاقا لا بمديح الناس ولا بذمهم ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، فهذه من علامات الإخلاص. الآن العمل لا يزيد أمام الناس ولا ينقص وحدك في خلوتك، هذه علامة ثانية من علامات الإخلاص. المخلص عمله هو هو، لا يزيد في جلوته ولا ينقص في خلوته. والمؤمن الذي اتصل بالله عز وجل عمله هو هو، لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أيها الإخوة، قضية أن تفكر قبل أن تتحرك قضية مهمة جدا، لأن ساعة الندم لمن عصى الله آتية، وآتية لا محلة، وآتية لا محالة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف لكل إنسان يلاقي ربه، مسلم غير مسلم، وثني ملحد، عابد صنم، بوذي، سيخي، هندوسي، عفريتي. أي إنسان حينما يأتيه الموت يرى الحقائق، ولكن بعد فوات الأوان. وعلى قمة هذه القصص فرعون، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن امتحن نفسك، هل تحب بعقلك أم تحب بحواسك؟ إن أحببت بحواسك فهذا مستوى متدني جدا يقترب من البهيمية، أما إن أحببت بعقلك إذن تحب الطاعات، تحب إقامة الصلوات، تحب إيتاء الزكوات، تحب الصيام، تحب غض البصر، تحب ضبط اللسان، تحب فعل الخير، تحب العطاء. أما إذا عطلت عقلك تحب الراحة، تحب أن تأكل وحدك، أن تستمتع بالحياة وحدك، وهذا دليل البعد عن الله. أيها الإخوة الكرام، تعليق صغير، قال من ظفر بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضياً عن ربه، والرضا جنة الدنيا. أن ترضى عن الله هي جنة الدنيا. دائماً الكافر ساخط على الله، دائماً يشكو، بينما المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت النعمة تعظم عنده. فلذلك أيها الإخوة، جنة الدنيا في القرب من الله، والقرب من الله في الرضا عن الله. والرضا عن الله يتأتى من أنك تحب بعقلك وتكره بعقلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش بدي اقول يا ابو بدر؟
3: يا نظير ايش فيك؟
2: انت بتروح على دكان ابو حسام صحيح؟
3: اكيد بروح، صاحبي على العظم ابو حسام وابنه كمان صاحبي.
2: طب ايش بخصوص حسام؟
3: من اي ناحيه؟
2: بقولوا انه بيشتغل في الامن صحيح؟
3: بدك الصراحه لحتى الان والله ما بعرف ايش بيشتغل.
2: اوف، كل هالصحبه اللي بينك وبينه ما قدرتش تعرف ايش بيشتغل؟
3: والله حاولت بس والله ما قدرت اعرف ايش بيشتغل، بس هو قال لي محل الكمبيوتر اللي في العمارة عندهم إله
2: اللي قاعد فيه أخوه. طبيعة حيقول لك إله، ما هو أخوه.
3: شوف أبو حسام وحسام غامقين كتير وبتقدرش تجيب منهم أي معلومة.
2: شوف، ولك أنا لو صاحبهم وعامل علاقة معهم لأجيب لك خطرهم.
3: طب عادي، جرب حظك.
2: حجرب وحسبت لك.
4: علوش، يا علوش.
5: ايوه يا معلم.
4: الراجل اجى 3 مرات على المحل عشان ياخذ الرسيفر تبعه. يا راجل ايش قصتك؟ خلص له اياه.
5: يعني انت يا معلم مش شايف كم راديو عنده وكم تلفزيون وكم شاشه؟ شوف تعال ادهن.
4: شايف يا علوش؟ شايف بقول لك، بس في نفس الوقت شايفك بتلعب في الجوال، وكل ما بفوت عليك بتخبي الجوال.
5: لا لا لا يا معلم، اصحك مخك يروح لبعيد، خذ هاي الجوال وفتشه، وفيش اصلا فيه عليه رمز.
4: علوش، انا لا بدي افتش جوالات ولا بدي افتشك. انت الك كم من يوم مش عاجبني، مخك سارح. الله يرضى عليك، بدي اياك تخلص شغلك. خلصني مع الناس.
5: ماشي يا كبير ماشي.
4: علوش، بدك مصاري؟
5: مش قصة مصاري يا معلم، يعني لا.
4: اسمع، خذ هاي 200 شيكل.
5: لا يا معلم لا، والله ما هي قصة مصاري.
4: يا عمي خلاص خدهم امشي.
5: ما انت يا معلم قاعد لقيت بتعطيني مصاري، ولما يجي اخر الشهر مش راح الاقي ولا شيكل على الحديد، راح الاقي حالي.
4: اعتبر كل اللي اعطيتك اياه هذا بخشيش، ما لهوش علاقة في الشغل. حلو،
5: كثر خيرك يا معلم، الله يسعدك يا رب.
4: عن اذنك يا علوش بدي اطلع فوق، بدك حاجة؟
5: لا لا، سلامتك يا معلم.
4: علوش بهمش، ما تطلعش فوق ولا تخلي اي واحد يطلع فوق، بدي اخلص شغلي.
5: طب افرض اجى واحد يا معلم وبدي اياك ضروري.
4: ما تطلعوش فوق بقول لك، انا بانزل له.
5: حاضر يا معلم ولا يهمك. ايش بدي اقول يا معلم؟
4: قول يا علوش.
5: ضايل يا معلم. بتخش على اللي بالي بالك.
4: شو قصدك؟
5: قصدي يا معلم اخترخ الجوالات وتصوير النسوان. والله انت مكيف.
4: ولك يخرب بيتك، ولك قلت لك لنفسك تحكيش.
5: وانا مين بحكي؟ بحكيش لنفسي، بحكي لك يا معلم.
4: علوش، اذا تاني مرة بتفتح تمك والله ما بخليك يومان.
5: اوف اوف، لهالدرجة يا معلم يعني؟
4: لهالدرجة ونص كمان. لسانك اذا بضل يلبلب بدي اقص لك اياه.
5: مالك يا معلم قلبت وقاعد تحكي معي زي هيك؟ ايش انا حكيت؟
4: علوش، انا شرطت عليك من الاول، المرة هذه كلام، المرة التانية مش كلام.
5: مالك يا معلم؟ لهان وبس، حسسني انا اللي غلطان وانا اللي قاعد بصور النسوان.
4: انا ما صورتش نسوان، هدول صور من النت.
5: كيف من النت؟ فهمني. يم احمد هذا المحترم اللي اخر الشارع بدها تنزل صورها على النت بشعرها وكات لهالدرجة يعني؟
4: ومين قال لك انه هادي ام احمد؟ ولك يخلق من الشبه 40، النت مليان صور.
5: سيبني يا معلم، طول عمرك انت نسوانجي على الدرجة. انا بديش اعرف ام احمد طول عمرها بتمرق من هنا عن باب المحل. ايه
4: ولا يا معفن يا زبالة يا رخيص، ولك انت كنت تشحت اللقمة وانا اللي جبتك على المحل وخليتك بني ادم، وهل جيت بتقولي في وجه نسوانجي؟ ولك هدول الصور موجودين على النت، وانا ما اخترقتش لا جوالات ولا غيره، وانا اصلا كنت بنكش عليك راس عشان اشوفك ايش بدك تقول، بس انت طلعت دابة وحيوان وخسارة فيك القرش.
5: هيه هيه، مالك قاعد بتغلط وقاعد بتشبر بيدك؟ ها،
4: ما هو انا عشان اجيت امزح معك وورجيك الصور واقول لك شوف الصورة هادي وعملها نكشة راس معك، رحت انت حضرتك قلبتها جد.
5: والمتين دولار هدول اللي اعطتني اياه وسكتتني برضو مزح يعني؟
4: ولك طول عمري كريم معاك يا شحات يا معفن، ولك هم هدول اول 200 دولار اعطيك اياهم؟ ولك الأكل اللي بتاكله من وين؟ مش من الدار؟ والمصاري اللي بعطيك إياهم آخر الشهر من وين؟ من التبرع؟ ولا تفكر بعدين شغلك والوصلات اللي بتبيعهم هدول بيجيبوا المصاري اللي بعطيك إياهم؟ ولك أدخن شاشة أنت بتصلحها قديش باخد عليها؟ 15 شكل؟ أكبر وصلة في المحل قديش بتبيعها؟ بأربع شكل؟ احسب براس مالها وقديش بدها تربح؟ ولك أنا المفروض ابني اللي يكون مكانك ويتعلم الصنعة علشانك ما خلتوش يخش المحل.
5: ماشي يا معلم حقك عراسي، آسف أنا آسف والله ما هو قصدي.
4: اسمع يا علوش، إذا تاني مرة بتفتح تمك وبتحكي مع نفسك في الموضوع هذا أنا اللي راح أحبسك. أنت بتشوف الناس الشرفة، بتجيب سيرة أم أحمد ومرت عبد الحافظ.
5: بدك تحبسني يا معلم يعني؟
4: إذا ما عقلتش والله لأحبسك.
5: ماشي يا معلم ماشي ولا يهمك.
0: هاي لؤي، كيف الشغل؟
6: كويس.
0: المهم أبوي كيف معك؟
6: والله أبوك راجل طيب، والله بعتبره زي أبوي.
0: لا يكون مغلبك.
6: لا هو بغلبنيش، بس أكره عليه إنه يشوفني قاعد.
0: ما كل اختيارية زي هيك، بحبه الواحد يشتغل على طول.
6: مش مشكلة، أنا قوي، أنا مستعد أظلني واقف واشتغل، لأنه هاد أول درجة في الطموح.
0: حلو، إن شاء الله بتحقق طموحك وبتصير صاحب سوبر ماركت كبير.
6: شف، هو أنا بشكل السوبر ماركت عشان أصير صاحب سوبر ماركت؟
0: ها يا فالح، إيش بدك تصير؟ سواق مزليق ولا سواق كرة يد؟
6: أنا برسم على كبير، أنا طموحي مراحل، أول مرحلة لازم يكون عندي مصاري.
0: واللي بعديها؟
6: بالمصاري بصير قراري مستقل.
0: كيف يعني مستقل؟
6: يعني بصير أخذ القرارات اللي في راسي، وهذا هو مفهوم التمرد.
0: بدك تخش اللي في التمرد. روح كمل شغلك. طيب في قلان الزيت اللي هناك، روح شيلهن. يلا.
6: حاضر يا حسين.
0: بدك اشي يابا؟ بدي اروح. عشان
3: وين بدك تروح؟
0: بدي اصل مشوار صغير.
3: كيف وضع الجماعة اللي تحت؟
0: تمام تمام يابا، هم لحتى الان ما طلبوش حاجة، ولو بدهم اي اشي حيبلغوني.
3: طيب فيش اشي جديد يا بنية؟
0: لسه يابا، ما ظنيش لسه.
3: يلا على خير ان شاء الله.
0: يلا هاي جايك علوش، بدي يستلم الوظيفة بدل ابو بدر.
3: وينه؟ مش مبين في الكاميرا.
0: رقم 6 يابا.
3: والله هيو جاي بتمرجح، هذا وراه شغل، يمكن جاي يشتري حاجة، مش زي ابو بدر.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، هلا يا علوش. هلا،
5: كيف حالك يا عم ابو حسام؟ كيف حالك يا حسام؟
3: الله يسلمك يا علوش.
0: كيف الراديوهات وكيف الرسيفرات عندكم؟
5: ماشي ماشي يا حسام، هينا طول اليوم في شغالين. يا بي ايش هدول كاميرات؟ كم كاميرا على الشاشة؟
3: عادي يا علوش، كل المحلات ركبوا كاميرات عشان السرقة.
5: طب هن هدول يا عم ابو حسام مشبوكات على النت؟
3: انا بعرفش عن النت وغير النت، هدول عشان السوبر ماركت ما ينسرقش.
0: مشبوكات على النت، ليش بتسأل؟
5: والله ديروا بالكم يا حسام، في بيخترقوهن.
0: ايش يخترقوهن؟ هبل هذا، هو في حد بيخترق هالجيت؟
5: والله انت نايم على روحك يا حسام.
0: ليش؟ في حدا يعني اخترق؟
5: لا لا انا ايش دخلني، بس بسمع كلام يعني هيك وهيك.
0: مشكلتك يا علوش انه انت جاهل، معلش تزعلش مني، فيش حدا بيقدر يخترق كاميرات، لا كاميرات جوال ولا كاميرات شوارع، وانت المفروض تفهم هذا الاشي. انا مستغرب انه انت جاهل في الامر هذا.
5: مالك يا عم ابو حسام، بشوفك قاعد احكي لك كلمة، ابنك حسام مسح الارض فيه قدامك، انا جاهل بقول انت جاهل؟
3: ما هو يا عم عشان ابن حسام عنده محل كمبيوتر وبفهم في الشغلات هذه، والامور هاد بصيرش فيها اختراق، ولما قال لك جاهل صح كلامه، فش فيها غلط هاد.
5: اي كيف جاهل؟ اي انا بدي اعتبر انا المجنون وانت اللي بتفهم، واسمعوني.
3: طيب غرد غرد يا علوش، هينا بدنا نسمعك.
5: بس اسمع عم ابو حسام، انت وحسام كلام سر ما يطلعش.
3: حاضر يا علوش قول.
0: بدك تقعد تهبل في اشي انت بتفهمش فيه، بس انا حاسمعك.
5: يا زلم واحد الله يا حسام، ايش يا عم ابو حسام فكرني بالمرة ابنك؟ الاختراق يا عم ابو حسام قدامي، ورب الكعبة صار قدام عيني اللي بدي اكل هندود.
0: مشكلتك انه انت بتهاتي. اسكت يا راجل اسكت، انا الي 12 سنة في الكمبيوترات هدول، اكيد انت حلمان لك حلم او متفرج على فيلم اجنبي وجاي تطبقه عنا.
5: برضو يا حسام برضو قاعد بتهن فيه برضو.
0: انت بتفهم في السلوك والقصدير، بس الامور هذه انت بتفهمش فيها. قال اختراق ولك هو في حدا بقدر يخترق يا هبل.
5: طيب واللي صار قدامي يا استاذ حسام ايش هذا اسمه؟
0: انت بتهاتي، ما صارش اشي قدامك بس انت بتهيأ لك.
7: يابا الله يرضى عليك يابا، خليه يحكي خليه يتكلم، انت هيك احرجته بدك تضيع كل المعلومات اللي عنده. قول يا عم قول بسمعك.
5: ايه مدام مش مصدقين والله ما انا حاكي، صديته نفسي اصلا.
7: يا زلمه بمزح معاك، اي احكي
5: قدامي يا عم ابو حسام، قدامي ورب الكعبه قدامي، في واحد بدون ذكر اسم اخترق 3 جوالات قدامي وجاب صور النسوان وخزنهن على سطح المكتب.
0: على فكره علوش، في شيخ بيعالج من الجن، بنصحك روح عليه.
5: ليش يا حضره حسام شايفني مجنون انا؟
0: لانه انت بتحكي كلام بخشش العقل، اساسا في حارتنا كلها ما حدش بفهم في الكمبيوتر، واذا لقيت واحد هلقيت بدي اديك $1,000,000.
5: طيب اسمع، واذا جبت لك اياه وخليتك تتفرج؟
0: بتكون قاصصهم من النت وجاي تقول لي تعال اتفرج، ما هو النت مليان صور.
5: يا زلمه جننتني انت، دخيل الله يا زلمه، صدقني مره عبرني مره، كيف بدي اقص من النت صوره واحد بشعرها ولابس كاب؟ كيف بدك تجننني انت يا زلمه؟ كيف انا فهمني، كيف بدي اروح اجيب صوره مرت عبد الحافظ ومرت ابو احمد اللي ساكن اخر الشارع؟ اي هم هلا في جيزان لهالدرجه يعني نزلوا صورهم على النت؟
0: وين هذا الحكي؟ اهبل انت
5: ابو حسام، انا بدي اقوم ماليش قاعده هان، ورب الكعبه ما هي اللي قاعده. السلام عليكم.
7: استنى يا عمي استنى، انت الثاني حسام، اسحب حالك وروح، هات لك قليل عصير خليه يروق. ما هو انت يا عم احكي كلام مقنع عشان احنا نقتنع، اما بتقول لي شفت واحد، طب مين هو؟
0: يابا هذا واحد كذاب مخه ضارب، هذا علوش مخه ضارب. علوش اذا ضليتك تكذب بصير عندك مرض، بصير مجنون.
5: انا مريض، انا مجنون، انا تافه، انا هلس. حلو؟
0: لا مش هيك القصد.
5: لا يا حبيبي هيك القصد، بس تعال على المحل عندي في الليل وما يكونش المعلم هناك، وبدي افتح لك اللابتوب وافرجيك الصور وارجيك كيف الاختراق.
0: حبيبي قلت لك روح تعالج عند الشيخ تبع الجن، وتاني حاجه هل قلت انا بفوتك على المحل تبع الكمبيوتر تبعي وبدي اخش لك على مواقع واجيب لك 100 صوره للنسوان واقول لك هذا ام فلان وهذا ام علان؟
5: يا راجل انت عامل حالك بتفهم، انت عامل حالك تبع الكمبيوتر يا زلمه؟ طلال النص يا زلمة، قدامي قدامي اخترق الجوالات وخش عن النسوان وصورهن وترجاني، ترجاني ما حكيش ولا كلمة، واعطاني كمان $200 عشان اظني ساكت. ايش بدك كمان؟
0: طلال النص يا راجل، انا طلال النص واحد اهبل، بضحك عليك يا راجل، جايبه من النت وبضحك عليك.
5: طيب ماشي، ومرت عبد الحافظ ومرت ابو احمد هدول كل يوم في وجهه وبمرقن علي وهن رايحات وهن جايات، وبعرفهن زي ما بعرف امي وزي ما بعرف اختي. ايش رايك يا استاذ حسام؟
0: بضحك عليك بضحك عليك يا هبل، اسكت بنكش عليك راس.
5: معقول معلم طلال النص بنكش علي راس؟ طب ليش اعطاني $200؟
7: انا بقول لك ليش اعطاك $200، اي واحد بشغل واحد عنده بكون ماصص دمه، ولما بدي اعطيك $200 هذا ربع حقك.
5: معقول يا عم ابو حسام؟
7: معقول ونص.
0: وانا بدي اقول لك كمان ليش عمل هيك طلال النص.
5: ليش؟
0: بده يثبت لك انه هو اكبر واحد واحسن واحد خبير في النت وفي الراديوهات.
5: الله يخرب بيتك يا طلال النص، مستهبلني لهالدرجة؟
0: علشان هيك انت لازم تصحى، ما تصدقش ولا حاجة.
8: كابتن ميخائيل، في 3 عملاء احنا اسقطناهم، هدول عندك ولا عند الكابتن روني؟
9: اسحاق، العملاء اللي اجداد هدول يروحوا على الكابتن روني، إخنا شغالين بالملف السري والعملاء تبعينا هدول مش لازم يتغيروا.
8: أنا كمان قلت هيك لأنه الملف السري تاع الجنود هذا مهم جدا.
9: يا عين عليك يا أزحق، إخنا وصلنا لطرف خيط مش لازم نفلته ونمسك خيط جديد.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: وبالحقيقة جائلون.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس.
2: القدس.
0: القدس.
1: القدس. يرجعها قنا.
2: يرجعها قنا.
1: وقنابل.
0: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة. يرجعها قنا وقنابل.
3: غيرتنا غزة. غيرتنا كثيرا. نحن مدينون لغزة بهذا التغيير الذي أحدثته فينا. لم نعد نرى الأشياء كما كنا نراها من قبل. هذه المعركة أزالت غشاوة عن أعيننا، فبدا كل شيء سافرا بلا زينة ولا بهرجة. قل ثمن الأشياء وارتفعت قيمتها، وتبين أن الأشياء الصغيرة في حياتنا هي أشياء كبيرة حقا، وأن هذه الدنيا أتفه من أن يجرى وراءها. لن نغضب من أولادنا إذا جاءت علاماتهم المدرسية أقل مما نريد. سنحبهم أكثر ونخبرهم أنهم رائعون، وأنها ليست نهاية الدنيا، لا لأجلهم فقط بل لأجلنا نحن أيضا. فلن يكبر كل الصغار، ولن يتخرج كل المتفوقين. هناك أحداث مفاجئة، ولن تنفعنا بطاقة العلامات إذا مات أحدهم قبلنا، ولن نترك ذكرى حلوة في أذهانهم عنا إن نحن متنا قبلهم. قليل من الحب خير من كثير العلامات. لن نخاصم الزوجات والأزواج بهذا العناد ويباسة الرأس. لن نغلف حبا بقشرة من القسوة سعيا لانتصار للكرامة. فمن يدري من يقف على جثمان الآخر مودعا. لن تفيد الدموع وقتها، فإن كنت الميت أولا فقد تركت وراءك جرحا، وإن ماتوا قبلك فقد فات أوان عقد الصلح، وستشيعهم إلى قبورهم مجروحين. سنعيش حياتنا بحثا عن طمأنينة وستر، لا بحثا عن تميز وانتصار. سنحترم النعم بعد اليوم، فقد عرفنا أن الإنسان حين يكون في زحمة من النعم ينسى أنها نعم وتستحق أن نشكر الله تعالى عليها. من كان منا يتوقع أن يرى الناس عطشا؟ من كان منا يتوقع أن يصبح العثور على رغيف خبز فوزا عظيما؟ شربة ماء ورغيف، ما أبسط هذه الأشياء، وما أعظمها عند من فقدها. فاللهم لا تعلمنا قيمة النعم بفقدانها. لن نشكو بعد اليوم ضيق البيوت وصغرها، فما دام البيت ساترا وجامعا وواقفا على قدميه، لم ينزل فوق رؤوسنا ولم ينتشلون من تحت ركامه أشلاء أو جرحا، فهو والله قصر كبير. لن نشكو أثاثا لم نغيره منذ سنة، وستائر ليست على الموضة. ففي الحياة أشياء أكثر قيمة يجب أن يلتفت المرء إليها. لن نخاصم أو نشاحن قريبا أو صديقا أو جارا أو زميلا في العمل،

أصبحنا نخجل أن يكون لنا معارك غير معركتهم، صرنا نستدفه أن نحرق أعصابنا في نزالات لا الفائز فيها يستحق التتويج ولا الخاسر يستحق العزاء، مسالة في غير موضعها ووجع في غير ساحته، وإنما يعرف المرء بمعاركه. لن نعصي الله تعالى بذات الجرأة التي كنا عليها من قبل، كنا نحسب الموت بعيدا جدا وأن معنا وقتا وأن أوان الغرغرة شاسع، ولكننا عرفنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن الإنسان لا يدري متى تنسدل ستارة حياته على مشهد لم يكن يتوقع أنه الخاتمة، وأن قلة من الناس سيهرمون حتى تغرغر أرواحهم في حناجرهم وقد بلغوا من العمر عتيا. إن للموت خطفات مباغتة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. مدينون نحن لغزة، مدينون كثيرا لغزة، لقد أحيانا مشهد موت تلك المدينة الصامدة الصابرة المجاهدة على أرض فلسطين. والسلام عليكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن جوهرة، واحدة من حبات العقد الفريد في البيت النبوي الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. لقبها ذات الهجرتين وكنيتها أم عبد الله. فيا ترى من هذه الجوهرة؟ اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم. يا
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحب بيكي. فعلا هي جوهرة، هي السيدة رقية بنت الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحلوة الرقيقة العذبة ذات اللسان الطيب، لأنها نبتت في البيت المحمدي، نشأت في البيت المحمدي، تعلمت الحياة من البيت المحمدي، أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، فتعلمت الحكمة والصبر، وولدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلمت الرضا والقناعة. الجميل اللي يختلف عن بيوتنا كلنا إن البيت المحمدي كان مدرسة، وكان بيعلم أهل بيته قبل ما ينزل يعلم الناس ده بره، لازم يعلم أهل بيته الأول وينفذوا الأول وحي السماء. الجميل في البيت المحمدي إن الوحي كان مشاركهم في والدهم وفي وقتهم وفي بيتهم. الجميل في البيت المحمدي إن سكنته الأنوار المحمدية،
1: الله،
2: بعد ما التقى بوحي السماء فأصبح في كل جزء من هذا البيت نور من نور الله سبحانه وتعالى، الممثل في جبريل عليه السلام عندما كان ينزل في بيت حضرة الحبيب المصطفى. كل بنت فيهم بقت جزوة نورانية لوحدها، كل بنت فيهم فعلا لؤلؤة جوهرة، كل واحدة درس. اتعلمنا القيم والصبر والامتثال والرحمة والرضا والقناعة والحب وحب الحياة. لكن البداية جميلة قوي، البداية بيت دافي حنون، كل من فيه يحب الآخر. أربع بنات كل واحدة فيهم بتسعد بالأخرى. كانت زينب معهم في البيت قبل ما تتجوز، كانت ترعى أخواتها الثلاثة مع أمها، وكانت أم كلثوم رقية وأم كلثوم كأنهم توأم، لأن اتولدت واحدة في سنة والتانية بعدها بسنة على طول في نفس المعاد، فكانوا بالضبط كأنهم توائم. والصغيرة فاطمة، بيت كله ابتسامة وضحكة حلوة، وأب يجي من برة لاهف على أولاده، وفجأة الأب بدأ يتأخر قوي. الأول مفتقدين ومش عارفين في إيه، لحد ما بقى البيت نفسه كأنه الخلوة المحمدية. فبدأوا يحسوا أن لهم دور ولهم مهمة، أنهم واقفين جنب رسول، جنب الحبيب المصطفى. قبل ما نخش في الموضوع العنيف، زي ما أقول لك البيت كان زي ما شافت السيدة خديجة رضي الله عنها، رأت الشمس في بيتها يخرج شعاعها إلى الدنيا، وكان ده بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منه النور إلى الدنيا. وفجأة تحولت هذه الحياة من كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، قال لا راحة بعد اليوم يا خديجة. إمتى؟ لما أمر أن يجهر بالدعوة، فوقف على جبل الصفا ونادى يا كذا يا كذا يا كذا، نادى للجميع: لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا والله ما عهدنا عليك كذبا، أنت بتكذبش؟ قال لهم طيب أعلمكم إنني أنا نذير من الله بين يدي عذاب أليم. راح أبو لهب قال له ألهذا جمعتنا؟ خطوة بقى قبلها كان لما كان لسه البيت في في دفقة الحياة الجميلة وبنات حلوة عمالة تتنطط هنا وتتحرك وبقولك زي الأنوار في البيت، ماله البيت سعادة وماله البيت حب. فكان كل أفراد الأسرة بيتمنوا يتجوزوا من بنات محمد. فحتى لما قريب السيدة خديجة رضي الله عنها أبو العاص خد البنت الكبيرة، أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد قال طب احنا أولى بقى بالبنات دي ما نسيبهاش كده. إلى أن جاء أبو طالب عمه وقال له احنا عايزين البنتين. بدأوا يكبروا ويشبوا عن توقهم وتتجلى فيهم بقى مظاهر الأنوثة كده والجمال والحياء والرقة والعزوبة والمعاني الجميلة اللي واخدينها من أبوهم وأمهم. فطلب عتبة، طلب رقية وأم كلثوم لأبناء أبي لهب عتبة وعتيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم خجول ومهذب وخلوق ولا يحب أن يرد عمه أبدا، بالذات أبو طالب. فقالوا خلاص ننظر، لحد ما ايه يعني جلسة عائلية كده كشأنه كما فعل في السابق. المهم السيدة خديجة أسقط في يدها، لأنها تعلم أن أم جميل صليطة اللسان، عابسة الوجه،
3: أم عتبة وعتيبة
2: اللي هي أم عتبة وعتيبة اللي هي مرات أبو لهب، وتعلم أن أبو لهب ليس له شأن كما كزوجته، يعني هي دايما غلبة كده. وبعدين هي برضو ست محترمة وحكيمة، قالت لو وافقت، لو ما وافقتش يقولوا شمعنا جوزت قريبها، يبقى أنا بقى معناها كده هبقى ست من اللي إيه زي اللي اللي بيتكلموا عنه. لا، أنا حسلم قيادي لله. فالبنات ليس لهم دراية وليس لهم خبرة بالحياة، وشافوا الأب وافق يعني ما حبوش، خلاص اللي انت شايفه صح. فدعا ربنا اذا كان فيهم خير تكمل. شوفي دعوة الاب والام، لانهم مش راضين اصلا عن هذه الزيجة.
3: نعم.
2: وبعدين بقى حصل انه زي ما قلتلك بقى وقف على الصفا ونادى وقال هذا النداء، وابو لهب قال له قال تبا لك لهذا جمعتنا، وبدأت الحرب بقى من هنا. اول قائد للحرب ابو لهب وأبو جهل وأم جميل. أم جميل كانت تضع الشوك في طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أم جميل خرجت غاضبة ودخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناوية أنها تأذيه، وبرضه ماسكة حجر وعايزة تضربه وهو بيصلي. فما لقيتوش، فما لقيتش غير أبو بكر الصديق. قالت له أين صاحبك؟ أين مش؟ فقام مستغرب، ما هو جنبه، وراحت ماشية. فقال له ألم تراك يا رسول الله؟ قال له قد أعماه، لا أعماه الحق سبحانه وتعالى عني، أنا قاعد بصلي جنبك. وبعدين بقى قيسي بقى على كده كتير قوي حصل لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. طيب اجتمعوا حطوا رؤوسهم في رؤوس بعض المشركين، طب نحرق، نتعبوا ازاي، نعذبه ازاي، عارفين انه بيحب بناته قوي، وعارفين انه شغوف بلقائهم وشغوف بقعدتهم وشغوف باللقمة اللي تجمعهم. قالوا احنا اهم حاجة نكسر قلبه على بناته. وقالوا لأبو لهب خلي ولادك يطلقوهم بسرعة ونردهم له فينكسر قلبه عليهم. فرح قال لهم رأسي من رأسكم حرام لولاده عتبة وعتيب إن لم تطلقه. وفعلا لم يكونوا قد دخلوا به، ما كانوش دخلوا به
3: الحمد لله.
2: ورجعوا البنات لكن كثيفات البال محزونات، ولكن رضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وبدأوا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة، وبدأوا يتأملوا الحال اللي هم دخلوا فيه. صحيح الدنيا بتحاربهم لكن جوا قلبهم فرحة، فرحة الإيمان اللي بدأت يعني شعلته تنور قلوبهم، جزوة نورانية في القلوب عمالة تكبر وتكبر وتكبر، وكأنه زيت سماوي يوقد هذا المسراج في القلب. الله، ده أجمل من أي حاجة تانية، أجمل من فرح وأجمل من زواج وأجمل من عرس،
1: وربنا أنقذهم من أم جميل
2: وإحساس بأنهم في صحبة الحبيب المصطفى اللي صاحب الرسالة، إحساس أنهم معاه ده كبير قوي، فكانوا لم يشعروا أبدا بالحزن، بالعكس كانوا في غاية الفرح. يجي التعويض الإلهي بقى، وبشر الصابرين، مش ربنا قال لنا كده؟ وبشر الصابرين.
1: نعم تفضل يوم.
2: هذه الراضية القانعة الجميلة الحانية كانت ارتضت وامتثلت، وتأتي البشرى السماوية، يأتيها خير الرجال عثمان بن عفان، نسب وحسب ويسار وعزوبة في اللسان، لسانه طيب، الخلق يحبونه، الناس كلها بتشهد له بحسن الخلق، وكان يتمناها
1: من قبل،
2: من قبل، وكانت الهدية وكانت العطية.
1: الله.
2: وأسلم على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فجاءها خاطبا، وتم الزفاف وتم الزواج. الزواج ده كانت مكة كلها بتتكلم عنه، يقول لك أجمل ما يرى إنسان رقية وعثمان.
1: الله.
2: أجمل ما يرى إنسان، كانت الأمهات يدلعوا أولادهم على كلمة أجمل ما يرى إنسان رقية وزوجها عثمان.
1: الله.
2: يعني طبطبوا على أولادهم، من كتر ما اشتهرت بقت زي أغنية شعبية، الناس بقت ترددها. تم الزواج وانتقلت لبيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تفارق الحبيب ولم تفارق أمها، إلى أن جاء الأمر بالهجرة. تترك مكة، أيا مكة يا نقطة البدء ورمز المنتهى، من معين النور من نبع الصفا، من كؤوس أترعت زمزمة، شربت ما ظمئت بعدها. أترك مكة، لكن هذا أمر، ومدام أصدر الأمر لابد من الطاعة. راحت احتضنت أمها قوي، تعلقت بيها قوي، وكل ما تفك إيديها تحضنها تاني وتبص لها، ما هو دور ولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لديهم شفافية. حست إنها مش هتشوف هذا القمر مرة أخرى، حست إنها هتحرم من الحضن ده، مش هتعرف تقول أمي تاني. تقبلها وتحتضنها، وتذهب لوالدها وتقبل وتحتضن، وتذهب لأختها أم كلثوم، ثم تعود لأمها مرة أخرى. وتعلقت بها السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم تكن تعلم أنه الوداع الأخير، وأنه الحضن الأخير بين الأم الصبرة المجاهدة الممتثلة لأمر الله السيدة خديجة رضي الله عنها. وزوجها كان حزين، فقالت له لابد أن نصبر لحكم الله، وربنا يفرج كرب الأهل الذين بجوار بيت البيت العتيق. وسافرت وكلها ألم وكلها حزن على فراق الأحباب، وخاصة أمها. الشاهد قعدوا هناك وحصل اللي حصل ده كله، وقامت
1: سافرت إلى الحبشة، سيدنا رقية وسيدنا عثمان،
2: سافرت الحبشة مع المسلمين اللي كانوا هناك، وحصلت كلمة جعفر بن أبي طالب لما قال له كنا كذا وبقينا كذا على يد رسول الله، واتكلم عن السيدة مريم والحكاية اللي حكيتها لك قبل كده. فوقف معاهم النجاشي وساعد بهم جدا وحماهم جدا، لكن كان له ابن عم بيكرههم قوي، بيكره المسلمين، وكان يحاول جاهدا أن يسرق السلطان والسلطة. وقامت حرب شرسة بينهم، وبقوا من المسلمين خايفين، لأن ده لو قامت الحرب معناه أنه حيرميهم في البحر أو يبعت لهم ياخدوه، فكانوا كان بيفصلهم عن المكان اللي فيه المعركة زي نهر، فما كانش حد عايزين يعرفوا الأخبار. فالزبير بن العوام كان مقدام وجسور، نفخ إربتين وحط إيديه عليهم واتنقل الناحية التانية، عملهم زي عوامات، اتنقل الناحية التانية وبدأ من وراء الحجر يرقب إيه المعركة راحت لحد فين. وبقوا هم قاعدين يبتهلوا ويصلوا ويدعوا الله أن ينصر النجاشي، وتم النصر للنجاشي، ففرحوا فرحا شديدا بهذا الانتصار. ثم علمت رقية وعثمان بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب، وكانوا دول يعني مش عايز أقول من سادة قريش وأتباعهم كتير قوي. فتهلل عثمان وقال لها يا ريتنا نرجع، فرجعوا مع بعض المهاجرين إلى مكة. وأول حاجة عملتها جريت بسرعة تشوف أمها، وكانوا يدوبك خارجين من الحصار، لكن كانت الأم توفيت، ووجدت سرير الأم خالي. تسأل الأب يبكي، تسأل أخواتها يبكين، علمت أنها فارقت الحبيبة، وعلمت أنها فارقت الأم الغالية.
3: نعم.
2: واستسلمت لقدر الله، وبعدها تمت الهجرة إلى المدينة. هاجر الحبيب المصطفى أولا، ثم هاجرت، ورزقها الله بعبد الله، رزقها الحق سبحانه وتعالى بولد جميل الصورة اسمه عبد الله، كان خير عوض لها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاعبه، وكان فرحا ليهم كلهم، إلى أن وهو بينما كان نائما نقره الديك في عينه، فأصابه تسمم فمات من فوره.
3: كان طفل وقتها،
2: طفل، حزنت عليه قوي قوي قوي. والبني آدم لما بيسلم نفسه بيسلم قياده للأحزان يبقى لا سلامة. وبالفعل مرضت مرضا شديدا، وكان أيامها غزوة بدر، وجلس بجوارها عثمان بن عفان. الرسول صلى الله عليه وسلم حاول مرات عثمان يخرج للمعركة، الرسول يمنعه، وهو كان يبكي عليها. صحيح فقد ابنه واستشعر بكم من الحزن على ولده، لكن فقده كان يخشى أن يفقد رقية، لأنه أحبها وأحب عشرتها، ولأن فيها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي ببيته كسراج النور، كالمسراج في داره. ولكن إنك ميت وإنهم ميتون، والموت قدر وكتب علينا، وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال فقد قرب الملتقى، ولا دار للإنسان بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أما هي فجادت بروحها الطاهرة، وقد بنت كل لحظة في حياتها بخير، سلمت قيادها لله، فقدت ضناها وصبرت واحتسبت، فقدت الأم وصبرت واحتسبت، اتغربت وصبرت واحتسبت، وهي هي تجود بروحها الطاهرة، ويتلقاها رب كريم لكي تسكن الجنة بينما يرقد الجسد في السرى ليعود كما كان. وهذه قصة الإنسان، لكن إنسان له قيمة، إنسان حياته لها معنى، إنسان عرف طعم الإيمان وحلاوة الصبر، وتجرع سقاء الابتلاء، وانتهت حياة السيدة العظيمة رقية بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: رضي الله عنهن جميعا آل البيت. ولما توفيت يا أمي وبقوا من النسان يبكين، كان في قصة كده لسيدنا عمر بن الخطاب.
2: يعني هو طبعا بتختلف طبيعة عمر بن الخطاب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما وجد النساء ينتحبن، شابة صغيرة، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش يعني وقت قصير ما بين زينب ورقية، وقت قصير ما بين خديجة ورقية، فالأحزان تتوالى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان رقيق يدرك أن الحزن له وجعه، له ألمه. فلما حاول عمر بن الخطاب أن يمنع النساء بقوة منعه، ولكن بين لهم ألا يكون غير البكاء من العين، ولا يجوز شق الهدوم أو شيء من هذا القبيل، فهذا من الشيطان.
3: نعم.
2: وسلم قياده إلى الله سبحانه وتعالى، واستكمل رحلة المعاناة حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: عليه أفضل الصلوات. شكرا يا أمي، جزاك الله كل خير. ومن خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة رقية بنت الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم في أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أحد الناس، يسأل ما الفرق بين عمل صالح يقوم به مسلم وعمل صالح يقوم به كافر؟ هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، فما هو الفرق بينهما؟ هل يستوي عمل المؤمن وعمل الكافر؟ والجواب على ذلك هو هي النية. الجواب أن النية هي التي تفرق، فإن كان المسلم يعمل صالحا للدنيا فهو مثل الكافر الذي يعمل الصالح للدنيا. هناك مسلم يعمل للدنيا وهناك كافر يعمل للدنيا، فمن تساوت فيهم النية فعملهما واحد، ليس لهم إلا الدنيا عند الله تعالى. هناك رجل أسس مسجدا ورجل آخر بنى مسجدا. بالقرآن الكريم قصة مسجد الضرار، مسجد قباء، كلاهما مسجد. المنافقون بنوا مسجدا والمسلمون بنوا مسجدا، فهل النية واحدة؟ مسجد الضرار كان مرصدا ومركزا للتجسس على المسلمين، بنوه بصورة مسجد وهو مركز للتجسس، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصاد رصد يعني التجسس، ولا يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى. فالله نهى رسوله الكريم أن يصلي في مسجد الضرار، وأمره أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى. لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم في مسجد الضرار ولا تصلي. المنافقون أرسلوا في طلب رسول الله تعالى صلي في المسجد، يريدون أن يعطوه صفة رسمية، يعني صفة إسلامية. فالله تعالى لا تقوم فيه أبدا، هذا لا تصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا مسجد فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. إذن هذا مسجد وهذا مسجد. هذا مسجد بني لمحاربة الله ورسوله، وهذا مسجد بني لنصرة دين الله والعبادة وعبادة الله. إذن هذا عمل صالح بحسب الظاهر، حسب عمل ظاهر. ومسلم يبني مسجدا رياء، لا من أجل الإضرار ولكن من أجل الشهرة، كذلك لا يقبل الله تعالى عمله. مسجد يبنى للإضرار يعاقب صاحبه، مسجد يبنى للرياء يعاقب صاحبه، مسجد يبنى لله يثاب صاحبه. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. مفحص قطاط يعني أدعش العصفور، قطاط هي طائر يعشعش في الأرض مثل القبر بس أكبر من القبر. إذا عندما يسألك إنسان هذا إنسان عظيم يعمل صالحا وهو كافر ماذا تقولون فيه؟ نقول يأخذ أجره من في الدنيا، يأخذ أجره في الدنيا لأنه يعمل للدنيا فيوفى أجره في الدنيا. إن كان عمله صالحا وهو لا يبتغي به وجه الله، أو لأنه كافر ليست عنده نية التقرب إلى الله يأخذ أجره في الدنيا. فإن كان العمل مباحا عمله مباحا كمن اشتغل واكتسب رزقه هذا رزقه هو أجره. فمن سعى على عياله يبتغي لذلك الأمر الإلهي وتوجيه النبوي إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال، خرج يسعى على عياله ليكفر الخطايا، هذا الإنسان قصد وجه الله في كسب رزقه. فهو يؤجر مرتين، يؤجر بأجر الدنيا ويؤجر بأجر الآخرة، إن يأخذ أجره من الناس لأنه اشتغل عند الناس أو باع واشترى، ويأخذ أجره من الله تعالى لأنه أخلص في كسبه لله سبحانه وتعالى. حتى المرأة التي تعد الطعام لزوجها إن كانت تنوي إرضاء زوجها فزوجها سيذكرها بكلمة طيبة وهذا أجرها. أما إن أعدت الطعام لزوجها ولأولادها تبتغي بذلك التقرب إلى الله رضي عنها ربها ورضي عنها زوجها وأولادها، هذا عمل صغير يظنه الناس ولكن الله تعالى يحسب الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يلخصه حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: فقد هاجر، هاجر معه أناس يبتغون نصرة الله ونصرة رسول الله، يبتغون التقرب، يعني تركوا مكة وبيوتهم وتجارتهم يبتغون نصرة دين الله. وهناك أناس هاجروا لأغراض دنيوية، لأغراض دنيوية. لا شك أن من هاجر انتصارا لله وتأييدا لرسول الله كان يستحق الأجر والثواب، أما الذي ذهب من أجل الدنيا فله الدنيا. في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أنت لك من الدنيا ما نويت، ما نويت، النية، النية هي التي تفرق بين عمل المقبول والعمل المرفوض عند الله تعالى. هناك أعمال ترفض لذاتها لأن أعمال سيئة، العمل السيء لو نويت به التقرب إلى الله لا يرضي. يعني واحد نوى أن يسرق ونيته أنه يريد أن يطعم عياله، النية طيبة ولكن السرقة عمل غير مشروع فلا يؤجر بل يؤذر، يعني يوزر، يعني يصيبه الوزر من الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يكسب الحرام أو يفعل الحرام وهو يبتغي مرضاة الله، لأن الله تعالى لا يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي إنما يتقرب إلى الله بالطاعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن يجب على المسلم أن يتنبه، إذا أراد المسلم أن يربح الدنيا والآخرة فعليه أن ينوي التقرب إلى الله بالعمل الصالح وأن يتجنب العمل السيء، لأن الله لا يرضى، طيب لا يرضى، لا يقبل إلا الطيب، والعمل الصالح عمل طيب، والعمل والمعصية عمل خبيث. فالمسلم عليه أن يفقه هذه الحقيقة، لأن هذه نقطة الخلاف بيننا وبين أهل الدنيا وبين المؤمنين وبين الكافرين. إذا لم ندرك هذه النقطة يعني نعمل عمل الكفار، كما قلنا الكافر يحب ولده ويطعم ولده، والبهيمة تحب صغيرها وتعطف عليه وتطعمه وترضعه من لبنها، والمسلمة تحب ولدها وترضعه من صدرها. وإن كانت قضية الرضاع قضية الزواج قضية الخدمة إن كانت عملية غريزية بهيمية فنحن نستوي فيها مع الكفار ومع البهائم. إنما الذي يفرق بين إرضاع الطفل من صدر أم مؤمنة أنها تنوي أنها تربي عبدا لله، ترضع عبدا من عبيد الله غدا يكبر ويعبد الله. هذه النية إذا نوتها الأم تصبح إرضاعها لولدها عبادة. أما إن أعطته كما تعطي البهيمة السادية للصغير فليس لها أجر، لأنها تأخذ الأجر في إشباع غريزتها، غريزة الأمومة، غريزة الأمومة يجب أن تشبع، لكن إشباع غريزة الأمومة كإشباع غريزة الجوع. إذا جاع الإنسان ونوى التقرب على يعني التقوي على طاعة الله، عندما يأكل يقول بسم الله نويت التقوي على طاعة الله، يكون له أجر ويشبع بالطعام، يصبح الطعام بركة في جسده ويصبح الأكل عبادة، بينما أكل البهيمة أو أكل الكافر هو عمل غريزي بهيمي ليس فيه أجر. وهكذا طبق القاعدة على كل عمل بل على كل ما يدور في صدرك وفي عقلك وفي ممارساتك اليومية. إذا إن فكرت فكر بطاعة الله، كيف أفعل ما يرضي الله، إن أحببت من أحب، هل أحب الله، أحب العمل الصالح، أحب الناس، أحب الكسب الطيب والحلال، أحب النظافة في من أجل لأن الله يحب النظافة. كل هذه الأمور تصبح عبادة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا أمطت الأذى يعني أبعدت ما يؤذي الناس عن الطريق كالشوك والأحجار والزجاج والنفايات والأوساخ، لا ترمي أوساخا في الطريق ولا في بيتك، ولا تؤذي عباد الله تقربا إلى الله. تفعل كل ذلك تنوي التقرب إلى الله، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فأنت لا ترمي نفاياتك في وسط الشارع، ولا ترمي ولا ترعش، لا يجوز أن ترمي شيئا عن الشرفات عن البلاجين تلقي بالأكياس على رؤوس الناس أو في طريق الناس. فالمرأة أو الرجل أو الولد الذي يرمي بالنفايات في الشارع العام هذا يكسب وزرا كبيرا. نعم، وأحيانا يبصقون من الشرفات فيقع بصاقهم على رؤوس الناس وعلى أجساد المارة. هؤلاء الذين يبصقون في الشارع أو يرمون السجائر في الشارع أو أكياس النفايات في الشارع، هؤلاء بعيدون عن طاعة الله، يكتسبون وزرا كبيرا وإثما كبيرا. إذا نتذكر دائما أننا نستطيع في كل عمل أن نتقرب إلى الله، في كل كلمة الكلمة الطيبة صدقة، نستطيع أن نتقرب إلى الله تعالى. في كل عمل نعمله في هذه الدنيا يمكن أن يكون عمل الآخرة، والله تعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني مأجورا، لأن شكر الله هو أجر، الأجر والثواب. فإذا علينا أن نعمل بما أخبر تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتعلموا من كتاب ربنا وربكم لنتعلم جميعا من كلام الله وكلام رسول الله وسيرة رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم كيف نقوم كل لحظة بعبادة الله. هذا هو الحكم بما أنزل الله، أن تحكم حياتك بالإسلام. بعض الناس يعتقد فقط أن الحكم بما أنزل الله أن نقيم خليفة تطبق شرع الله، مقابل قيام الخليفة طبق أنت القرآن أمامك، فأنت خليفة نفسك وأنت الراعي المسؤول عن نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. طبق الإسلام، احكم نفسك بالإسلام، يمكن يسهل عند ذلك أن يبعث الله خليفة لرسول الله يحكمنا بالإسلام. أما أنت لا تحكم نفسك بالإسلام، هل تستطيع أن تحكم أمة بالإسلام؟ هل تستطيع أن تحكم العالم بالإسلام وأنت عاجز عن أن تحكم نفسك وحدها بالإسلام؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحكم نفسه بالكفر، يكون مسلم وبيصلي ويصوم ولكنه لا يمارس في السلوك إلا أعمال الكافرين، يكون لا يحكم بما أنزل الله. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحكمون أنفسهم بما أنزل الله قبل أن يحكموا غيرهم بما أنزل الله. اسألوه تعالى أن يجعل النية خالصة لوجه الكريم في كل عمل صغير أو كبير، حتى يصبح الأجر في بضع أحدنا كما يقول عليه الصلاة والسلام، قل وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع أحدكم لزوجته صدقة. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ لو واحد راح زنى فهل يؤجر أو أنه يعاقب؟ إذن عليكم أن تخلصوا النية في كل أمر من أمور الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الحكمة ومعرفة الصواب والحق، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة أن تعرف كيف تضع الأمور في مواضعها التي أراد الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آية تدعون بشكل واضح ومباشر لحسن التفاعل مع هذه الأدوات التي تكرم بها المولى تعالى علينا حتى نكون من الشاكرين والعاملين. من لطائف هذه الآية المباركة أنها تمثل صرخة في فكر كل إنسان ليكون حرا وكريما يعمل بهذه الوسائل والأدوات في أمور دينه وحياته وإنسانيته، ولا يرضى بما ينعكس إذلالا أو إهانة عليه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المولى سبحانه وتعالى يعيب على هذا الصنف من البشر أنهم عطلوا عطاء الله سبحانه وتعالى وأصبحوا في كل أمورهم تابعين. هذه التبعية ستجعل منهم مجموعة من المقلدين العمي، والتقليد الجاهل في أمور الدين بالتحديد هو جريمة. أول ضحايا هذه الجريمة العقل، هذا العقل الذي أكرمنا به المولى سبحانه وتعالى وميزنا من خلاله عن سائر المخلوقات. من نتائج جريمة تعطيل العقل أنها تدخل هذا التابع بنفق اسمه نفق الخرافات والأوهام، حتى تصل به بعد ذلك إلى مرحلة تقديس الأفكار والأشخاص ولو على حساب الدين نفسه، لأن من الأساس هو عطل كل أدوات التمييز يلي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها، يعني ألغى الشخصية الإيمانية في حياته، وبالتالي صار إمعة. شو يعني إمعة؟ يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. طيب ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان الذي يصر على تعطيل هذه الأدوات، شو النتيجة اللي رح يصلى؟ نكمل الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. النتيجة أولئك كالأنعام، يعني هؤلاء الذين يصرون على تعطيل هذه الطاقات وهذه الأدوات وهذه النعم الربانية أصبحوا في حقيقة نفوسهم وحركتهم مثل شو؟ مثل البهائم، لأنهم ماثلوا الأنعام في عدم إعمال العقل وترك الوعي والسير خلف الغرائز. أولئك كالأنعام منكمل بل هم أضل. هون بيسأل الإنسان: هل معقول أن يكون الشخص البشر الإنسان أضل من البهائم؟ نعم. ليه؟ لأن البهائم صحيح أنها تعيش معتمدة على الغرائز، ولكن ليس هناك طريق أمامها، ما عندها طريق تاني. أما الإنسان الذي يهجر هذه العطاءات الإلهية ويعطل دورها في الحياة هو أضل من البهائم، لأنه ترك سبل العيش بحرية وبفكر وبعقل، واختار طوعا طريقا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق العقاب الوارد في أول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم. أيها الأحبة الكرام، لما نقرأ هذه الآية الكريمة ونشوف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. علينا أن ندرك أن هذا الدين العظيم يريد من تابعيه أن يكونوا أمة عالمة، أمة واعية، أمة تسير على بصيرة في كل أمورها، مش للأسف مثل ما عم نشوف اليوم عند بعض الناس الجهل والتقليد الأعمى والانفعالية والتبعية العمياء لكل من هب ودب. ومن هنا نقول نحن بحاجة وعلى كل المستويات إلى إعادة تصويب البوصلة عند هؤلاء حفاظا على مستقبل البلاد من خطورة التبعية العمياء التي تحول هؤلاء الناس إلى ما يشبه الآلات الميكانيكية. يصبح هذا الإنسان وكأنه آلة لا يعمل إلا وفق ما برمجها عليه صانعها. ومشان هيك إذا استمر الوضع كما نرى عند البعض، تقليد أعمى، تعطيل للعقل، توقيف لكل العطاءات الربانية.

المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون، وعندما نقول المفسرون المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي وهي الركيزة الأهم والأولى وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث، لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق. بعدها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب، إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده.

0: تطارده، إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا، حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب: لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك، لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الآن مع اسم القابض الباسط. الله جل جلاله هو القابض الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته وقدرته، وهو الرزاق الكريم. الله عز وجل يقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته. تجد بلادا تنعم بأمطار غزيرة والنبات ينمو، وفي بلاد أخرى أمطارها قليلة والنبات يموت. ينبغي أن نقول إن الله قابض باسط، معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة المطلقة وبالحكمة. لا تقل ضار، قل ضار نافع. لا تقل مذل، مذل معز. لا تقل مانع، مانع معطي. لا تقل خافض، خافض رافع، يعني يخفض ليرفع، يأخذ ليعطي، يبتلي ليجزي، يذل ليعز، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن أردنا أن نعلل، يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، عندئذ نحن في طريق الصواب إن شاء الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: مصالح النفوس في مكروهاتها، ومضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. الحب هو الميل، فلحكمة أرادها الله جعل حاجات الجسد محببة، وجعل منهجه العظيم متوافقاً مع فطرة النفس. فهناك حاجات للجسد، وهناك فطرة للنفس. ولحكمة بالغة بالغة أراد الله أن تكون حاجات الجسد إلى حد ما متناقضة مع حاجات النفس، وهذا التناقض بين حاجات الجسد وحاجات النفس هو ثمن الجنة. كيف؟ طبعك يأمرك أن تنام، الجسم يحب النوم، يحب النوم المديد، والنفس مكلفة أن تعبد الله، ومكلفة أن تستيقظ، وقد ينهض الإنسان من فراشه بصعوبة. الجسم يروق له أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والنفس حينما توافق هذا الجسم تحجب عن الله. لذلك حينما تغض البصر عن محاسن النساء ترتاح النفس وترقى إلى الله، فإطلاق البصر وغض البصر متناقضان، واحد تابع للجسد وواحد تابع للنفس. النفس أمرت أن تنفق المال، وطبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال، هذا تناقض آخر. الإنسان يرغب في الخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمره أن يكف لسانه عن مشكلات الناس. يبدو من هذه المقدمة أن هناك ميلاً حسياً، وأن هناك ميلاً عقلياً. هذا الشيء توضح لي مرة أن طبيب جراح قلب قدم له طعام نفيس جداً لكن دهونه كثيرة فأبى، ثم قال: أنا أحب هذا الطعام حباً جماً، ولكن عملي في جراحة القلب، فكم أجد من شرايين قد سدت من قبل هذا الطعام، فلذلك يكره هذا الطعام كراهية عقلية. الآن نحن كمسلمين المعاصي محببة شئنا أم أبينا، لكن الذي ذاق طعم القرب من الله يؤثر طاعة الله على حاجات الجسد فيرقى، هذا هو ثمن الجنة. لذلك الإنسان البعيد عن الله يحب بحواسه ويكره بحواسه، ينساق مع هوى نفسه، ولكن المؤمن يحب بعقله ويكره بعقله ويستجيب لنداء فطرته فيرقى. فالقضية في النهاية هناك حاجات للجسم وهناك حاجات للنفس. الجسم فاني، النفس خالدة إلى أبد الآبدين. فمهما كان التعامل مع ميلك العقلي كنت أرقى، وعندما يكون التعامل مع ميلك الحسي اقترب الإنسان من مستوى البهيمة. البهيمة تتحرك بحواسها فقط، بينما الإنسان يتحرك بقيمه ويتحرك أيضا بمبادئه. لذلك مصالح النفوس في مكروهاتها، دعك من الآخرة تعال إلى الدنيا. هذا الذي ارتقى في السلم الاجتماعي ونال شهادة كبيرة جدا عالية ونادرة وله دخل فلكي، هل وصل إلى هذا الشيء مع راحة الجسم؟ لا، بذل جهد كبير جدا. كم استيقظ في منتصف الليل ليقرأ، كم ألغى لقاءات ولوزة كثيرة جدا ليدرس. فهذه الثمرة اليانعة التي قطفها في الأربعين ثمنها دفع في العشرينات. وهذا الذي مال إلى النوم وإلى تأجيل الإنجاز وإلى الراحة والاسترخاء دفع الثمن باهظا في عقود حياته القادمة، بلا عمل، بلا دخل، بلا وظيفة، بلا شهادة، بلا زواج. إذن أيها الإخوة الكرام، بطولتك أن تحب بعقلك وأن تكره بعقلك. الأحيان إنسان يعني يأكل الأكل المناسب، يتمتع بصحة، يتمتع بلياقة بدنية عالية جداً، يتمتع بشكل مقبول، يتمتع بأناقة في اللباس، هذا مقابل ترك الطعام الطيب. فإذا ساق مع هوى نفسه وأكل ما يشتهي عانى من متاعب في قلبه وفي ضغطه وفي شرايينه وفي. فهي القضية واضحة جداً، إما أن تحب بعقلك وإما أن تحب بحسك. كلما تدنى مستوى الإنسان واقترب من مستوى البهيمية يحب بحواسه ويكره بحواسه، وكلما ارتقى الإنسان إلى مستوى إنسانيته التي أرادها الله له يحب بعقله ويكره بعقله. بالمناسبة أيها الإخوة، الواقعية في الموضوع ضرورية جداً. مرة ثانية، المعاصي محببة، لكن من ذاق طعم القرب من الله ضحى بهذه اللذائذ الطارئة الآنية المحدودة من أجل قرب من الله مستمر. لذلك قيل: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وبالعكس، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يعني الإنسان أعظم ما في عقله، وعقله هو الذي مكلف أن يختار بين البدائل. أنت مخير وممد بقوة من الله عز وجل، عندك بدائل. فحينما يهديك عقلك إلى الشيء الذي يرضي الله تكون أعقل العقلاء، وحينما يهديك عقلك إلى الشيء الممتع الحسي تكون أجهل الجهلاء. الدليل: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جهل ما عند الله من سعادة أبدية وآثر لذة طارئة. في بعض الأقوال: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أناس كثيرون تزل أقدامهم إذا سافروا يصابون بمرض الإيدز، هذا المرض يجر لهم فضيحة في أسرتهم وعند زوجته وعند أولاده، والقلق واليأس والهم إلى أن يموت. واللقاء الذي زلت به قدمه ساعة: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أنا أعرف رجل سافر وفي هذه السفرة زلت قدمه، من أجل أن يخفي مرضه الناتج عن هذا الخطأ عن زوجته وأولاده بذل جهدا فلكيا، ثم كشف أمره وسقط من عين أهله ومن عين أولاده ومن عين زوجته. ألا يا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. فأنت اجهد أن تتعامل في الحب والكراهية تعامل عقلي، واجهد أن تتوافق حركتك مع فطرتك. الآن في عنا طبع متعلق بالجسد، وعنا فطرة وعنا صبغة. الفطرة بين الطبع وبين الصبغة. الفطرة ليس معناها أنك خير ولكنك تحب الخير. الفطرة ليس معناها أنك منصف ولكن تحب الإنصاف. الفطرة ميل النفس إلى الكمال، وقد تكون ليست كاملة إلا أنها تميل إلى الكمال. الدليل، لو أن عصابة سرقت بيتاً، كيف يقتسمون هذه السرقة؟ بالعدل، بالعدل. أنت كل عملك ما في عدل، يقول له اعدل، لأنه الإنسان ولو كان منحرف ولو كان مجرم يميل إلى الكمال. هذا الميل الذي فطره الله عليه هو الذي يعذبه إذا أخطأ. لو أن الإنسان لم يفطر هذه الفطرة لا يعذب، لا يعذب أبدا. هلأ مثلا أقرب من ذلك، أنت مفطور على حب الروائح الطيبة وتكره كراهية لا حدود لها الروائح الخبيثة، بينما الخنزير يتلذذ بأكل الجياف وكأنها أنفس طعام. معنى ذلك في حقيقة خطيرة، أنت مبرمج على الكمال، مبرمج، مولف، مفطور، مجبول. فإذا أخطأت نفسك وحدها تعذبك. هذه الكآبة. الآن أكبر مرض نفسي في العالم الكآبة، أكبر مرض نفسي بالعالم. لأنه أنت شئت أم أبيت، علمت أم جهلت، مبرمج وفق منهج الله. فإذا خالفته وأنت تجهل منهج الله لكن نفسك مجبولة عليه تصاب بالكآبة. هي الكآبة عقاب ذاتي للإنسان. إذن الفطرة ليس معناها أنك كامل لكنك تحب الكمال. أما حينما تنعقد الصلة مع الله عز وجل تدخل في الصبغة، تصطبغ بالكمال الإلهي، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فبين الطبع وبين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة صفات أصيلة ثابتة عميقة لا يمكن أن تزول. يعني الكريم كريم، لكن الذي نراه في العالم أن الذكي أحياناً ببراعة فائقة يمثل ويبدو لك أنه أخلاقي، ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك الذكي فهو أخلاقي. أما إذا هددت مصالحه لا بد من أن ينقلب إلى وحش كاسر، وهذا نراه رأي العين، نراه رأي العين واضحا جليا عقب أحداث أيلول. هذه الحضارة وهذا الرقي وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص والعولمة، هذه القيم الرائعة التي طرحت من قبل الغرب، تنكر الغرب لها أيما تنكر وسقط كحضارة وبقي كقوة غاشمة. إذن في عنا استثناء، يمكن للذكي أن يسلك سلوك الأخلاقي ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك. أما إذا هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. نحن بين الطبع، الطبع يقتضي النوم، الطبع يقتضي الفردية، أن تستمتع بالحياة وحدك ولا تعبأ بأحد. الطبع يقتضي النظر إلى النساء، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، الطبع يقتضي أن تنام. التكليف معاكس للطبع. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة هو التناقض بين الطبع والتكليف. التكليف ذو كلفة متعب، في ممنوعات، في محرمات، في منهيات، في مكروهات، لكن الصبغة هي قمة الكمال البشري. حينما تتصل بالله عز وجل تصطبغ النفس بكمال الله. هذا الكمال غير الكمال الناتج عن سلوك ذكي، هذا الكمال أصيل لا يتبدل لا بتحقيق مصالحك ولا بتعطل مصالحك، ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، ولا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالشباب ولا بالكهولة. لذلك قالوا، دققوا في هذه الكلمة، من أبرز علامات الإخلاص ألا تتأثر لا بمديح الناس ولا بذمهم. عملك هو هو، ما دام العمل يتأثر ويتبدل ويتغير عقب الذم والنكران فأنت لست مخلصا. ما دام العمل لا يتأثر إطلاقا لا بمديح الناس ولا بذمهم ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، فهذه من علامات الإخلاص. الآن العمل لا يزيد أمام الناس ولا ينقص وحدك في خلوتك، هذه علامة ثانية من علامات الإخلاص. المخلص عمله هو هو، لا يزيد في جلوته ولا ينقص في خلوته. والمؤمن الذي اتصل بالله عز وجل عمله هو هو، لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أيها الإخوة، قضية أن تفكر قبل أن تتحرك قضية مهمة جدا، لأن ساعة الندم لمن عصى الله آتية، وآتية لا محلة، وآتية لا محالة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف لكل إنسان يلاقي ربه، مسلم غير مسلم، وثني ملحد، عابد صنم، بوذي، سيخي، هندوسي، عفريتي. أي إنسان حينما يأتيه الموت يرى الحقائق، ولكن بعد فوات الأوان. وعلى قمة هذه القصص فرعون، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن امتحن نفسك، هل تحب بعقلك أم تحب بحواسك؟ إن أحببت بحواسك فهذا مستوى متدني جدا يقترب من البهيمية، أما إن أحببت بعقلك إذن تحب الطاعات، تحب إقامة الصلوات، تحب إيتاء الزكوات، تحب الصيام، تحب غض البصر، تحب ضبط اللسان، تحب فعل الخير، تحب العطاء. أما إذا عطلت عقلك تحب الراحة، تحب أن تأكل وحدك، أن تستمتع بالحياة وحدك، وهذا دليل البعد عن الله. أيها الإخوة الكرام، تعليق صغير، قال من ظفر بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. والرضا جنة الدنيا، أن ترضى عن الله هي جنة الدنيا. دائما الكافر ساخط على الله، دائما يشكو، بينما المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت النعمة تعظم عنده. فلذلك أيها الإخوة، جنة الدنيا في القرب من الله، والقرب من الله في الرضا عن الله. والرضا عن الله يتأتى من أنك تحب بعقلك وتكره بعقلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة

0: على صدور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
1: في قصصهم عبرة. لو باعك. روى ابن كثير في الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية أن يوسف بن يعقوب القاضي كان من أكابر العلماء وأعيانهم، ولاه المعتضد العباسي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد، وكان يوسف حازما عادلا لا يرى كبيرا في الحق. جاءه يوما بعض خدم الخليفة وأبدى الخادم غرورا ورفض أن يجلس مع خصمه لأنه من العوام، فغضب القاضي وقال: نادوا لي على أحد النخاسين أبيعه هذا العبد وأرسل ثمنه إلى الخليفة. فجاء حاجب القاضي وأخذ الخادم من يده وأجلسه مع خصمه وقال له: هنا مكانك وإلا باعك. فلما انفض المجلس عاد الخادم إلى الخليفة وبكى بين يديه، فقال له المعتضد: ما بك؟ فأخبره بالخبر وكيف أراد القاضي بيعه. فقال له الخليفة: والله لو باعك لأجزت بيعه ولما استرجعتك أبدا، فخصوصيتك عندي لا تزيل مرتبة الشرع ولا حكم القضاء، فإنهما عمود السلطان وقوام الناس. وإنك في هذه القصة لا تعلم ممن تعجب من جرأة القاضي في الحق وعدم محاباته لخادم الخليفة رغم أنه يعلم حظوته عنده، أم تعجب من الخليفة الذي حافظ هيبة القضاء وفهم قيمته للحفاظ على الدولة ولم يعتبر المسألة شخصية بينه وبين القاضي، وإنما شد على يده وأيده في حكمه على خادمه؟ لا أحد يحافظ على هيبة القضاء إلا القضاء، ولا أحد يريق ماء وجه العدالة إلا أهل العدالة، ولا أحد يقيم هيبة الدولة إلا رجال الدولة، ولا أحد يزيل هيبتها إلا هم. عندما يجعل الحاكم أمر القضاء فوق كل الناس لا يجرؤ أحد على انتهاكه، وعندما ينزل الأحكام على فئة دون فئة يستهين الناس بالقضاء، وكما يكون الأمراء يكون الناس. عندما جاء المسلمون بكنوز كسرى إلى المدينة المنورة قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: إن قوما أدوا هذا لقوم أمناء. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك رتعت لرتعوا.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي للصحابة، بيقول لما بدأت المعركة أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب قاتل حتى قتل، أراه الآن يطير بجناحيه في الجنة. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، أراه الآن في الجنة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد حتى فتح الله عليه. ودي كانت شهادة من سيدنا النبي في المدينة إن اللي هيحصل دلوقتي ده فتح من ربنا وانتصار. المفروض إن فضلوا يقتلوا لغاية بالليل وانكسر في إيد سيدنا خالد 9 أسياف، كأنه بيحارب بيكفر عن عدوته للنبي أكتر من 20 سنة. لكن هنقعد نحارب لغاية إمتى؟ إحنا 3000 وهم 200,000. عايز أقول لك على معلومة، قتل من المسلمين فقط في المعركة دي 12. عايزك بس تتخيل الرقم ده قد ايه انتصار ان احنا حافظنا على نفسنا وبعتنا رسالة لقبيلة الغساسنة اللي ذبحوا واحد مننا ان احنا ان اردنا السلام لكن احنا لا ننتهك. فوقتها سيدنا خالد قعد مع الصحابة وعرض عليهم خطة ان احنا هننسحب من غير ما الجيش ده ينال مننا تاني، وكأن ليس الانفع استمرار الحرب. الرسالة وصلت وبقوة. فإذا بسيدنا خالد يعمل 4 حاجات. أول حاجة خلى جزء من جيش الفرسان يعمل غبار ورا يقعد يجري طول الليل، لدرجة أنك أنت لما صحيت الصبح لقيت الصحراء كلها غبار، كأن في مدى ضخم جاي من المدينة للجيش ده. تاني حاجة دهن الرايات المتربة وكأنها رايات جديدة، وخلى الجيش اللي في الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة واللي ورا قدام واللي قدام ورا، بحيث جيش الغساسنة الصبح يشوف جيش جديد فيتأكد ان في مدد جالهم من المدينة. اذا كانوا 3000 واحنا 200,000 مش عارفين نقدر عليهم، اما لما يجي لهم مدد ايه اللي هيحصل؟ ومع بداية الصباح وبداية الحرب خلى في بعض الفرسان بعيد فوق تل كده يجروا في المكان اللي هناك حتى يثيروا الغبار فيتأكد وسط المعركة ان كمان لسه المدد عمال يجي لغاية دلوقتي. فأول ما بدأت المعركة بدأ سيدنا خالد بالانسحاب، فبدأ الغساسنة يقول ده بيجرنا للصحراء حيث المدد، ده كمين وإحنا من امبارح أصلا مش قادرين عليهم. فتوقف جيش الغساسنة عند حدود مؤتة وبدأ يتراجع سيدنا خالد لغاية ما غاب بالجيش في عمق الصحراء ورجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما تقرأ كده في كتب السير بعضهم يقول دي هزيمة ولا بعضهم يقول ده انتصار، فعندهم حاجتين كبار قوي يقولوا ده انتصار. الدليل الأولاني إن سيدنا النبي قال أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى يفتح الله عليه، وده معنى انتصار. الدليل الثاني ضعيف شوية من حيث السند بتاعه، يعني مش متأكدين من صحة الكلام، إن أهل المدينة استقبلوهم يا فرار يا فرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، يعني هم المهاجمين مش الجبناء اللي فروا من المعركة، بل هم الكرار إن شاء الله. ولما رجعوا للمدينة استقبل النبي الجيش وبكى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حبيبه. زيد بن حارثة ده زيد بن محمد اللي النبي تبناه زمان، زيد اللي عاش متربي في بيت سيدنا النبي وجنب النبي سنين طويلة، جعفر بن أبي طالب اللي ضحى تضحية كبيرة وهاجر للحبشة، ابن عم النبي ابن أبو طالب اللي ليه فضل كبير قوي في رحلة النبي وكان حبيبه وصحبه وبعد عنه سنين طويلة قوي، وما صدق رجع له انتقل شهيدا. وبعدين عبد الله بن رواحة الصحابي برضو اللي النبي بيحبه جدا، فبكى النبي، فحد بيقول له أتبكي؟ قال نعم، هذا شوق الحبيب إلى حبيبه، أي وحشوني. ويبين سيدنا النبي مشاعر الرجل مكتمل الشعور اللي عنده القوة واللي عنده الرحمة لما يفقد حبيب وتخلص الغزوة. ونكمل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحلة حياته اللي كلها نور. 12 شهيد فقط هم حصيلة غزوة مؤتة، 3000 من جيش المسلمين ضد 200,000 من الغساسنة. خطة انسحاب سيدنا خالد خطة مؤيدة وموفقة من الله، عشان كده أغلب العلماء إن ده انتصار، انسحاب يساوي انتصار لحفاظه على أرواح الناس. وده شيء عجيب جدا، سيدنا خالد سخر كل علمه اللي كان بيحارب بيه النبي لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. والخطط والأفكار النيرة اللي بتدرس دي عبر العصور ده رزق من ربنا. بيجي البشر احنا بناخد بأسباب استجلاب الرزق، كلها عطايا ربنا، بس احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مني ان انا يبقى عندي ساعة اطلاع، اقرأ كتير واتفرج كتير واسمع كتير. جنب ساعة الاطلاع مطلوب مني الصدق في نية الخدمة، ان سيدنا خالد كان عايز ينجي الناس. الصدق ده هو السبب الاكبر للمدد، لو احنا بناخد بالاسباب ينزل المدد من ربنا. ان انا مش عايز اقول ان انا اللي عملت، لا، ربنا اللي عمل. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان الخلق، عشان الخلق انقذهم، ينزل المدد من ربنا. جنب كتر الاطلاع اللي بيخلي عقلك فيه افكار كتير والصدق في نية الخدمة، تواضع، العمل عمل ربنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفعل فعله، هو اللي عمل، هو اللي رزق، هو اللي مد بالمدد من عنده. وعشان كده الشخص المتواضع اللي دايما بينسب الفعل لربنا بتلاقي رزقه واسع قوي، لأنه يستاهل، ولأنه خد بأسباب المدد من ملك الملوك. ويكفي أن ربنا اصطفانا وأكرمنا بأفكار تساعد الخلق، فبدل ما أقول أنا أقول ربنا. ساعتها البني آدم ده ربنا بيحافظ على الرزق ده، مش بيستبدل، لأنه شكر نعمة الرزق بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أضع بين أيديكم هذه المشاهد. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجاء بجيشه صلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا مكة من أطرافها ووصل إلى الكعبة الشريفة، كان في داخل الكعبة وفوق الكعبة 360 صنما. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الكعبة من هذه الأصنام، وأراد أن يجعلها كما كانت بيتا خالصا لعبادة الله تعالى. كان باب الكعبة مقفلا، وصاحب المفتاح هو عثمان بن طلحة. طلب النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، وإذا بعثمان يتوارى مع مفتاحه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان يومها مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالمفتاح. أسرع سيدنا علي بن أبي طالب ولحق بعثمان وقال: يا عثمان أعطني المفتاح، أعطني المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: لو علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطيت المفتاح. قال: فلوى علي رضي الله عنه ذراع عثمان وأخذ منه المفتاح. ذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتح باب الكعبة، أخرجت الأصنام، نظفت الكعبة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، ثم إنه خرج منها. الآن جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أعطيتني مفتاح الكعبة لأجمع السقاية إلى سدانة البيت. كان العباس وكان بنو عبد المطلب مسؤولون عن سقاية الحاج، وها هو الآن يريد سدانة البيت وخدمته. صمت النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لون وجهه وجعل جبينه يتفصد عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه، وأنزل الله تعالى على رسوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا المفتاح عثمان، لأن الله تعالى أنزل علي الآية. قال: فأخذ علي المفتاح ومضى إلى عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان هاك المفتاح. قال عثمان: يا علي، آذيت وأزعجت والآن جئت ترفق؟ قال يا عثمان: لقد أنزل الله فيك قرآنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: في نزل القرآن؟ أشهد أن محمدا رسول الله. لقد آمن عثمان من تطبيق آية واحدة من آيات القرآن الكريم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. إذا هو نزل

ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة تعلموا من نبيهم كيف يقرؤون القرآن الكريم. أتذكرون حادثة الإفك؟ حدثت حادثة عجيبة، تكلم ناس في حق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة السيدة عائشة. كان من جملة من تكلم في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا رجل فقير، كان أبو بكر الصديق التاجر الغني الموسر قد أعد له مبلغا شهريا ينفق عليه وعلى أهل بيته، وكان أبو بكر ينفق على مصطح، وإذا بمصطح يتكلم في حق عائشة من غير حق. ونزلت آيات القرآن الكريم تبرئ السيدة عائشة. حلف أبو بكر بالله ألا ينفق على مصطح بعد الذي فعل، وحق لأبي بكر أن يفعل هذا. رجل أنت تنفق عليه وتحسن إليه وتعيله وتعيل أولاده، حتى إذا تكلم الناس في حق ابنتك من غير وجه حق راح يتكلم مع المتكلمين، إن أقل عقوبة ينالها هذا الرجل أن تمنعه النفقة. حلف أبو بكر ألا ينفق على الرجل، وإذا بالقرآن الكريم ينزل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة إلى مصطح وحلف أن لا ينزعها عنه أبدا. هكذا قرأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القرآن الكريم. وهذه هي السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما انتظرن أن يعدن إلى بيوتهن، شققن مروطهن يعني أطراف الأثواب فاختمرن بها. إنها سرعة في تنفيذ أمر الله تعالى. عنوان حلقة اليوم: كيف تقرأ القرآن؟ يا أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب هداية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن سبب لنقلة هذا العالم، لنقلة هذه الكرة الأرضية من سوء إلى خير، من ضيق إلى سعة، من ظلمة إلى نور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لكن الآن يا أيها الإخوة، كيف يقرأ أحدنا القرآن؟ أينفعه قراءة الهذر؟ أتنفعه قراءة يعد فيها الصفحات تلو الصفحات تلو الصفحات؟

أقدمها إليكم لتكون عنوانا لكل واحد فينا ودليلا لكيف تقرأ القرآن. إذا كان بالإمكان أن تسجل هذه الملاحظات عندك لأنها ستعينك في قراءة القرآن. بداية، سيدنا عثمان بن عفان كان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. النصيحة الأولى: اقرأ القرآن كل يوم. هكذا ضع في عقلك الباطن: مطلوب مني أن أقرأ القرآن كل يوم، ولو أن تقرأ صحيفة، ولو أن تقرأ نصف صحيفة، ولو أن تقرأ سطرا من القرآن. المهم لا يكن بينك وبين القرآن فصال، لا يكن بينك وبين القرآن جفاء، لا يكن بينك وبين القرآن بعد. اقرأ القرآن كل يوم حتى لا تدخل في قول الله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النصيحة الثانية: اختر فترات صفائك الذهني والروحي واغتنمها لقراءة آيات كتاب الله. يعني لتكن قراءتك للقرآن عندما تكون مرتاحا بعد صلاة الفجر، أو بعد وقت المغرب، أو في وقت أنت مرتاح فيه تستطيع أن تفهم عن الله تعالى أوامره. النصيحة الثالثة: اقتني مصحفا خاصا بك. أنا أريد لك مصحفا خاصا بك مختلف عن مصحف العائلة، لأنك بمصحفك هذا ستضع إشارات، علامات، خطوط، دوائر بقلمك الرصاص تعلم الكلمات التي تريد أن تؤكد عليها، والمواقف التي تريد أن تحفظها وتكررها. الملاحظة الرابعة: توضأ استعدادا للقراءة. طبعا هذا نشاط جسدي لأجل أن تقبل على نشاط ذهني روحي. نصيحة الخامسة: اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتخيل بأن الله يناديك، وبالفعل أنت من الذين آمنوا، وربك يقول: يا أيها الذين آمنوا قل له لبيك اللهم لبيك. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، لأن الله يناديك. قال مسلم بن ميمون: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله. قال: ففعلت فجاءت حلاوته. ثم أردت أن أستزيد فقلت: اقرئيه وكأنك تسمعينه من جبريل، فزادت الحلاوة. فقلت لنفسي: الآن اقرئيه وكأنك تسمعينه من رب العالمين. قال: فجاءت حلاوته كلها. اقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. والد محمد إقبال كان يقول لولده، محمد إقبال يقول: يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. وهذه نصيحتي لك، أن تقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليك. النصيحة السادسة: اقتني تفسيرا لمفردات القرآن حتى تفهم إذا عرضت لك مفردة غير جيدة تفهم ما يقال لك. النصيحة السابعة: بعد أن تفهم الآيات اتخذ قرارا بعمل شيء ما، قرر أن تفعل شيئا واحدا حدثتك به الآيات. النصيحة الثامنة: تحدث مع من حولك فيما قرأت وفيما فهمت وفيما قررت أن تعمل. النصيحة التاسعة: اسأل نفسك في آخر النهار: هل فعلت شيئا مما قررت أن تفعله؟

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله.

وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

بصرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

يوم قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما

وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف به

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

أتاه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان

بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا